0: حمدا يواكب نعماءه ويملا ارضه وسماءه ويستنزل المزيد من الائه وعطائه وهدايته وارشاده. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مثيل ولا خلف لقوله ولا تبديل. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اختاره وارتضاه وارسله واصطفاه على حين فتره من الرسل وانقطاع من الوحي فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيئا عن امته. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى الطيبين الطاهرين من عترته. وبعد، ايها المؤمنون، اعلموا رحم الله واياكم ان الله سبحانه وتعالى امرنا باوامر ونهانا عن مناهي ليختبر بها طاعتنا وليعرضنا بها على جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولم يتسنى للإنسان كائنا من كان رجلا كان أو امرأة لن يتسنى له معرفة ذلك إلا بطلب العلم، بالبحث في كتاب الله، بالبحث في سنة رسول الله، بالبحث فيما ورد عن أئمة أهل البيت المطهرين وعلماء الشيعة الأكرمين الذين سببوا هذا الجيل منذ وتوارث العلم منذ وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وإلى وقتنا هذا، بل وإلى انقطاع التكليف. فهم سلام الله عليهم ورضي عنهم قد كدوا وتعبوا واجتهدوا في تحصيل العلم وتدوينه وخدمته، وقطعوا أوقاتهم في البحث والتنقيب عن مسائله وعن في تنبيحه واستخلاص مسائله، وقد صار مهيئا لنا وميسر بفضل الله وبجدهم واجتهادهم. فلا يبقى علينا إلا أن نقرأ تلك الكتب ونراجع تلك السير ونبحثها ونجهد أنفسنا في تحصيلها. هي حاصلة، هي محصلة، لكن تحتاج إلى شيء من الوقت. كان الآباء والأجداد من الرجال والنساء يسافرون من بلد إلى بلد ويقطعون الشعاب والأودية ويصعدون الجبال ويهبطون الأودية ويقطعون الفيافي والجفار مشيا على الأقدام وركوبا على الدواب في حرارة الشمس وتحت أشعتها وبالعداء والعراء من أجل طلب ذلك العلم. ونحن والحمد لله من أراد أن يهاجر لطلبه فالأمور ميسرة، سيركب طائرة أو سيارة أو باص مضلل مكنن مكيف إذا هذا يحتاج إلى الهجرة، وهذا بالنذر اليسير والقليل القليل جدا من يحتاج إلى ذلك. وإلا فالعلماء منتشرون والحمد لله في أصقاع البلاد، والمرشدون متوفرون في كل بلدة يبرئون العلم ويدرسونه ويبذلونه ويقطعون أوقاتهم ويتركون أشغالهم من أجلنا. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى الوسائل المتوفرة، التلفونات التي تحمل ذاكرة تسع إلى عشرات الساعات من المواقف والدروس والتعليمات، كذلك الأشرطة، كذلك الفيديوهات في نفس الجوالات وفي مصورات عادية صغيرة لا تكلف إلا شيء يسير، صوت وصورة تنقل لك كلام العالم أو العالم بصوته وصورته يتكلم أمامك وكأنك عندك في الدروس، سواء كانت دروس في الفقه أم دروس في القرآن أم دروس في السنة أم مواعظ، موجودة متوفرة. ولكن للأسف استخدمها الناس سواء من الرجال أو النساء فيما لا يجديهم، بل قد يكون وبالا عليهم، ما في أغاني أو في صور خليعة أو فيما يسبب للإنحلال الأخلاقي. وإذا كان الإنسان سواء رجل أو امرأة عاقل فأكثر ما يكون عنده في جواله أو في مقاطعه في ذاكرته مغارب وزوامل وأناشيد، وإذا قلت لا قال حلال كحلوها، لا بس حلال لكن وين متع ما أبغى تسمع لها، فيها أوامر فيها نواهي فيها ما يقربك إلى الله فيها ما يعلمك معالم دينك فيها ما يعني حفظك القرآن ما يحفظك السنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم غارب، وين الأفضل من هذه الناحية؟ يعني النذرة التي إذا وجدت تلفون قلب مهما كان صاحبه، لو صاحبه من خيار الناس بس جد فيه معظة سنتين ثلاث وقد لا تجد فيه شيء، والبقية مغارب زوامل أناشي نخت أشياء ما تدار منها حاجة، إذا ما هي ضار عليك وضار على مجتمعك على أسرتك، قد تضيع أسرتك بكلها بسبب ما عندك، لأن بيت تدوبك عندما يكون في جوالك أغنية أو في جوالك صورة خليعة، فسأل جديدك ولدك بنتك ابنك زوجتك أيضا بتحلل أيضا أخلاقيا، عندما تجدك وانت بتشاهد صور خليعة تشاهد أيضا هي صور خليعة، من يقلد الصغير أو مثلا الأقل درجة في الأسرة أعطيك الدرج الكبير، وانحلت أخلاق أولادنا ويعني شبوا عليها وعاشوها، لأن عادة أن أفراد الأسرة يقلدوا كبير فيه والمرموق عنده والذي يقدرونه، وش ما كان حركاته وتوجهاته كان توجه أكثر أهل البيت على يعني في التوجه، بعض الناس يشتي يعلم جهاله الآداب، يشتي يعلمهم الأخلاق الفاضلة، يشتي يعلمهم يقرأوا في المدرسة، يشتي يعلمهم يقرأوا في العلوم الشرعية، يشتي يعلمهم يوضعوا على المسجد، لكن هو ما هو حاضر، لا يدرب خدمة الصبح ولا يخرج المسجد يحافظ على جماعة، وأخلاق الشرسة ما بلا حد بيت حاكاه وزبندره، ويعني نزق الأخلاق أيضا يتكلم بكلام فاحش قاسي جارح، فعنا لأولاده أن يتربوا تربية حسنة وهو بهذه الصفة سواء كان رجلا أو امرأة، فلو أن رتبنا أوقاتنا ونظمناها وجعلنا للعمل في الأموال في التجارة في كسب الرزق الحلال في أي وجهة كانت، سواء كانت في ورشة أو كانت في مصنع أو كانت في معمل أو كانت في مزرعة أو كانت في تجارة أو كانت في أي عمل أي حرفة، نجعلها وقت فقط، وقت آخر نجعلها للتعلم لنا جمعة مثلا آخر اليوم فوق فضاوة للرجال والنساء على الأقل ساعتين ثلاث في فضاوة، من بعد الغداء إلى بعد هذا الوقت ثلث ساعة حول نجعلها للتعلم، جلسة التخزين هذه بنضيعها في لا شيء، أو المواصلة على النساء هذه بيجعلناها في غير شيء، نجعلها في تعلم كتاب الله وسنة رسول الله ومعلم الدين. اصنع المواقف، إذا أنت في منطقة ما فيها مرشد ولا شيء افتح تلفونك وسمع المحاضرة، سمع الموعظة، سمع الدرس في أي مجال من مجالات الدرس، أو على الأداء تلاوة القرآن، ما عاد أيسر منه، ولا قد يسرنا القرآن للذكري فهم المدثر، بدل ما يفيهرة اجعله في استماع كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، التنزيل من حكيم حميد. وهنا بايعيش عليه جميع أفراد أسرته إذا رفض هذا الصبح. الصباح بدل ما نكتفي بعد صلاة الفجر نرقد لما وقت انتشارنا على العمل، نجعل راتب في تلاوة كتاب الله، إذا أحبناه قاري القرآن فعلى الأقل من عصور بيبا يقرأها بصلاة يقرأها يرددها يكررها، من قرأ سورة الفاتحة كأنما قرأ ثلثي القرآن، هذا من الله فضيلة وتفضل علينا، لأن عالم من أمة محمد من لا يجد قراءة القرآن، فقد فرض عليه أن يحفظ الفاتحة والقرآن مع عالم الصلاة يصليها يرددها، من قرأ سورة الفاتحة فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، أمثل الفاتحة وقل هو الله أحد كأنك ختمت الختم، كررها كم بقى تقرأ ختمها مرة، هذا لمن لم يجد قراءة القرآن، أما إذا كان بيجيدها فلا أفضل يكرر أجزاء القرآن، يبدأه من أوله الفاتحة ينسي بخاتمة واضحة، يجعل له من دعاء يسأل الله يبث جميع همومه كل المشاكل، بدل ما تشكي على رجال عندك إنه رجال جيد والتالي ما هو نافع لك، ما في الله تبقى يخفف ايش همومه، بثها على رب العزة القادر على حلها مهما كانت في أي مجال من مجالات الدنيا والآخرة، اطلب منه إنه يعينك، إنه يفرج همك، إنه يكشف غمك، إنه يزيل ما بك من ضبع، إنه يرزقك، إنه يقضي دينك، إنه يصلح زوجتك، إنه إن المرأة تدعي إن الله يصلح لها زوجها، يدعو إن الله يصلح ذريتهم، إن الله يصلح أفراد أسرتهم، إنه يوجههم لوجهة الخير، إنه يعطيهم المال، إنه يرزق ما كان أي هم من هموم الدنيا والآخرة أطلبه من الله سبحانه وتعالى، وهو القادر على حل، هو القادر على إعطاء. نجعلها فترة ما بين صلاة الفجر إلى أن تنبعث في أعمال دنياك لهذه الأشياء، يعني إيش للدعاء وثلاثة قسم للقرآن. ونجعل الليل معظم الناس بدهم يخزن لما بريحه وضيع وقته في ما لا يجدي ما لا ينفع، وللأسف إذا انتشر القاس هذا حتى في النساء، رجال ونساء كلهم قبل يضيع وقتهم في القاس، والعشي يتكلم بدون نوم، لا هو ذاكر الله ولا هو يعني نافع نفسه ولا بالله يقلب عليه هموم الدنيا والآخرة طول الليلة، وما إذا دخل في رابعة في المشكلة فانتهى وضيع ليلته كلها، لا هو مستقبل ولا هو راقد يحده لك انه يسرق من الصبح ولا هو تالي قرآن ولا هو دافل للشيطان، ما بالله ركب الشيطان فوق ظهره واستخدمه في حمال على عباد الله ومخطط كيف يشي بخلق الله، سواء رجل او امرأة يدفل ابليس يقتل بحين قبل المغرب لقلنا يلقى صلاة المغرب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، عندما تلقى صلاة المغرب في وقتها في جماعة في المسجد وتذكر الله وتتلي كتاب الله وتستغفر، ما عاد جاي وقت النوم إلا وقت يشتي النوم، قلت اطمئنت نفسك، اطمئن قلبك، تلق صدرك، زال همك غمك، أبعد الضبع بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ورقدت أنت وقمت الصبح وانت تجيب وجاء قلبك لين للمقام وأن صلي أيضا صلاة الفجر في جماعة في المسجد، ولقيت أنت الفريضة صليتها في جماعة كم يسوى، وهكذا لا تضيع دنياك. ما الدين يعني يلزمك بأنك تترك دنياك، اعمل لدنياك كأنك لا تموت أبدا، لكن من أوجه العلا في زراعة في مالك لا يجوز أفتك وهمك أنك فيه تدخل في جلبتك من حق المخلوقين، من حق جيرانك، في صب صاحبك، تغير أعلام الأرض، لحن الله من غير أعلام الأرض، لا يجو همك أنك تأخذ حق المخلوقين إلى حقك، لا حق يعني همك أنك تكسب رزق الحلال من وجه الحلال، سواء في زراعة أو في تجارة أو شيء ما كان فيه. وهذا جهاد في سبيل الله، لأنك تعود بالرزق الحلال عليك وعلى أفراد أسرتك. النساء كذلك، النساء لا يعني نستخدمهن استخدام السلعة ونكدها ونفرها في ما لا يعنيها، احنا محملين بأعمال الدنيا احنا، لكن إذا شلت معك الطرف الخشبة لا بأس، أما أن تحملها أثقالك وأحمالك بحيث أنك إيش تخليها تنشغل عن واجبها الذي أنيط بها وعلق بها، تربية الأولاد، تربية البنين، تربية البنات في الصغر، تشديدهم، الانتباه لهم، تشغلها بأشياء عليك أنت، بالزراعة، بالضياع من البيت، فالمزرعة، فالعلات، فالضياع مع القراش، وتخلي أولادك، بني بناتك بدون راعي وبدون مشرف على تربية. الأم مدرسة، أول ما يتعلم الطفل من أمه، فعليها أن تصلح هذا الشأن وأن تجد وتجتهد في تربية أبنائها التربية الحسنة، التربية الإسلامية، تلاحظهم لأنك أنت في أشغالك، أما في السوق أو في المزرعة أو غائب في عمل في سفر، وأولادك في البيت، إذا كانت منهم أيضا غائبة وين بيجي؟ بيضيعوا، بيخرجوا بين الإيش؟ ما لا يجيد التربية، بين قليلي الأدب، بين قليلي الذوق، بين قليلي الأخلاق، ويتربوا على تربيتهم. لكن إذا كانت الأم في بيتها معظم وقتها كانت راعية لأولادها، تعلمهم الآداب، الكلام الجميل، عدم السب، عدم السباب، عدم التبحش في القول، التأدب للكبار، المحافظة على الدين، المحافظة على الدروس، أيضا يعني تزلجهم مسرح مدرستهم في وقت مبكر على أساس لا يضيعوا، تسألهم حين يبغوا وين جو وين سرحوا وين حين وصلوا المدرسة، أنهم ترعاهم، تأدبهم، تربي لك أولاد مربيين تربية إسلامية، لأن من مسؤول عن الطفل إلا من بعد سن السابعة، من قبل سن السابعة هذول الأبناء مسؤوليتهم على أمهم، لأنها التي ترعاهم والتي تربيهم والتي تنشئهم والتي تقطع وقتها في تربيتهم، وأنت مشغول برا. البنت هي المسؤولة عن تربيتها، ولذا أمر كيف جعل الله الولاية في البنات للأمهات، حتى لو ضلقت بنت حالها تقعد عندها لأن هذه بتربيها تربية إنسانية حتى تبلغ وقت زواجها، إلا أن تتزوج انظر من انتقلت له ولاية البنت إلى أمها، لا تنتقل إلى الأب ولا إلى أم الأب ولا إلى الجد، انتقلت إلى أم الأم، مما يدل على أن البنت يعني تربيتها على أمها، النساء أبصر بتربية ليش النساء، الأبناء الأم أولاده حتى يبلغ السابعة، يعني حتى يكتفي بنفسه أكلا وشربا ولباسا، إذا اكتفى بنفسه في هذه الثلاثة الأشياء انتقلت تربية يعني ولايته إلى الأب، هو يقوم على تربيته، الآن تربيته تدريسه تعليمها الرجولة تكون بيد الأب، هذا يدل على أن على الأم مسؤولية، وإحنا قد نحملها مسؤوليات ما أنيطت بها إطلاقا، مما يؤدي إلى ضياعه إلى تضييعها المسؤولية الأصلية وهي تربية البنين والبنات. ومن واجباتنا نحن والنساء على حد سواء طلب العلم. طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم، فريضة. إن كان يستطيع أن يتوفر على طلبه في البحث في بطون الكتب والهجرة إلى العلماء والدرس عليهم، فهذا يعني درجة رفيعة ليكون من العلماء بعد وقت. وإن لم يستطع أن يتوفر على هذا الشيء فلا أقل من أن يسأل عن معالم دينه ويجعل له قصة من وقته من يومه وليلته في استماع المحاضرة، استماع المواعظ، واسأل عما يجب عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يأخذ بأيدينا، وأن يقود بنواصينا إلى ما فيه صلاحنا وفلاحنا ونجاحنا، وإلى ما فيه نجاتنا بين يديه ورفعتنا لديه، وأن يعلمنا مما أوجب علينا ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يفتح علينا أبواب رحمته، وأن ينشر علينا أبواب بركته بحقه لا حد عليه، وبحق النبي وبحق النبي وآله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله سيدنا الطاهرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
2: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
3: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة. اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي. اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي. اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
4: مفردات القرآن الكريم.
5: غلباً وأباً، وردت هاتان المفردتان في سورة عبس، قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صباً ثم شققنا الأرض شقاً فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأباً متاعاً لكم ولأنعامكم. والغلب جمع غلباء، يقال شجرة غلباء أي عظيمة غليظة. فالحدائق الغلب البساتين التي تشتمل على أشجار عظام غلاظ، ولذلك يقال رجل أغلب أي غليظ الرقبة. والأب في قوله عز وجل وفاكهة وأبا هو الكلأ والنبت الذي ترعاه الأنعام، والأب للبهائم بمنزلة الفاكهة للناس، وقد فسره قوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم بعد قوله وفاكهة وأبا. فالفاكهة متاع للإنسان والأب متاع للأنعام. يحث الله عز وجل في الآيات الكريمات الإنسان على النظر والتأمل في آية طعامه ومراحل إخراجه من الأرض بتنسيق وتدبير إلهي عظيم، ليعلم الإنسان إذا أجال فكره في الآية المذكورة قيمة النعم التي عاش وهو يترعرع فيها ولا يكاد يتذكرها، وليعرف عظمة هذا المنعم الكريم معرفة تقوده نحو العبادة لله وحده.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من الرزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا.

قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية.

قال كذلك قال ربك هو

ما كان لله أن يتخذ من

جعلنا

0: وصلى الله وسلم.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر، حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيل.

عذاب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتقى

وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. أهلا بكم في الحلقة 130. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 48 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعد الآية التي سبقتها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. هنا الله سبحانه وتعالى يذكر ويستنكر أو يتعجب من الذين يزكون أنفسهم ويدعون لأنفسهم الصلاح ولا معنى لذلك، وهم مقيمون على خلاف ذلك، حتى وإن كان الإنسان المؤمن على مقام من الطاعة لله سبحانه وتعالى والسعي في مرضاته، لا ينبغي له أن يسعى إلى تزكية نفسه وأن يمتدح نفسه، لأنه مهما فعل في حق ربه فلا يزال مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى. إذن ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، الله بيده التزكية، بيده من الشهادة، بيده الحكم الحق، لأنه عالم السرائر والضمائر، وعالم من الإنسان ما ظهر منه وما بطن. بل الله يزكي من يشاء، فتزكية الله هي التزكية الحق النافع لمن زكاه، ولا يظلمون فتيلا، الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم أحدا ولا ينقصه شيئا مما يستحقه من ثواب وأجر الطاعة التي فعلها والالتزام بتعاليم الله ومنهج الله، لا ينقصون مما يستحقون بذكائهم شيئا ولا مقدار فتيل، ولا يظلمون فتيل. والفتيل هو ما يكون في بطن نواة التمر كالخيط، هنا الفتيل والنقير والقطمير كلها أمثال وهي متعلقة بنواة التمر. فالفتيل هو الخيط، ذلك الخيط الذي يأتي على وسط في وسط النواة، والنقير هي نقطة صغيرة في ظهر النواة وهي الذي يخرج منها النواة حينما تنبت، والقطمير الغشاوة أو القشرة الرقيقة التي تغلف نواة التمرة. انظر كيف يفترون على الله الكذب، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، فهو أبعد عن الزكاة. انظر يا محمد، انظر أيها المخاطب، فهو أبعد عن الزكاة. انظر كيف يفترون على الله، بل هم مجرمون، لا زكاة لهم ولا تزكية لهم، وافتراءهم على الله مثل نسبتهم إليه الولد وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يفترون على الله الكذب، وهذا ما لم ينزل الله به سلطانا، فإن من عمل سيئا جازاه الله على ما عمل، وإن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولا يصح نسبة هذه الأمور إلى الله عز وجل. وكفى به إثما مبينا، كفى بالافتراء والكذب على الله سبحانه وتعالى إثما ومعصية عظيمة. إثما مبينا أي إثما واضحا، المبين هو الواضح البين، وإثما مبينا وفجورا مكشوفا ينافي تزكيتهم لأنفسهم وادعائهم الصلاح لنفوسهم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم ترى أيضا هنا خطاب مثل قوله ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هنا نصيب، من أوتوا نصيبا من الكتاب هم أهل التوراة أو أهل الإنجيل من اليهود والنصارى، فانظر إليهم، ألم ترى إليهم وإلى أعمالهم، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم كانوا حينما آتاهم الله علم الكتاب ونصيبا من علم الكتاب كان ينبغي أن يكون هذا العلم الذي لديهم أن يدفعهم إلى الالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى والتحاكم إلى أحكام الله وإلى شريعة الله، لكنهم خالفوا ذلك، خالفوا ما أراد الله منهم أن يكونوا عليه. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ كان ما معهم من الإيمان، ما معهم من العلم بالكتاب يدفعهم ويدعوهم إلى العمل بمنهج الله وشرعه، لكن خالفوا ذلك، وقد حصل لهم طرف من العلم بكتاب الله ولكنهم خالفوا ما دعاهم إليه ذلك الكتاب، فهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت والطاغوت هو الباطل الذي لا يخفى بطلانه على من أوتي نصيبا من الكتاب. وقد اختلف المفسرون رضوان الله تعالى عليهم في معنى الجبت والطاغوت، ففي تفسير الإمام زيد بن علي سلام الله عليه أنه قال عليه السلام: فالجبت السحر، والجبت قال الكاهن، والطاغوت الشيطان. وفي تفسير العلامة الشرفي في كتاب المصابيح ما لفظه قال: رؤيا عن القاسم عليه السلام، وحينما يطلق القاسم عليه السلام المقصود به القاسم بن إبراهيم، أنه قال: الجبت السحر، والطاغوت كل ما أطغى وأضل عن الحق من الأصنام وغيرها. إذن كلما أخرج عن الحق وأضل الإنسان عن الحق فهو طاغوت، عن الحق وأخرجه عن الحق فهو طاغوت. وأما إيمانهم بهم، إيمانهم بالطاغوت، فهو تحاكمهم إليه، تحاكمهم إلى الباطل، تحاكمه إلى أي شخص يحكم بغير الحق، يحكم بالطاغوت، يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وبغير قانون الله وبغير شرع الله. فمن تحاكم إلى أي إنسان يحكم بالباطل، يحكم بغير شرع الله، يحكم بغير منهاج الله، فهو طاغوت وقد تحوكم إليه. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يرتكبون جرما أكبر. يقولون الذين كفروا، أي يقولون في الذين كفروا، أي كفروا بالله ورسوله، هؤلاء أي الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يحكمون للكافرين الضالين المضلين بأنهم أهدى من المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه معصية عظيمة وإثم كبير بأن يجعلوا الكافرين أهدى سبيلا وأهدى طريقا من المؤمنين المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه شهادة باطلة وشهادة زور وشهادة بالإثم. أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي أهدى طريقا وأهدى منهجا من المؤمنين، والعياذ بالله. وهذا هو قول اليهود، كانوا يقولون هذا القول حينما يأتيهم كفار قريش يسألونهم عن ديانتهم وعن اعتقاداتهم الفاسدة وهل هي والمقارنة، ويسألونهم المقارنة بينها وبين ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هدى القرآن وهدي الإسلام، فيقولون لهم زورا ويشجعونهم على البقاء على عبادة الأصنام والأوثان وعلى الاعتقادات الكفرية الجاهلية، يقولون: ما أنتم عليه أفضل مما جاء به محمد، زورا وبهتانا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هؤلاء القوم الذين فعلوا هذه الأفاعيل، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويحكمون للكافرين ويشهدون

بأنهم أهدى سبيلا وطريقا ومنهاجا من المسلمين. أولئك القوم، أولئك الذين آمنوا بهذا وفعلوا هذا الفعل، لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله وطردهم من رحمته وخذلهم وسلب التوفيق عنهم. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، من طرده الله من رحمته ومن حق عليه غضب الله فلا يمكن لأحد أن ينصره من دون الله ولا أن يكون وليا له من دون الله، فلن تجد له نصيرا ينصره وينفعه ولا وليا ينفعه بولايته. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ هنا بل، أم لهم أي بل ألهم نصيب من الملك. هذا الغرور وهذا التجرؤ وهذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى في أن يحكموا للكافرين بأنهم أهدى من المؤمنين وإيمانهم بالجبت والطاغوت وكأنهم قد أوتوا نصيبا من ملك السماوات والأرض، هنا إشارة إلى أنهم كرهوا رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرضوا بحكم الله فيها. فكأنهم في قولهم هذا وعن جهيتهم وكبرهم وغرورهم كأنهم شركاء لله في ملكه. أم لهم نصيب من الملك أي كأنهم شركاء لله في ملكه من سمائه وأرضه، وكأنهم هذا وأنه لا يرسل إلا من يريدون، لا يرسل إلى أحد من البشر إلا من يريدون، ليس لهم نصيب في الملك. ولو كان لهم نصيب فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، ولو كان لهم نصيب من الملك هذا فرض على المستحيل، لكن تنزلا تنزلا لو كان لهم نصيب من ملك السماوات والأرض لبخلوا بما لديهم، لبخلوا بسعة الملك الذي لديهم، فإذا لا يؤتون الناس إلا نقيرا لبخلهم. والنقير كما تقدم هو النقطة الصغيرة التي في ظاهر نواة التمر يمثل بها في القلة، في أقل القلة، لأنها نقطة صغيرة متناهية في الصغر. يؤتون الناس إلا نقيرا يعني لبخلهم، لا يؤتون الناس نقيرا لبخلهم وشحهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى أيضا من الاستنكار على هؤلاء اليهود الذين آتاهم الله نصيبا من الكتاب، بل أيحسدون، هنا إضراب، أم يحسدون الناس إضراب، وهو انتقال إلى احتجاج اليهود الزاعمين أن الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا وسلكوا طريقة، فإنهم قد سلكوا هنا طريقة الحسد، طريقة أهل الحسد الذين يكرهون حصول النعمة لمن أعطاه إياها. فقد حسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين اختاره الله نبيا ورسولا من ذرية إسماعيل، وكانت العادة والسنة الإلهية الربانية أن يختار الله من بعد إبراهيم سلام الله عليه، يختار الله الأنبياء من ذرية إسحاق نبي الله إسحاق سلام الله عليه. فهنا حينما غير الله هذه السنة وهو الذي بيده تبديل الأمور ويختار الله ما يختار ما يشاء ويفعل ما يشاء، واختار من ذرية إسماعيل النبي الأمي العربي الهاشمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حسده اليهود أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قال العلامة الشرفي في كتاب المصابيع، قال المرتضى عليه السلام وهو محمد بن الإمام الهادي: هؤلاء المذكورون في الحسد هم أهل الكتاب، حسدوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خصه الله به وأعطاه، وحسدوا المؤمنين ومن تبعه من المسلمين، فقال الله تعالى فيهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فأخبر سبحانه بما آتى الأنبياء، وهذا دليل على أنهم أرادوا النبوة فيهم وحسدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما خصه الله به من الملك وأنزل عليه من الوحي. ألا تسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى كيف يقول: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، إلى قوله: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه فلم ينتفعوا، إذ كان ذلك في داود وسليمان حتى صدوا عنه وأبعدوه وكرهوه ونابذوه. إذن هنا الله سبحانه وتعالى يذكرهم بأن حسدهم هذا لا ينبغي أن يكون، فالله سبحانه وتعالى بيده الاختيار. فقد آتى الله آل إبراهيم من قبل نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، آتى آل إبراهيم الكتاب وآتاهم الحكمة وآتاهم ملكا عظيما، فما كان لأحد من البشر أن يحسدهم على ما آتاهم عليه وعلى ما وهبهم الله به، فكذلك ما يكون لهم ولا ينبغي لهم أن يحسدوا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد آتاه الله ما آتى من كان قبله من الأنبياء، وهذا اختيار من الله سبحانه وتعالى.

0: تعالى في هذا الاصطفاء وهذا الاختيار، أن الله يختار من البشر، يختار من البشر من يرسله نبيا ومن يؤتيه الحكمة والنبوة ويجمع له بين الحكم والنبوة. فمن البشر من يؤمن بما حكم الله سبحانه وتعالى وبما اصطفى الله بعض البشر على بعض، ومنهم من يصد عن طريق الله وعن منهاج الله وعن اختيار الله وعن حكم الله. وكفى بجهنم سعيرا، كفى بجهنم مقاما ومقرا ومهادا لمن صد عن سبيل الله. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. هذا وعيد عظيم من الله سبحانه وتعالى، وعيد عام لمن سبق ذكرهم من أهل الكتاب وكذلك سائر الكفار الذين جحدوا كون القرآن من الله وكذبوا بآيات الله الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن القرآن كتاب الله أنزله عليه. إن الذين كفروا بآياتنا جميعا سوف نصليهم، سوف هنا للتسويف إلى المستقبل، أنهم سيصيرون إلى الله في يوم الحشر والحساب، وسيصليهم نارا أي يجعلهم فيها تباشر أجسادهم. صلاهم أن قوله نصليهم نارا أي نجعل أجسامهم تشتعل نارا، نجعل أجسامهم تباشر النار وتشتعل نارا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليبقى إحساسهم بالحريق، لأن الجلد كما ذكر أهل الطب الحديث أنه مركز، أن مركز الإحساس في الجسد هو في ظاهر الجلد، في ظاهر الجلد، فإذا نضج الجلد ذهب الإحساس القوي بالألم. فالله سبحانه وتعالى كلما نضجت جلودهم وخمدت من النار جهنم والعياذ بالله أبدلها الله وعادت كما هي ليشعر ويذيق ويذوق العذاب وعذاب نار جهنم بصورة متتالية ومستمرة. كلما نضجت بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. الله عزيز فمقتضى عزته الانتقام من أعدائه الذين ظلموا واستعملوا نعمه في معاصيه وأطاعوا عدوه وعصوا رسله، حكيما ومقتضى حكمته أن يجزيهم بما عملوا، ولولا الجزاء ما صح تمكينهم من المعاصي وتخليتهم يظلمون، لأن الله سبحانه وتعالى خلى بين البشر وبين اختيارهم في الحياة لأنهم صائرون وراجعون إليه ومحاسبهم على أعمالهم، لأن الجزاء أي أن الله لو لم يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته لكان ذلك إهمالا مخالفا للحكمة الربانية. والله عزيز والله حكيم أن يكون أفعاله عبثا وأن يكون في أفعاله إهمال وفي أفعاله تسوية بين المحسن وبين المسيء، لأن طبيعة الحياة أن يخرج منها الناس وهم على الإحسان أو على خلاف ذلك أو الإساءة، وفي الغالب أنه لا يروا أنهم لا يرون عقوبات تحصل بصورة واضحة لمن أساء وجزاء وثوابا واضحا لمن أحسن. فالله سبحانه وتعالى يؤخرهم يوما كما قال الله يوم تشخص فيه الأبصار يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. كما أن الله يعاقب الكافرين ويصليهم نارا، فالمؤمنون والذين عملوا الصالحات وحرصوا على طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة وتحملوا المتاعب ومشقة التكليف واستمروا على الإيمان والعمل الصالح حتى قدموا على الله وارتحلوا عن هذه الحياة سيجزيهم الله. قال الله تعالى سنجزيهم أي أن سندخلهم، أي سندخلهم جنات، سيدخلهم الله سبحانه وتعالى جنات كثيرة بساتين واسعة ومزارع مختلفة واسعة جدا عرضها السماوات والأرض كما ذكر الله في آية أخرى جنات تجري من تحتها الأنهار. وهنا دائما حينما نذكر الله سبحانه وتعالى هذه المسألة تجري من تحتها الأنهار أي من خلالها على الأسلوب العربي أنه من خلالها وبين أشجارها وبين يتخلل بين أشجارها وبين مزارعها، فلا تظمأ تلك الجنان ولا تعطش ولا تتساقط أوراقها مع جمال عظيم من الخضرة والماء الجاري من تحت الأشجار ومن بينها خالدين فيها. وهذه نعمة أخرى الخلود، لا يموتون بل هم باقون فيها أبد الآبدين، يعني زمنا لا نهاية له وعمرا طويلا لا انقطاع له. لهم فيها أزواج مطهرة، أحد أنواع النعيم في الجنة المسألة الزواج، والزواج في الجنة يختلف تماما عن زواج أهل الدنيا. زواج أهل الدنيا يشوبه المنقصات والمكدرات، لكن زواج أهل الجنة مطهرة، أزواج مطهرة من كل ما يؤذيها، من كل ما يشوب نظافتها وطهارتها، فلا تحتاج إلى تنظيف بشيء مما تستعمله نساء الدنيا ولا غيره من ولا ملابسة ومباشرة غيره من القذارات، غير الأمور الواضحة التي تصيب النساء كالحيض وغيرها من الأمور التي يتلبس بها الإنسان، ومن طبيعة الإنسان البشري. في الجنة مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا، وهنا معطوف على سندخلهم جنات، وفيها أيضا ظل، ظلا ظليلا، ظلا ممدود كما قال الله في آية أخرى، وظل ممدود وماء مسكوب. إذن هنا لا يتخلل الشعاع، وهنا يستدل بهذه الآية وغيرها من الآيات على أن هناك شمس وضياء منبسوط على أهل الجنة، وإلا لما صح أن يكون فيها ظلال، لأن الظلال لا يمكن أن يكون إلا من شمس وإلا من ضياء، فالظلال ذكره الله سبحانه وتعالى والظل في أكثر من آية. إذن هناك في الجنة ليل ونهار، لأنه لا يصح أن يكون هناك ظل إلا أن يكون هناك شمس، ولكن حياة مختلفة تماما عن الحياة الدنيوية، مقاييس أخروية، مقاييس أخروية دائما مختلفة تماما عن مقاييس الدنيا وجنانها وبساتينها وخضرتها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وسنستكمل تفسير هذه الآية بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالسي مولا في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعوذ بك ربي من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر تنزل فيه الخيرات، شهر فيه يعود الناس إلى رب العباد يتدارسون كلام الله فيما بينهم، شهر فيه يتزاور الناس، شهر فيه يتحرك الناس في أعمالهم بجد بمثابرة، يتوكل الناس فيه على الله، فيه وفي كل الشهور. إلا أن الناس في شهر رمضان يرجون ثواب الله أكثر من غيره، ويطمحون لرضوان الله أكثر من أي شهر آخر. فهو شهر القرآن، وهو شهر الخير، وهو شهر الصيام، وهو شهر أفضل من الشهور الأخرى، شهر يتلى فيه القرآن آناء الليل وأطراف النهار. الناس يتوافدون على كتاب الله، ويحفظون كتاب الله، ويتدارسون كتاب الله سبحانه وتعالى. أيها المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم في مجلس القرآن على مائدة الرحمن، نتلو معكم أجزاء من القرآن الكريم، ونتدارس معكم آيات من القرآن الكريم، من أجل أن نستفيد جميعا، من أجل أن تحفنا الملائكة، وأن يدخلنا الله سبحانه وتعالى في أوسع رحمته، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. فمرحبا بكم أيها المستمعون الكرام، نرجو منكم الإنصات والمتابعة من أجل أن تستفيدوا وأن نستفيد جميعا. والإنصات هو مطلب الرباني، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومع بداية الجزء العاشر، ومع الطالب فليتفضل مشكورا مأجورا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

لله خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم

كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.

واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ورئاء

يطوع. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم

العقاب والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم

الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم

0: ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
1: أحسنت، بارك الله فيك وزادك الله علما وحلما. مرحبا بك أخي علي، تفضل من سورة الأنفال من الآية 60، اقرأ بارك الله فيك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.

قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم

0: بينكم وبينهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق.
1: أعد الآية من أولها.

أحسنت بارك الله فيك أخي، جزيت خيرا. الآن المعشر من بداية سورة التوبة، وسورة التوبة نزلت بدون بسملة.

0: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم الله علما وحلما. أيها المستمعون الكرام أينما كنتم، وهكذا استمعنا إلى التلاوة المجررة مع معية الإخوة، فجزى الله الجميع خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم شاهدا لنا بالحسنات لا شاهدا علينا بالسيئات، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. تقبلوا خالص تحياتي، أخوكم هلال صالح الكليبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصر.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنصرف.
1: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.
2: آفاق اف ام،
1: مفردات القرآن الكريم.
2: يصدون. وردت هذه الكلمة في الآية 57 من سورة الزخرف، قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. والصد بمعنى الضجيج وارتفاع الأصوات، والمعنى إذا قريش وهم قومك يا محمد يضجون ويفرحون بجدالهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في سبب نزول الآية أن كفار قريش خاصموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قيل لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال عبد الله بن الزبعري: إذن فعيسى بن مريم في النار، لأن النصارى عبدوا عيسى فقد رضينا أن نكون وآلهتنا في النار مع عيسى بن مريم. فضج المشركون فرحا بما قاله عبد الله بن الزبعري، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ومن الصد بمعنى الضجيج قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والمكاء هو الصفير، والتصدية هي الصياح والضجيج الذي يحصل من التصفيق باليدين.
3: ورب ساع فيما يضره. الإنسان عندما يسعى عمليا لتحقيق هدف معين أو من أجل غرض معين، سواء على مستوى أموره الشخصية أو في إطار مسؤولية عملية أو في إطار قضية معينة، عليه أن يكون سعيه مبنيا على فهم صحيح ومعرفة صحيحة على مستوى الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه والأمر الذي يريد أن ينجزه. هل هو صحيح بمعيار الحق؟ هل هو حق بمعيار الصحة؟ هل هو صحيح؟ بالنظر إلى الطريقة والأسلوب هل هي صحيحة؟ هذا أمر مهم، لا يكفي أن يتجه الإنسان في سعيه العملي بأي طريقة بأي شكل بتحقيق أي موضوع أو أي أمر دون النظر فيه هو ودون النظر في الوسيلة العملية في الطريقة العملية التي يعتمد عليها، وإلا فقد يسعى الإنسان بجد ويبذل جهدا عمليا للوصول إلى شيء أو لإنجاز شيء أو لتحقيق شيء هو يضره ليس في مصلحته، إما لأنه من الباطل أو لأنه التبس عليه الأمر وليس مصلحة له كغرض من شؤونه الشخصية أو من أموره في الحياة. إذا لم يدرس الأمور ببصيرة بحكمة بفهم صحيح، إذا لم ينظر للأمور في مقدماتها الصحيحة وفي وسائلها الصحيحة وفي طريقتها السليمة والحكيمة، فقد يتصرف وقد يسعى لتحقيق ما يضره أو تكون الطريقة نفسها طريقة تضر بك وتفشلك أو تحملك أعباء لا ضرورة لها ولا حاجة لها، ويمكن الوصول إلى تحقيق الهدف بدونها. فالسعي العملي لا ينبغي أن يكون مجردا من الفهم الصحيح والمعرفة الصحيحة والبصيرة فيما تسعى لتحقيقه. البصيرة تجاهه هو هل هو شيء صحيح، هل هو مفيد لك إذا كان لغرض شخصي مثلا، هل هو بالشكل الذي يستحق منك أن تبذل من أجله المجهود العملي، هل أن تحفز الإنسان حالة الرغبة والتي ليست مبنية على تدقيق أو معرفة صحيحة فينطلق باندفاعة كبيرة إلى موضوع معين هو ضار له أو مفسد له أو خطر عليه أو شر له، أو كما قلنا في الطريقة والأسلوب كذلك ولو كان الموضوع في أصله مناسبا. فميزة السعي العملي والجد العملي لوحدها لا تكفي، يكون الإنسان عمليا فقط كيفما كان ولو بطريقة عشوائية ولو لتحقيق أشياء لا يتأكد هل هي مناسبة صحيحة مفيدة بحسب ما يتعلق بها. الإنسان قد يسعى لأمور شخصية مباحة له مثلا لكن قد يغلط فيها لا يصل إلى ما يفيده ما يؤمله لأنه لم يبني الأمور على معرفة صحيحة ومقدمات صحيحة، أو قد تكون في أمور أكبر وأشمل من أموره الشخصية قضايا مهمة أو مسؤولية عملية تستدعي كذلك أن يتحرك الإنسان عمليا ببصيرة ووعي وفهم ومقدمات صحيحة وطريقة عملية سليمة بالممكن، ورب ساع فيما يضره.

0: ينتصر للمظلوم.
1: إذاعة الوعي والبصيرة
2: آفاق
1: اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. يبصروا، طالما وقد تعلمنا الوضوء وسننه ومندوباته لابد ما نتعلم نواقض، وهي أهم من المندوبات. المندوب ما يؤجر فاعله، ما يؤجر ولا يأثم تاركه مع زيادة أجر. حينما تعمر بيت وتزيد بعض التحاف وكذا زيادة، أما النواقض لابد من معرفتها حتما حتى تجنبها. عندما بيقول عد حج، قال الله يبلغنا، قال انت بي يبضل عليك الحج، الحاذق يقول ما هو الذي يبضله حتى نتجنبه ولا ماشي. وهذا نواقض الوضوء. الأول ما خرج من السبيلين، بول وغائط، قليل وكثير. ولذا بسروا كب يقول أن النبي كما رواه البخاري وغيره، إذا سمع أحدكم غرغرة في بطن بعض حنجي وبحولابي، به الحولابي ما عدرش بعض، لو سمعنا واحد غير يمني يعني بردا أصاب باطن بطنه حتى يسمع داخل بطنه صوتا، يسمع الغرغر هذا الغرغر. قال فلا يخرج، قال إذا سمع أحدكم غرغرة في بطني فلا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا وهي الرائحة أو يجد بللا. بعضهم يقول ما يتوضاش من الريح، قد النبي حكم وحديث متفق عندنا وعندها، كيف يحكم النبي وانت شيء خالف لنا حكم النبي؟ أخضانا كهمانة، ما نصدق إلا النبي وما نتبع إلا النبي حتى يسمع صوتا. قال لا حياة في دين الله فساء أو ضرات في حديث آخر، هذا الرائحة أو بلل خرج منه يخرج. قالوا أدبا يعمل إصبعه على أنفه يصعمنه برعف حتى يعلم الناس أنه خرج لحاجة ولم يخرج يعني اعتباطا. فهمت ذحينة؟ إذا خرج هذا من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء. مفهوم هذا؟ ما خرج من السبيل قليل وكثير، احفظوا هذا. أو يخرج أي شيء، في مرض الكلى فخرجت الحصوة من محل البول، قد هو خارج انت قبل الوضوء. أو خرج دود أو دم أو قيح أو بول أو غائط، كل هيا بسروا زوال العقل. بسروا على عجيبة، رجل توضى وأدخلوه إلى غرفة العملية، بنجوا، البنجو إزالة الإحساس بالكل أو بعض، أزالوا فعلوا العمل الذهن. قال اش يصلي؟ قلنا توضى. قال أنا كنت متوضي. قلنا قد أخدره، قد أزيل عقلك خلاص، إزالة العقل كالمجنو ينقض الوضوء. أو النوم، النوم المزيل للعقل الذي لا يدري النائم ما يجري حوله. واحد فرضا وصل إلى نائم قال له بسم الله، قال هيا ما عد صلي سير توضى. قال أنا قد توضي. قال قد انت قد وضوك رقت. قال ما نمج، لم أنم، لم أرقد. قلنا هيا ما قلنا، قال ما قلت شيء. قلنا يا قم توضى قدك، يعني قد انت قد وضوك بالتأك، أنا قلت جنبك بسم الله. لو أنت مش نائم أنا هكذا يعني مسترخي، جاء أحد وقال لي يا عبد الله، أقول نعم. لو كنت بقوايا العقلية، لو كنت نائما هيقولوا ايه ادعوا ما او لا ما شو هذا ايه. النوم على اي حال، ولذا بيقول لنا النبي النوم وكاء الاس سبسر والوكاء الربع. اذا معاكم قر من حق الماء كان يعملونه من جل، فاذا لم يحكم الربا والسرخية تسرب بعض الماء، وهذا قال العين وكاء الاس. فاذا نامت العين استطلق الوكاء. وبعد بسروا آخر الحديث، فمن نام فليتوضأ حكم عا. قالوا في حديث آخر كما قال أبو حنيفة ومن وافقه أنه نوم المستلقي، وأنه أخبرنا بالحالة الغالبة للنائم، لأن العادة أن النائم حينما يعني يذهب للنوم يستلقي، والحالة الأخرى أقل من ذلك أو لا ماشوا هذا. هو أتى لنا ورب مثل قول الله وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيب على كل حال محرمة، وإنما هذا الصف غالب في حجوركم، أن المرأة إذا تزوجت ولها بنت صغيرة تذهب معها، فقال في حجوركم وليس بقيد. كذلك النوم على كل حال بالتالي وإنما أتى لنا بالصفاء الغالبة ولم تكن قيدا، والنوم في حد ذاته مبطل للوضوء، ومن نام وكان متوضئا فعلى أن يعيد الوضوء، وهذا هو الأحوض لدينه والأسلم لذاته. هيبسلوا. أما يعني إذا يعني أصيب بالنعاس فقط لا تأخذه سينة، السينة هي الفتور في الكشف وغيره ما يسبق النوم من نعاس، وهو يعني مستيقظ ولو دعاه أحد لانتبه للدعاء لدعائه، فهذا ما ينقفش الوضوء. هيبسلوا. كذلك خروج الدم، قد سبق لكم إذا خرج من البدن أو من أي عضو قدرة كاملة، قدرة عبرت لكم فيما سبق القدرة، من أي مكان من محل واحد في وقت واحد ناقض الوضوء، كما قال الله أو دما مسفوحا. والمسفوح يقولوا سفح، أي تجاوز محله وخرج، مثل الوعاء إذا فتحنا الحنفية، احنا بلغتنا الحنفي والصحيح حنفي، فامتلأ الوعاء، بعد ما يمتلئ بيجاوز الوعاء ويخرج إلى خارج، وهذا إذا خرج الدم من محله وسفح من الجلد انقضى الوضوء إذا كان قدره، أما إذا كان أقل من قدره فلا ينقض، لأنه من النجاسات المخففة كما سبق لكم. وكذلك إذا طرش المتوضي، الطرش القي بلغتنا، وامتلأ الفم وكان من المعدة دفع واحد انتقض الوضوء، أما إذا خرج أقل من ذلك فلا ينتقض الوضوء. احفظونا هذولا، هذولا مهمة، نواقض الوضوء مفهوم هذا، سواء خرج تحقيقا خرجت قدره ونحن نشاهدها، أو تقديرا خرج مع الري نص قدره ثم رأينا مرة ثانية وخرجت نص قدره ينتقض. ولذا حينما وجد النبي في أنفه بعض الدم أدخل أصبعه فنظفها في التراب ثم أدخل مرة أخرى فلم يجد دما فلم يعد الوضوء، يعلمنا احنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وكل موجب للغسل يوجب الوضوء، صار جنابه كان متوضي انتقض وضوء، قد يلزمها ولا الغسل يلزمها الغسل ثم الوضوء، مفهوم هذا. قال وكل معصية، ما المعصية؟ قد يبطل العمل، قد يبطل العمل، وأذية المسلم كما جاء في حديث أنس بن مالك كنا نؤمر بإعادة الوضوء من أذية المسلم، لا تؤذب بكلام ولا تؤذب بفعلا ولا تؤذيه سواء بأي شكل من أشكال الأذية، هذا تعديا. أما عند ما وهو مماطل وطلبت من المحكمة أو من أي جهة وقال آذيتني، هذا أذية ما تنقضش الوضوء، لأن أذية يستوجب بها إرداد الحق أو إجابة الجهة، مفهوم هذا. والكذب، الكذب معاصي بل هو من الكبائر، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، سواء جانب الكذب فإنه مجانب. والغيبة، تغتاب الإنسان، الغيبة أن تذكره بما ينقص دنيا، يا قصي يا أحوال يا سواد يا مدري ما هو، أما إذا تكلمت بما ليس فيه فقد بهته، وهو أعظم مراتب الإثم وأعظم مراتب الإثم. والنميمة يحرش بين الناس، مثل الإعلاء يجي لك يكذب على الناس ويواقر بين صدور الناس ويجعل الإخوان متفرقين، هذه ما يصلح. والقهقه في الصلاة من غير علم، القهقه في الصلاة بيصلي وإذا به يضحك حتى يسمع له صوت من دون علم، تفضل صلاته ووضوه، هذا مهمة قوي يلزم الإنسان أن يتنبه لها حتى يكون على بصيرة من أمره، وحتى يكون فعله، قال الإمام زيد البصير البصيرة أن تفعل الفعل على الوجه الشرعي، من حفظ ذوليه عالم في هذا الأشياء عالم، ويكون فعله على الوجه الشرعي، ضروري يسمح الإنسان ولو مرب بعد مرب ضروري، هي رأس مالنا الصلاة يا خبره، رأس مالنا الصلاة مالكم. فحين التاجر جاء آخر السنة قال الحمد لله ما حصلش خسار لكن ما بشرب، قلنا رأس مالك سلم، قال قلنا عيعوض الله، وهذا الصلاة هي رأس مالنا، لأن الصيام في رأس السنة، والمسافر يصح يحل لي يفطر، المريض يحل لي يفطر، الذي لا استطاع أن يقضي يكفر، أما الصلاة يصلي قائم قاعد على كل حال، مجاهد مجاهد ضاعم قائم مسافر على كل حال الصلاة. يتعلمها الإنسان، يتعلم الإنسان. والصلاة نور كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله يملأني، أو في رواية تملأني ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها من النار أو موبقها في النار. معتقها إذا أرضى الله بما أوجب، وموبقها إذا ورد نفسه في الآثار وفي الموبقات. فبعد ما فهمنا هذا كلها وأقبلنا على الله بأحكام، قبل هذا قلتوا لنا طيب بتقولوا لنا الوضوء وأن يكون الإنسان على طهارة في بدن، بمعنى ليس بجنب، والمرأة ليست يعني نفساء ولا حائض. طيب إذا كان جنابك قلنا يغتسل، وإن كنتم جنبا فطهروا اغتسلوا، وإن كنتم جنبا فطهروا، لا بد من الغسل. طيب هل الغسل له موجبات؟ وكيف يغتسل الإنسان؟ باهر موجبات بسلوح بنقول موجبات، يعني على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، مشو على سبيل الندبة وكذا، لأنه عيجي لكم إن شاء الله هناك أمور يندبوا، وهناك أمور يسنوا، وهناك أمور تجبوا. هنا بنتكلم من موجبات الوضوء. الأول الجنابة بأي حال من الأحوال، قارب زوجته أو احترم في منامه أو خرج منيه بأي سبب بفعله في اليقظة أو في المنام، خرج الماء الأعظم، خرج الماء الأعظم وجب، وجب وجب كيف كدوله أو لا ماشي وجب. والحائض إذا كانت المرأة حائض، وعيجي لكم عدو أفعله الله قال يسأل عن المحيط يعني عن الحائض، قل هو أذن فاعتزلوا النساء حتى بسروا الغاية يظهرنا أن ينقضى، لم يكتفي فإذا تطهرنا اغتسلنا، فإذا الحائض من موجبات الغسل. كذلك النفساء، النفساء وعيجي لكم ما حقيقته، إذا كانت المرأة والدة ثم طهرت تغتسل. وكذلك الكافر، الكافر إذا أسلم وقد كان وقد صار ذات يوم جنابه وهو كافر ثم أسلم. وكذلك الميت، يجب على الأحياء من المسلمين تغسيل الميت، تغسيل الميت سواء هذا إلا الشهيد. عدوا عجي لكم في محله، عجي لكم إن شاء الله في كتاب يعني غسل الميت في كتاب الجنائز. وفقنا الله للخير كله، وجنبنا من الشر كله، وأعاذنا مما يغضبه في الدنيا والأخرى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM، آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادف.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: إضاءات قرآنية وإرشادات نبوية.
1: سيعلمون الجاهلون.
0: فمن مائدة الوحي نزداد تقى، ومن أنوار هدي المصطفى نختار ومضى، لنلتقي معا في برنامج ومضات.
1: يا نفس ما هذا الجحود، وإلى متى هذا الركود.
0: ومضات يعده ويقدمه للإذاعة الأستاذ محمد العفاري، تخرجه إذاعيا أم الحسن.
1: ويل للمتربصين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله رب العالمين كثيرا، والحمد لله أولا وآخرا، وله الحمد صباحا ومساء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع الشهداء منازل عظمى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وأمينه المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله النجباء، من نالوا أرفع الأوسمة ونالوا أعلى درجات الجنة، فاختارهم الله شهداء وفازوا بنعيم الأخرى. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء الكرام في حلقة جديدة من برنامج ومضات.

0: نرحب بكم مجددا على أثير إذاعة الوعي والبصيرة آفاق إف إم، وسنتحدث إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن تتمة فضل الشهيد ومنزلة الشهادة. أحبتي المستمعين الكرام، آيات الله هي القنوات الوحيدة السالكة التي تبين الوجهة والاتجاه الذي نسير في ركابه، فلا حديث يعلو على حديث الله، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ هذا هو الذي يجب علينا أن نتبعه، حديث الله، كتاب الله، آيات الله، بينات الله. والله يوجه توجيها صارما حاسما في كتابه بقوله: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ترك الجهاد في سبيل الله سبب من أسباب غضب الله علينا، وهو سبب من الأسباب التي جعلت الأعداء تتكالب علينا: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يعذبنا الله بأيدي أعدائنا، يسلطهم الله علينا، يسوموننا سوء العذاب، يقتلون أبناءنا ويستحيون نساءنا، يهلكون حرثنا ويفسدون زرعنا، بل قعودنا شهادة على أنفسنا باستحقاقنا نار جهنم والعياذ بالله. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يخاف الإنسان من الموت، من الحرارة، من القتل ومن الأسر، وهو سيحشر في نار جهنم التي لا خروج بعدها ولا زوال. ولذلك يقول الله عز وجل: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. هناك البكاء والعويل الذي لا ينقطع. لهم نار العدو تفسد دنياهم، ولهم نار جهنم تسحق عظامهم، وزفير جهنم تلفح وجوههم، ولهم مقامع من حديد معدة لهم، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. في مضمار الجهاد أحبتي المستمعين، هناك صادق سابق وكاذب مارق منافق. فالكاذبون المارقون حكى الله عنهم بقوله: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. والسابقون أيضا حكى الله عنهم بقوله: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. إذا تأمل الإنسان آيات الله وهي تبين الصادقين وتفرزهم فرزا حقيقيا، من يدعي الإيمان حقيقة ومن يدعي الإيمان كذبا وزورا، الجهاد هو الكاشف والفاضح. أجمل ما قرأت في الحديث عن الجهاد في سبيل الله وما قاله الإمام الهادي إلى الحق القويم صلوات رب العالمين عليه، قال: وما ذكر الله من تفضيل الجهاد فأكثر من أن يحيط به كتاب، وهو معروف عند من رزق فهمه من ذوي الألباب. وكيف لا يكون الجهاد في سبيل الله فضل على جميع أعمال المؤمنين، به يحيى الكتاب المنير، ويطاع اللطيف الخبير، وتقوم الأحكام، ويعز الإسلام، ويأمن الأنام، ينصر المظلوم، ويتنفس المهموم، تنفى الفاحشات، ويعلو الحق والمحقون، ويخمل الباطل والمبطلون، ويعز أهل التقوى، ويذل أهل الردى، إلى آخر ما قاله الإمام الهادي عليه السلام في كلامي عن الجهاد. نسأل الله أن يرزقنا الجهاد في سبيله والشهادة مقبلين غير مدبرين. ينطبق علينا قول ربنا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحبتي المستمعين الكرام، الجهاد في سبيل الله والشهادة عطاء، والله عز وجل يقول في العطاء: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أفضل العطاء هو العطاء الذي لا ترجو بعده حياة، وأفضل العطاء هو عطاء الدم، والدم هو سبب الحياة، وعندما أراقوا دماءهم في سبيل الله أحياهم الله سبحانه عز وجل. والحياة أحبتي المستمعين لا تساوي شيئا أمام أوامر الله عز وجل، بل كما قال الإمام الحسين عليه السلام: ليرغب المؤمن في لقاء الله، فإن الموت في سبيل الله سعادة، والحياة مع الظالمين برما وإهانة. الشهادة في سبيل الله سعادة، هي ليست تهورا كما يقوله البعض. عندما نتذكر تاريخ الإسلام الأول، نتذكر موكب الإباء، نتذكر موكب الشهداء، إنه موكب النور والأنوار، موكب يبدأ بسيد الشهداء أسد الله وأسد رسوله، أستاذ المجاهدين حمزة بن أبي طالب رضي الله عنه، دخل الإسلام واستولى على قلبه، وفي يوم أحد اختاره الله شهيدا، بكرت بطنه وأكلت هند بنت عتبة كبدة ومثلت به، لكن رفع الله ذكره وأعلى مقامه. يقول الله عز وجل في كتابه عن سيدنا الحمزة عليه السلام: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هناك عشق للصحابة من تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك صحابي من أصحاب رسول الله اسمه عمر بن الجموح، هذا الرجل كان يشكو عرجا شديدا في ساقه، كان أعرج. فلما كان يوم بدر أراد الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنعه بنوه بأمر من رسول الله صلوات الله عليه وآله. وفي أحد قال لبنيه: منعتموني الخروج يوم بدر فلا تمنعوني الخروج إلى أحد. قال له بنوه: أنت أعرج، وليس على الأعمى حرج، وليس على الأعرج حرج، هذا أمر من الله، ليس عليك حرج. قال: أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فأخذ سلاحه وقال: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا. فقاتل حتى اختاره الله شهيدا. أيضا في غزوة مؤتة كان عدد جيش المشركين يفوق عدد المسلمين بأضعاف كثيرة، تشاوروا في أمرهم يفكرون في الأمر، قالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونخبره بعدد عدونا وما أعدوا لنا، فإما أن يمدنا من عنده وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فقال عبد الله بن رواحة يشجع الناس: أيها الناس، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، يعني الشهادة في سبيل الله، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور أي نصر على الأعداء، وإما شهادة في سبيل الله. وكان حامل راية المسلمين الأول فيها جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه، ضربه أحد الجنود، أحد جنود الروم، فبتر يده اليمنى، ثم ضربه ثانية في يده اليسرى، فاحتضن الراية بين جوانبه، فضربه أخرى ففرقته نصفين، هو القائل: يا حبذا الجنة وابترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة الكرام. ثم ولي الأمر بعده زيد بن حارثة فقتل رحمه الله تعالى، ثم عبد الله بن رواحة الأنصاري رحمة الله تعالى عليهم جميعا، هو الذي قال: أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لا تكرهن، إن أجلب الناس وشد الرن ما لأراك تكرهين الجنة. موكب لا يلحق بركبه إلا من اختاره الله لنفسه واصطفاه من عباده، موكب ظاهره الدم والدموع والأشلاء والآلام، ولكن حقيقته الفرحة والسرور والتلذذ بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في نعيم مقيم في جوار الله، في جنة الخلد، في عالم الملكوت. الشهداء أحبة المستمعين كانت نهاية حياتهم للحياة حياة، الشهداء كانت دماؤهم نورا وآلامهم أملا وسرورا، الشهداء فزعوا للموت كما نفزع للحياة. الشهادة في سبيل الله هي سد ذي القرنين، هي عصا موسى التي قسمت البحر نصفين. الشهادة في سبيل الله تخيف الأعداء الذين يحبون الحياة، ولذلك يقول الله عنهم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قوم لا يعقلون ولا يفقهون، يحبون الحياة. فالمجاهدون في سبيل الله والذين صدقوا مع الله يختارون الشهادة كما يختار الأعداء الحياة، حتى وإن حصل بيننا وبينهم قتال فهم يولون الأدبار ثم لا ينصرون. الشهادة أذلت أمريكا، الشهادة في سبيل الله أحبطت مخططاتها، أخرجت وأفشلت كيدها الخبيث. الشهادة في سبيل الله كشفت أمريكا بأنها عصابة مجرمة وزوالها مقترن بحب الشهادة، فإذا كرهنا الشهادة في سبيل الله فستأتي إلينا أمريكا، ولكن إذا أحببنا الشهادة ومضينا لله سبحانه وتعالى شهداء فنحن من ندكدك حصونها، ونحن من سنغرقها بإذن الله سبحانه وتعالى، وكما نغرقها اليوم في وحل المستنقع في البحار والمحيطات. الشهيد أحبتي المستمعين هو الذي قتل في سبيل الله من أجل الله وفي سبيل الله، ولما كان الشهيد من أعظم المنفقين في سبيل الله، وما أنفقه حياته الكريمة أعطاه الله عز وجل بحياة أفضل منها ليس وراءها موت. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجهاد في سبيله والشهادة، وأن يجعلنا من الذين يعلون كلمته في الحياة الدنيا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين وأن يذل أعداءنا المنافقين والكافرين والمستبدين. إلى هنا أحبتي المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وإلى حلقة جديدة بإذن الله. لكم مني ألف سلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: التائهون مغفلون.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ومضات على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: نحلق مع أثير آفاق في سماء المعرفة، ونتجول بين رياض علومها الغناء لنقتطف من فوائدها خمسة ثمرات يانعة من خمسة فنون متنوعة. ثمرات من إعداد مازن الشرفي، يقدمه لكم أيوب إدريس، يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
5: أهلا بكم أيها الأعزاء المستمعون إلى حلقة جديدة من ثمرات.
4: ثمرة قرآنية، ثمرة قرآنية.
5: مستمعين الكرام، إن القرآن الكريم هو مأدبة الله في أرضه، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، فمن استضاء بنوره أفلح، ومن هجره تاه في ظلمات الحيرة والشتات. فلنعرض قلوبنا على آياته، ولنجعلها الميزان الذي نزن به أخلاقنا ومواقفنا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف واصفا حالا من الجحود العقلي والقلبي يتمثل في التمرد على أصل الفطرة والوفاء: والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. إنها صورة مؤلمة للانقطاع عن الجذور وتلوث البصيرة بالاستعلاء الكاذب. فهذا الإنسان لم يكتف بإنكار البعث والحساب، بل قابل إحسان الوالدين بالزجر والتحقير، وصف الحقائق الإلهية بأنها أساطير. والسبب الحقيقي لهذا الانحدار الأخلاقي والفكري هو الاستكبار، فحين يفقد الإنسان التواضع أمام خالقه يفقد بالضرورة التواضع أمام من كان سببا في وجوده، وإذا لم يوطن الإنسان نفسه على قبول الحق فسيبقى بلا شك في غياهب التيه والضلال. ومن هنا نوقن أن الإيمان بالآخرة ليس مجرد غيب ننتظره، بل هو صمام أمان للأخلاق في الدنيا. فمن آمن بالحساب رق قلبه لوالديه وانحنى تواضعا للحق ولم يسلك بنفسه إلا في مسالك الخير والالتزام. أما الغفلة عن الآخرة فتبلد المشاعر وتجعل الإنسان يرى نفسه مركز الكون فيطغى ويجحد، فلا يملك هناك ما يكبح جماح نفسه الأمارة بالسوء، ثم يكون ذلك وبالا عليه في دنياه وآخرته. فالعبرة مستمعينا أن صلاح المجتمع يبدأ من الوفاء للفطرة وسير خلف الحقيقة مهما كانت ثقيلة على النفس والتواضع لله تعالى.
4: ثمرة نبوية. ثمرة نبوية.
5: أعزائنا المستمعين، يظل الهدي النبوي هو المشكاة التي تبدد دياجير الظلم والجهل، وكلامه صلى الله عليه وآله هو البلسم لقلوب أتعبتها نوائب الدهر. وفي رحاب هذه الثمرة سنستلهم من فيض الكلام النبوي ما يرسخ فينا أدب التعامل مع الخالق في الشدة والرخاء. يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في وصية جامعة لبناء الشخصية المؤمنة، محدثا عبد الله بن عباس رضي الله عنه: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بما لم يقضه الله لك لم يقدروا على ذلك، أو يضروك بما لم يكتبه الله عليك لم يقدروا على ذلك. اعمل لله بالشكر في اليقين، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. قال: كيف أصنع باليقين يا نبي الله؟ قال: أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فإذا أنت قد فتحت باب اليقين. بمثل هذه الكلمات يسكب النبي صلى الله عليه وآله السكينة في روح المؤمن، فيعلمه أن العلاقة مع الله لا تنبغي أن تكون علاقة أزمات فقط، بل هي صلة مستمرة في الرخاء قبل الشدة، وأنه سبحانه وتعالى من ينبغي أن نتوجه إليه في سؤالنا وحوائجنا. ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن اليقين بأن كل شيء بيد الله، وأنه سبحانه وتعالى غالب على أمره، وأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، يحرر النفس من قيود الندم القاتل ومن الحسرة على ما فات. إنه توجيه نبوي عظيم لصناعة إنسان متصالح مع واقعه، لا يستسلم للإحباط بل ينتظر الفرج مع كل كرب، ويوقن أن مع كل ضيق مخرجا ربانيا، وأن مفتاحه الصبر والثقة بالله تعالى. إذن مستمعين الكرام، لنقوي صلتنا بالله في أوقات عافيتنا وسعتنا، ولنثق بجميل تدبيره، فالمؤمن القوي هو من يستقبل البلاء بالرضا والعمل بالصبر والنتيجة بالحمد.
4: ثمرة تاريخية. ثمرة تاريخية.
5: في ثمرتنا التاريخية سنتزود من عبر التاريخ ما يبصرنا في واقعنا، ويكشف أمامنا كثيرا من الحقائق التي ينبغي أن نعرفها لتكون عونا لنا في فهمنا للأحداث، وصلة في آلية التفكير والتحليل المنطقي لدينا. من الصفحات التي تستحق التأمل في تاريخنا قصة نكبة البرامكة. في عهد الخليفة الأموي هارون الرشيد والبرامكة أسرة فارسية بلغت من المجد والنفوذ في الدولة العباسية مبلغا لم تبلغه أسرة غيرها، حتى غدوهم القادة والوزراء وأصحاب القرار، وظن الناس أن دولتهم لا تزول. لكن المتأمل في التاريخ يدرك أن دوام الحال من المحال، وأن الانغماس في الترف المفرط وتجاوز الحدود في السلطة غالبا ما يورث الحقد ويغل الصدور. ففي ليلة واحدة تغيرت موازين القوى وانقلب الرضا إلى سخط، فأمر الرشيد بالفتك بهم ومصادرة أموالهم وسجن من تبقى منهم. ويروى أن جعفر البرمكي الذي كان مقربا جدا من الخليفة صار بين عشية وضحاها مطرودا ومقتولا، وأدخل والده يحيى بن خالد البرمكي الذي رب الرشيد وكان كالأب له السجن مع أبنائه ليموت فيه بعد ذلك. وبينما كان يحيى البرمكي هذا في السجن وضيق القيود، نظر إليه أحد أبنائه وقال: يا أبتي، بعد العز والدولة صرنا إلى هذا الضيق والسجن؟ فأجابه والده بكلمة تكتب بماء الذهب، كاشفا عن آلية خفية في عدل الله: يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت في ليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. ثم أنشأ يقول: رب قوم قد غدوا في نعمة، زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. وفي هذا مستمعين الكرام درس بليغ في فقه المسؤولية، فالسلطة والجاه ليس حصنا منيعا إذا ما نسي في ظلهما حق الضعفاء، فيجب الإنسان مهما على شأنه أن يظل مراقبا ربه في تصرفاته، موقنا أن الظلم ظلمات، وأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وهي التي قد تهدم في ليلة ما بني في سنين.
4: ثمرة مع الصالحين.
6: ثمرة مع الصالحين.
5: ثمرة جديدة ومحطة أخرى من محطات النور ننتقل فيها إلى العراق، وبالتحديد إلى بلاد الكوفة، لنتعرف على شخصية كانت نبضا حيا للولاء والعلم وصاحب سر أمير المؤمنين كرم الله وجهه، إنه ميثم التمار رضوان الله عليه. كان ميثم التمار عبدا لامرأة من بني أسد، فاشتراه الإمام علي كرم الله وجهه وأعتقه، وقال له: ما اسمك؟ فقال: سالم. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني أن اسمك الذي سماك به أبوك في العجم ميثم. فقال: صدق الله ورسوله، وصدقت يا أمير المؤمنين، فهو والله اسمي. قال: فارجع إلى اسمك ودع سالما، فنحن نكنيك به. فكناه أبا سالم، ومنذ تلك اللحظة لم يفارق ميثم الوصي عليه السلام. ثم إن ميثم كان رجلا بسيطا يبيع التمر في سوق الكوفة، لكنه كان يحمل في صدره علوما عجزت عن حملها الجبال، فقد أطلعه أمير المؤمنين على علم كثير وأسرار خفية من أسراره التي أخبره بها رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان مما أخبره به تفاصيل مقتله، فقال له: يا ميثم، إنك تؤخذ بعدي وتصلب، فإذا كان اليوم الثاني ابتدر من خراك وفمك دما حتى تخضب لحيتك، فإذا كان اليوم الثالث طعنت بحربة تقضي عليك، فانتظر ذلك. والموضع الذي تصلب فيه على باب دار عمرو بن حريث. إنك لعاشر عشرة، أنت أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة، يعني الأرض. ثم أراه النخلة التي يصلب عليها، فكان ميثم يذهب إليها يسقيها ويصلي عندها ويخاطبها قائلا: بوركت من نخلة، لك خلقت ولي غذيت. فلما كان عبيد الله بن زياد واليا على الكوفة في عهد يزيد بن معاوية، قدم ميثم إلى الكوفة، فأخذ وأدخل على ابن زياد بعد أن عرف أنه من خواص أمير المؤمنين عليه السلام، فسأله عما كان قد أخبره الوصي كرم الله وجهه من أخبار مقتله، فأخبره بذلك. قال ابن زياد: لأخالفنه، وأمر بحبسه، ثم أخرجه بعد مدة من الزمن وأمر بصلبه كما أخبر أمير المؤمنين. فلما رفع على الخشبة اجتمع الناس حوله على باب عمرو بن حريث، فجعل ميثم يحدث بفضائل بني هاشم ومخازي بني أمية وهو مصلوب على الخشبة. فقيل لابن زياد: قد فضحكم هذا العبد؟ فقال: ألجموه فألجم. فكان أول خلق الله ألجم في الإسلام. فلما كان في اليوم الثاني فاضت من خراه وفمه دما، فلما كان في اليوم الثالث طعن بحربة فمات. فكان رضوان الله عليه نموذجا للفداء والثبات على المبدأ الحق حتى الرمق الأخير، فقد علم أن الحق ثمنه غال فدفعه برضا تام، حتى حول أداة قتله وهي النخلة إلى صديقة يزورها، مما يعكس طمأنينة نفسية مذهلة. فكان ذلك الإيمان الراسخ والثبات على الحق هما من حدد قيمته ومكانته في التاريخ وفي صدور المؤمنين، ولم تكن مهنته المتواضعة هي من حددت ذلك.
4: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ثمرات على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
7: إذاعة آفاق فهم، إذاعة آفاق فهم، من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

شعبنا العزيز من واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب سيتقدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

نصلي عليه لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهرة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

يقول للعالم أجمع إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله على قلب رجل واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يقصد أخوك في قولان، عندما يقصد أخوك في همدان، عندما يقصد أخوك في الجو، عندما يقصد أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين، يجب أن نبيت جميعا محمومين. يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.

أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد؟ وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ؟ لقد هدم الرسول المعتقدات الباطلة التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق. المفكر الفرنسي لامارتين متحدثا عن رسول الله محمد.

الأمريكيون في عداوتهم الشديدة والصريحة والواضحة للإسلام في حربهم ضد الإسلام على كل المستويات، التشويه للإسلام، الإساءة إلى أعظم رموز الإسلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم. أعظم، أقدس، أشرف، أعز رموز الإسلام ومقدسات الإسلام النبي محمد والقرآن الكريم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وايش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة انتر 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وانا سبق فون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة انتر 6 جيجا، وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وانا سبق فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله انه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. بعنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
2: مدرسة القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن في هذا اليوم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام، ستكون قراءتنا لهذا اليوم المبارك من سورة البقرة من الصفحة 25 من الآية 64 بعد 100. نرجو منكم الاستماع والإنصات لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا البرنامج هو منكم وإليكم ومن أجلكم. تقبلوا خالص تحياتي، أخوكم هلال صالح الكليبي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: تدعو الله دائما أن يهديك لكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. خلق السماوات والأرض إيجادهما عظيمتين واسعتين على المقدار الذي جعله الله سبحانه، واختلاف الليل والنهار، كون كل منهما يخلف الآخر، لا يستمر الليل ولا يستمر النهار، وكل يحتاج إليه البشر، والفلك السفائن التي تجري في البحر بما ينفع الناس، تشق موج البحر ليسافر الناس عليها لابتغاء فضل الله، وذلك بصنعه للخشب الذي منه ألواحها والحديد الذي منه مسامرها وتسخير الرياح التي تسوقها، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إنزاله من السماء آية، وكيفية إنزاله آية، وكونه نزل لإحياء الأرض معدا لذلك آية، وحياتها بعد موتها آية، وبث فيها في الأرض من كل دابة. فرق الدواب ونشرها في الأرض، لها رزقها بسبب الماء الذي ينبت المرعى، فخلقها آية، واختلاف أنواعها آية، ورزقها آية، وتصريف الرياح تحويلها من جهة بعد جهة، من شرق وغرب وجنوب وشمال ونحو ذلك آية. والسحاب المسخر الذي سخره الله وذلله، فهو يسوقه إذا شاء إلى بلد ويحبسه إذا شاء بين السماء والأرض، وفي جمعه حتى يتراكم لا تفرقه الرياح آية، وفي سوقه إلى بلد تحتاجه آية، وفي حبسه عند إنزال الماء منه على بلد آية، وفي كونه مصدرا للماء على خفة السحاب ولطافته وثقل الماء آية، سواء كان يحمل الماء من البحر أم كان فيه مصنع الماء بين السماء والأرض لا تناله أيدي البشر ولا ينزل إلا متى شاء ربهم. ففي هذه الأشياء كلها آيات تدل على أن الله ربهم الذي تحق له العبادة، وأنه لا ند له، إذ كل ما سواه مخلوق مربوب، وتدل على قدرة الله وعلمه، وأنه قادر على إحيائهم للحساب والجزاء، لا يخفى عليه منهم شيء، وتدل على أن الله هو المنعم عليهم الذي يستحق أن يشكروه، ويدل على إتقانه هذه المصنوعات وحسن التدبير فيها كما ذكرت على علم الله وقدرته، علمه بكل شيء وقدرته على كل شيء، وأنه الأول قبل كل شيء، وأنه لا يشبه المخلوقين. وعلى الجملة أصول العقائد في معرفة الله ومعرفة رسله وكتبه واليوم الآخر كلها أصل معرفتها مما ذكر الله من هذه الآيات وأمثالها. نكتفي بهذا المقدار وننتقل معكم إلى بقية الفقرة.
1: حاول دائما طول حياتك

0: أحسن القصص أحسن القصص فتمسكوا بهدى
1: واعتصموا. سلام الله يغشاكم وعين الله ترعاكم. أعزائنا المستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في فقرتنا المميزة من القصص القرآني ضمن برنامجنا مدرسة القرآن الكريم، والذي يعرض لكم على الهواء مباشرة. حياكم الله أعزائنا الكرام. تعرفنا معكم كيف تصرف بنو إسرائيل بعد نجاتهم من الطاغية فرعون ومن معه، ورؤيتهم للحظة إغراقهم في البحر، وهاكم ملخصا لأهم الأحداث. فما كادت أرجل بني إسرائيل تجف من مياه البحر حتى أبدوا أفعالا صادمة وصلت بهم إلى حد الشرك بالله. فتارة حين مروا على قوم يعبدون الأصنام فقالوا لنبيهم بكل جرأة ووقاحة: اجعل لنا آلهة مثلهم. قال: إنكم قوم تجهلون. ثم ما لبث أن وعد الله نبيه 40 ليلة ذهب فيها نبي الله موسى لملاقاة ربه، وطلب الله منه أن يختار من قومه 70 رجلا من أفضل رجال القوم نقباء ليذهبوا معه ويكتبوا التوراة وما في الصحف من بينات وتعاليم وقيم. لكن الصدمة كانت من النقباء أنفسهم الذين كانوا أفضل القوم. فماذا حصل يا ترى؟ أعزائي المستمعين، يروى أنه لما وصل نبي الله موسى ومن معه نقباء بني إسرائيل 70، دنا نبي الله موسى عليه السلام من الجبل فوقع عليه عمود من الغمام حتى غطى الجبل كله. فدنا نبي الله موسى ودخل فيه وقال لنقباء القوم: أدنوا. فدنوا حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجدا، فسمعوا هنالك الله جل في علاه وهو يكلم نبي الله موسى، يأمره وينهاه ويعطيه التوجيهات. إذن يا أصدقائي، لقد سمعوا كلام الله لا غير في لجة ذلك الغمام. لقد سمعوا كلام الله لا غير في لجة ذلك الغمام. ولما أتم الله وحيه وكلامه لنبيه موسى انكشف الغمام، فأقبل ذلك النفر من نقباء قومه إليه، وهنا كانت الصدمة الصاعقة. لم يقتنع نقباء بني إسرائيل بكلام الله، بل طلبوا المحال وطمعوا في رؤيته أيضا. فوعظهم نبي الله موسى وزجرهم وأنكر عليهم طلبهم ذلك، لأنه لا يصح رؤية الله سبحانه وتعالى، فهو ليس من جنس المرئيات، ولكنهم ازدادوا عتوا وعنادا. فقالوا بكل عنجهية: يا موسى، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فلما لم يقنعهم بجواب نبي الله موسى مهما قال لهم، أراد عليه السلام أن يروا الجواب الرادع من الله سبحانه. فلما ذهب نبي الله موسى لميقات الله في اللقاء التالي، كلمه ربه بالتوجيهات. حينها سأل نبي الله موسى عليه السلام ربه هذا السؤال الذي طلبه قومه قائلا: ربي أرني أنظر إليك. فأجابه الله تعالى وقال: لن تراني. مستمعين الأعزاء، لم يسأل نبي الله موسى هذا السؤال إلا لأجل أن يتأكد بنو إسرائيل أنها لا تصح ولا تجوز الرؤية كما هو عليه، فكيف بهم؟ وهي إجابة للأمم كلها ليتيقنوا أنه لا يمكن ذلك. أما في نفس نبي الله موسى فهو يعلم علم اليقين أنه لا يصح وأن الرؤية لا تجوز عليه سبحانه وتعالى، وسؤالهم هذا من أكبر الكبائر. ثم أضاف الله قائلا لنبيه: لن تراني يا موسى، ولكن انظر إلى ذلك الجبل، فإن ثبت مكانه فإنك سوف تراني. فلما تجلى الله سبحانه وتعالى وتوجه للجبل جعله دكا مستويا بالأرض، وحين رأى نبي الله موسى ذلك خر وسقط مغشيا عليه. أما جميع نقباء قومه نزل عليهم العقاب وأخذتهم الرجفة فماتوا جميعا. فلما أفاق نبي الله موسى عليه السلام من سعقته، أي ردة الفعل التي أصابته حين رأى الجبل دك دكا وليس عقوبة مثل قومه، فقال: سبحانك يا الله، أنزهك عن الرؤية وجوازها عليك، تبت إليك من طلب قومي هذا لأنه معصية، وأنا أول المؤمنين بك فتب علي. توسل نبي الله موسى عليه السلام إلى ربه بأن يقبل توبته، لأنه أول من آمن به ونزهه. وبعد هذا المشهد المهول كان هنا ابتلاء كبير لنبي الله موسى، وهو موت النقباء 70 من قومه الذين في رفقته، فكيف سيعود إلى قومه من دونهم؟ وماذا سيواجه من قومه؟ يا ترى يا أصدقائي، ما الذي سيفعله نبي الله موسى عليه السلام في هذا الموقف الذي هو فيه؟ كل ذلك سنتعرف عليه في فقرة الأسبوع المقبل بإذن الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

0: مساحة آفاق.
1: عدنا إليكم من جديد مستمعينا الأعزاء في مساحة آفاق، وللتواصل معنا عبر الأرقام التالية 7728 8 8 2 0 8 8. إذن معنا اتصال. ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
2: كيف حالكم؟
1: حمد الله، من معنا؟
2: أنهار نبيل عبد الله كيدمة.
1: أنهار نبيل
2: عبد الله كيدمة.
1: تفضلوا.

0: بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض.
1: ركزي على الشكل يا أستاذ أنهر.
0: والسحاب المسخر بين السماء والأرض

0: الذين اتبعوا
1: من الذين اتبعوا
0: اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين
1: الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب
0: بهم الأسباب
1: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم
0: يريهم الله أعمالهم
1: حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
0: أحسنت يا أنهار ما شاء الله. ركزي على أحكام النون الساكنة والتنوين عند الكاف عند الياء والبقية إن شاء الله ما يكون إلا خير
1: إن شاء الله.
0: بارك الله فيك وفي أمان الله.
2: في أمان الله.
0: معنا اتصال
2: آخر. ألو، انقطع الاتصال للأسف.
0: معنا في قول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار النهار يعني بترقيق الحاء.
2: إذن يا أستاذ هلال معنا اتصال قبل أن تكمل. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته. معك أنس بلال عبد الحميد.
2: أنس بلال
3: عبد الحميد محمد. من أول الآية وقال الذين اتبعوا
0: لا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء
0: معنى مد يا أستاذ دعاء ونداء
3: بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
0: أحسنت يا صديقي أحسنت بارك الله فيك.
2: شكرا لك. إذن مستمعينا الأعزاء ننتقل وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: سبافون، ربع قرن من التواصل، من أول اتصال إلى كل رسالة طمنت قلب، وكل تواصل قرب كل غايب، وكل لحظة جمعتنا معاكم. مش بس نقدم خدمة، احنا نشارككم الحياة. شكرا لأنكم معنا. اليوم نحتفل بالذكرى 25 للتأسيس.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: خلق السماوات والأرض.
1: إن في خلقي خلقي
0: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة
1: من كل دابة
0: وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعدلون.
1: أم يوسف بارك الله فيك، شكرا لك، ركزي على البرنامج وإن شاء الله تستفيدي أكثر.
0: معنا مشاركة
2: في اتصال آخر في أمان. إذن معنا اتصال آخر. ألو، مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: معاك أبو محمد عوض. حبيبي يا عوض.
2: من اسمكم؟
3: علي عوض.
2: تفضل.
3: من نبدأ؟
1: من صفحة 27.
3: صفحة 27؟
1: من صفحة 26.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل

0: استاذ علي يا استاذ علي. معنا هنا ميم مشدده، صم بكم، يعني معك ميم مشدده ومعك اعلاء ومعك اخفاء ومعك اظهار. صم بكم
1: ربك مثل الذي يلعق

0: أنكم في أماننا. إذن معنا اتصال آخر. ألو مرحبا. وعليكم السلام. من معنا؟
1: ممكن نشارك؟
0: لا تفضلوا، ممكن تبتعدوا من الراديو قليل.
1: طيب مثلي يا بنتي. معكم كوكب عبد الله محمد صالح العبيدي.
0: تفضلوا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار

0: به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح.
1: معنا أستاذ كوكب، وبث فيها من كل معنا إخفاء عند الكاف.
0: وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
1: لقوم يعقلون.
0: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ويحبونهم.
1: يحبونهم الحاء مكسور.
0: يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
1: شكرا أستاذة كوكب، شكرا لك. كوني ركزي على الميم الساكنة عند الباء.
0: إن شاء الله.
1: وما
0: بارك
1: هم
0: الله فيكم.
1: الله يرضى عليكم. وما هم بخارجين.
0: شكرا لكم.
1: في أمان الله. في قول الله وما هم بخارجين، وكذلك إنما يأمرهم بالسوء والبقية إن شاء الله.
2: إذن معنا اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو.
3: نيرة.
2: ألو. حياكم الله، من معنا؟
3: نيرة محمد.
2: تفضلوا.
1: يلا أميرة.
2: منيرة. منيرة.
1: أجلي يا منيرة.
2: بسم الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها
1: بعد موتها
4: وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين وبرأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
1: شكرا يا
4: ما شاركة
1: ما يكفي
2: اتصال آخر إن شاء الله في أمان. إذن للتواصل معنا عبر الأرقام التالية 772-882-088 معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
5: جيهان عبد المهدي فرحة.
2: جيهان
5: جيهان
2: أيوة
5: عبد المهدي فرحة.
2: تفضلوا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل

لبستها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات

لله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى

خالدين من النار. يا أيها الناس كلوا

0: هندية أستاذة، بارك الله فيك ما شاء الله.
1: شكرا لكم.
0: نعم عبد الله مالك؟
1: إذا معنا اتصال آخر. ألو. ابتعدوا قليلا من الراديو.
2: معكم نفيسة.
1: من؟ يا أختنا العزيزة ابتعدوا عن الراديو، هيا ابتعدوا من الراديو. نفيسة. نفيسة من؟
2: نفيسة محمد اليريمي.
1: تفضلوا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف
0: الصفحة التي بعدها.
2: إن في خلق السماوات والأرض
1: الصفحة التي جنبها.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: خبيثة، ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ما بش ولا هم ولا يهتدون.
1: تمام. لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع
0: إلا
1: ينعق بما لا يسمع.
0: صلي على رسول الله. اسمعيني الله يحفظك، اهدأي شوية. ينعق بما
1: لا يسمع إلا دعاء ونداء،
0: دعاء ونداء.
1: ثم بكم عمي فهم لا يعقلون.
0: شكرا لك يا نفيسة، شكرا مع الله.
2: هل هناك تعليق يا أستاذ هلال على
0: في ملاحظة بس على الوقف في قول الله سبحانه وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هنا إذا وقفنا على هاتين الكلمتين لابد أن نقف عليهما بيش بالألف، دعاء أو نداء، لأنه مثل

0: فأحيا به الأرض
1: لو
0: بعد
1: وقفت
0: موته.
1: تقولي هكذا
0: فأحيا به الأرض بعد
1: موتها
0: فبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
1: شكرا لك يا أزهر. شكرا. مع الله. نعم.
2: إذا اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟ من؟
3: أيوة.
2: من معنا؟
3: أنت محمد عبد الله خويلي.
2: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح
1: من كل دابة وتصريف الرياح
3: والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
1: شكرا لك يا بنة محمد. شكرا. مع الله.
2: أمنا.
1: معنا فاصل ولا شيء؟
2: إذا باقي اتصالات قليلة يا أستاذ هلال.
1: بسم الله.
2: يكفي اتصالات. كفي. طيب إذا مستمعينا الأعزاء
1: فاصل
2: قصير ومن ثم نعود إلى الأستاذ هلال ليقرأ علينا الآيات ويطلعنا على أبرز الأخطاء ومن ثم نعود إلى السحب لسحبه على الجائزة.

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه

صدق مولانا الحق وهو العلي.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، لازلنا معكم ووصلنا وإياكم إلى الفقرة الختامية. شكرا لك يا أستاذ هلال على هذه القراءة العطرة. إذن من سيكون سعيد الحظ لهذا اليوم أو سعيدة الحظ؟
1: المخرجة تختار رقم.
0: طيب الأستاذة سوسن تختار رقم.
1: كم معنا اليوم مشاركين يا أستاذ عبد الله؟
0: اليوم معنا 10 مشاركين ومشاركات.
1: ما شاء الله، لكن أنت بتقول مشاركين، يعني أعتقد النساء هنا أكثر. ما في يعني... أحد إلا والدة، يمكن واحد فقط هذا اليوم رجال.
0: اثنين.
1: يلا بسم الله.
0: إذن اثنين رجال وثماني نساء. فمن سيكون سعيد الحظ أو سعيدة الحظ؟
1: كم يا أستاذة خارجينا؟
0: قالوا قرع بالأرقام. إذن 10 أرقام من 1 إلى 10. الرقم 9. إذن الرقم 9 طبعا يا أستاذ فائزة.
1: ما شاء الله
0: الكثرة غلبت. إذن الفائزة معنا لهذا اليوم الأخت كوكب محمد صالح العبيدي. ألف ألف ألف مبروك. ألف ألف ألف مبروك للأخت كوكب محمد صالح العبيدي بجائزة مقدارها 10,000 ريال مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف. أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كان معكم من التقديم الأستاذ هلال صالح الكليبي، وأنا عبد الله المعافى، وأيضا من الإخراج الأستاذة سوسن مجاهد. دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
5: إذاعة آفاق FM. من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن.

إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني في الشمال والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية. بأياد يمنية تصطحبكم فيه بتول المنصور على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. صوت الوعي والبصيرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الإذاعية، حلقة جديدة ومتميزة من برنامجكم بأياد يمنية عبر أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. في ظل التحديات والمواجهة الشاملة التي يخوضها الشعب اليمني العزيز، تتجلى معركة البناء والتصنيع التي لا تقل أهمية عن المعركة الميدانية. إن التحول من استهلاك ما ينتجه الآخرون إلى إنتاج ما نأكله ونستهلكه ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو خيار استراتيجي وإيماني يرتبط بسيادة هذا البلد واستقلاله، وتلبية واستجابة للتوجيهات السديدة والرؤية الثاقبة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي يؤكد دائما أن الاكتفاء الذاتي هو ركيزة العزة والتمكين. اليوم مستمعين الكرام، نفتح ملف المنتجات الوطنية التي أثبتت جودتها ونافست بفضل الإدارة والابتكار. نسلط الضوء على نموذج متميز في مجال الإنتاج والاستثمار المحلي. يسعدنا جدا أن نستضيف معنا عبر الهاتف الأستاذ القدير شرف الشامي، صاحب مشروع عسل فاطمة لأنواع العسل، لنتحدث عن تجربة التصنيع، تجاوز الصعاب، وكيف نترجم التوجيهات إلى واقع ملموس في أسواق بأياد يمنية في داخل السوق المحلي. أهلا وسهلا بك أستاذ شرف، وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في برنامج بأياد يمنية.
1: أهلا وسهلا بكم وبكل المشاهدين، ونشكركم على هذه الاستضافة واللفتة الكريمة للمنتج المحلي وللإنتاج المحلي، وتشجيعكم لعرض المنتج اليمني الذي هو قوي بحقيقة ينافس المنتج الخارجي.
0: فعلا أستاذ شرف، لكل مشروع ناجح حكاية وبداية. أنتوا في عسل فاطمة، من أين جاءت لكم فكرة أنك تنطلق في مشروع عسل؟ يعني وإحنا داري أن العسل اليمني هو من أجود الأنواع، ولماذا اخترت اسم المشروع عسل فاطمة؟
1: أولا الاسم جاء باسم بنتي، لكن أيضا الاسم له ارتباط بالشعب اليمني وبل الأمة الإسلامية كلها، لأنه يعد أفضل اسم عربي وأفضل اسم إسلامي، وأيضا قبول بالشارع وسائل الحفظ، وكان حاجة جديدة يعني تسويقية كانت ناجحة هذا الاسم يعني، ونجح معنا. ثاني شيء، احنا بدأنا اخترنا العسل اليمني لأنه هو منتج زراعي ومنتج يحتاج إلى الكثير من العمل. نعم المنتج العسل اليمني هو من أجود أنواع، لكن بحاجة إلى تسويق، بحاجة إلى مزيد من الإنتاج، بحاجة إلى توسيع في الأنواع. وهو أيضا قطاع العسل هو يفتقد إلى الإنتاجات التحويلية التي بنشتغل بها نحن الآن. يعني إحنا كعسل فاطمة بنقدم أيضا منتجات تحويلية، من منتجات النحل مثل كريم حبوب اللقاح، مثل وإنتاجات أخرى غذائية مثل الفول السوداني بالعسل وغيرها إنتاجات على السلم. مع الوقت يعني نحن نكون الأوائل في بدء إدخال العسل في المنتجات الغذائية.
0: نعم أستاذ شرف، اليوم يعني لأهمية الإنتاج المحلي دور كبير جدا، والاكتفاء الذاتي كاستجابة عملية وتطبيقية لتوجيهات القيادة الثورية. يعني كيف تقرؤون هذه الأهمية بالنسبة للمنتج المحلي، خاصة في ظل الظروف التي عاشتها البلاد؟
1: أولا الإنتاج المحلي هو عمود، هو جانب اقتصادي قوي، وأيضا التاجر أو المصنع الذي بينتج من إنتاج محلي أقوى من المستورد، لأنه يستطيع تحمل الأسعار العواصف. أي مشروع تجاري يواجه تحديات، قد يكون يعني نكسات، لكن التاجر المنتج بيجي أقوى، يقدر يتحمل ايضا لانه بيلقى شيئين، دعم اقتصادي يعني دعم من الوسط المحلي وايضا من القياده. لهذا يعتبر الانتاج المحلي مهم جدا، يعني مصدر قوه، غير جانب الاقتصادي يعد مصدر قوه، ايضا يستطيع ايضا تحمل الصعاب والعصبات. يعني يواجه العالم كله ازمات اقتصاديه، لكن الذي هو معه منتجات قوية محلية يقدر يعني يتصدى يعني يتحمل.
0: نعم أستاذ شرف، العسل هو معروف يعني خصوصا العسل اليمني بجودته بطعمه، حتى أنه الله في القرآن ذكر أن العسل شفاء للناس، والعسل أنواع كثيرة جدا. أنتم انطلقتم في مشروع عسل فاطمة في ظل ظروف حصار اقتصادي تعيشه اليمن، ما الذي دفعكم للبدء بمشروع عسل والاستمرار رغم كل التحديات والصعاب والظروف؟
1: أولا العسل هو شيء طيب ومنتج زراعي داخل اليمن. اليمن تصدر أنواع، يعني تنتج أنواع عسل كثيرة. أفخر الإنتاج اليمني هو عسل السد، لكن أيضا بدأ المنتجين والنحال ينتجوا عسل جدا طيب ورائع، وأيضا حتى هاجيمة مثل الثورب الأبيض، مثل السلام الأسود، مثل الضبايا، مثل السمر، مثل عسل الشوكيات الأخرى. يعني الآن قد توسع الإنتاج اليمني بالعسل إلى أكثر من نوع، يعني 20 نوع. وهذا هو من توجيهات القيادة، توجيهات شركة القيادة التي توجهت إلى الزراعة والعمل على الإنتاج الزراعي. وإحنا دخلنا مجال عسل لأنه مجال يعني مثمر، وأيضا مساحة كبيرة للعمل فيه، يعني إنتاجات عسل كل شيء.
0: نعم أستاذ شرف، عسل فاطمة مشروع عسل بلدي فخر الصناعة اليمنية، ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي واجهتك؟ يعني وإحنا كلنا دارين إن ما بش حاجة بتجيب السهل، ضروري ما يواجه الإنسان صعوبات ومعوقات، ما هو أبرز ما واجهته؟
1: أول وأصعب شيء واجهناه هو وعي المجتمع رئيس العسل اليمني، رغم أنه يفترض أن يكون اليمنيون أكثر ارتباطا ومنتجهم المحلي الذي يعد من أشهر المنتجات الزراعية الذي هو العسل. لكن نعمل نحن كتجار ومروجين، وأيضا تعمل الجهات الحكومية مشكورة على الاهتمام بإيصال العسل العمني بصورتها الحقيقية. أيضا بنواجه كمنتجين مشكلات عديدة، منها التحطيب، منها تشويه سمعة العسل. لكن أيضا أؤكد أنه يعني ونشكر الجهات المعنية بتحاول جهدها، ونحن يعني نعتبر يعني كمشاريع صغيرة، وأيضا منهم من قصر أبونا بلي المجال جهود من أجل الحفاظ على هذا المنتج الزراعي الفاخر اليمني بكل أنواعه كمنتج وطني قومي، يعني منتج يعتبر قومي ويعتبر هوية العسل اليمني، يعني كالبن كغيره يعني من المنتجات التي تمثل اليمنيين وارتباطهم حتى بمأكولاتنا بعاداتنا بحياتنا، يعني لنا ارتباط كبير العسل اليمني.
0: بنت الصحن الهريش كل شيء يحتاج عسل.
1: نعم، وعندي من أجل يعني المقاومة الأمراض، ومن أجل أيضا حتى لا سمح الله واحد يحتاج عسل لشي قوي منات، يعني ارتباط كبير في نزل العسل.
0: فعلا ما عرفنا الآباء والأجداد إلا بالعسل البلدي. أستاذ شرف، العسل اليمني

0: معروف بعراقته وبجودته عالمياً، لكن التحول إلى علامة تجارية ومنتج منافس يتطلب معايير عالية. كيف استطعتم أنتم في عسل فاطمة الحفاظ على الجودة العالية لعسل فاطمة؟
1: أولاً نحن دخلنا مجال العسل واستفدنا حتى من الخبرات الموجودة، ونحن يعني جهاز يعني صفحة العسل اليمني بالمختبرات، لكي نصل إلى منتج نقدم للآخرين، يعني منتج يعني نظيف، منتج يعني فاخر، منتج يعني عسل طبيعي. هذا اللي يميزنا. أيضا الجهات الرسمية إحنا فيها معتمدة، عملنا على أن نكون معتمدين، يعني دخلنا إلى السوق يعني وصلنا للجهات الحكمية ويعني جعلناهم يدخلوا العسل، فحصلنا على الشهادات
0: نعم. أستاذ شرف، ما هي خطوات الإنتاج بدءا من المنحل وحتى وصول المنتج للمستهلك في القوارير أو في العلب الخاصة بعسل فاطمة؟ يعني هل بتنزلوا لعند المزارعين رأسا بتفحصوا العسل؟ ما طريقة يعني فحص وجودة العسل؟ كيف تعرفوا؟
1: نعم، ما يميزنا ان احنا بنذهب لكل الوديان، لكل المصبات، نبحث عن الطيب وناخذه. يعني احنا نسير للوديان، نسير عند النحالي، نسير عند اصحاب الاختصاص، نبحث عن اجود انواع العسل، وايضا حتى نبحث عن انواع اقتصاديه مثل العسل المتعدد الزهور الذي تاكل النحله اكثر من ثمره، وله فوائد كبيره ايضا اقتصاديه، يبتعد الناس عن العسل الخارجيه. ونقوم بأخذه، نفحصهم فحص فيزيائي يسموه فحص القوام والرائحة والطعم، وأيضا حتى بيجي خبراء بنذهب لعندهم بعد الفحص المخبري. الفحص المخبري بيجي يكشف أيضا ما لم يستطع الكشف على الفحص الفيزيائي، لكي يكون العسل عندنا في عسل فاطمة عسل يمني ذا جودة عالية بكل أنواعه. وأيضا ندعو الجميع على الاستفادة من الطرق العلمية الحديثة لكي يقدموا منتج يمني فاخر.
0: نعم. أستاذ شرف، مشروعك مشروع عسل فاطمة، هل معاكم نقاط بيع، أرقام للتواصل؟ يعني إذا الحين الناس بيسمعوا الذي يشتي يأخذ أو يجرب، ما هي أنواع العسل اللي بتوفروها وأين توفرونها؟ هل به نقاط بيع أو خدمة توصيل؟
1: معنا خدمة توصيل، ومعنا متاجر وبيع بالطريقة الحديثة الذي الإلكتروني ومتاجر، وأيضا معنا نقاط بيع، معانا نقطة بيع في العدل، في محل خيرات السعيدة أمام مدرسة خالد بن الوليد، ومعانا في هايل شارع القبة الخضراء في صيدلية يمن الوعاء، ومعانا أيضا في تونس في تموينات وبهارات الغفاضي. وإحنا أيضا طريقة بيعنا بعسل فاطمة ما هو بيع تقليدي، بنبيع أيضا بنقاط بيع منتج مغلف، يعني بطريقة مع بطاقة العسل مصدره ومصدره وإنتاجه وعين فحص وشعر بطاقة عسل مع منتجاتنا ووزح الله نقاط البيع من أجل عرض المنتج كطريقة منافسة للخارجي.
0: نعم. أستاذ شرف، كم أرقام التواصل يعني الذي يشتي يطلب منكم؟ هل لديكم رقم واتساب، صفحة فيسبوك بالنسبة للطلب الإلكتروني؟
1: معنا أرقام تواصل 772150080، وأيضا رقم آخر MTN 7373453566.
0: كرر الأرقام مرة أخرى،
1: 772150080 و7373455666. وأيضا معنا صفحات التواصل الاجتماعي بالفيسبوك عسل فاطمة البرند الأقوى في اليمن، وأيضا معنا في الانستغرام عسل فاطمة فاطمة هني، ويعني وندعو الجميع إلى الدخول إلى الصفحة يعني ومتابعة عسلنا، يعني عندنا خطوط ذات جودة عالية.
0: إذن عسل فاطمة عسل متميز بداية وجودة وإتقان، قوة حتى في طريقة التسويق، جودة وشهادة للمنتج بشهادة من جربوه. لديهم تقريبا 4 نقاط بيع في شارع العدل وفي هايل وفي تونس وفي سوق الخميس اليوم متواجد الأستاذ شرف الشامي وسط ميدان التحرير. أيضا لديهم خدمة توصيل أو تواصل إلكتروني واتساب فيسبوك.

0: باسم انواع. معنا عاد احنا مرينا بالفترة هذه الحالية بأعتال الشوكيات الذي هي أبرزها يعد الخمر وبعد السلام والضبايا والطلح والعفك، هذا كلين أشجار شوكيات موسمين مرينا به، والآن سيدخل إلى موسم وبنوفر في عاد الفاطمة أعتال الشوكيات جميعا، والآن قريبا سندخل إلى موسم الصورة بالعسل الأبيض على حد المناطق الوسطى ومنطقة في صعدة اسمها الشعبي، وأيضا بعد شهرين موسم السد الذي هو يعد أفخر أعسال اليمنية وملك الأعسال اليمنية وأكثرها يعني انتشارا وشهرة.
1: نعم،
0: ونحن نوفرها في عسل فاطمي.
1: نعم، إذا عسل فاطمي يوفر كل الأنواع، أنواع العسل البلدي بتوفر، والدرجة الأولى بتوفر، والمزارع بتوفر، كل الأنواع.
0: نعم نعم، كل أنواع العسل، الشوكيات، الصباريات، السدر، الصورة، النوادر، الحمد لله بنجمعها كلها لمن يعشقون العسل ويبحثون عن الدواء والعلاج، نبحثهم فحص مخبري.
1: نعم،
0: ومختصون في مجالنا لله الحمد.
1: الأستاذ شرف الشامي في عسل فاطمة، كيف ترون دور الجهات المعنية والمبادرات الحكومية والشعبية في دعم المنتجين المحليين وصغار المستثمرين اليوم؟
0: صراحة أنا كجهات ذات علاقة بنا الذي وزارة الزراعة ووحدة العسل أصد تعامل إيجابي وبيعينونا بكل شيء صدقا يعني، وأيضا بيدعونا وزارة التجارة والصناعة إلى أن نكون يعني من رواد الأعمال ويعطونا كل ما نحتاج من جوانب يعني رسمية. الصراحة للآن يعني تعامل إيجابي جدا مع الجهات الرسمية، كان مثلا وزارة التجارة أو وزارة الزراعة الذي ذات العلاقات في المنتجات الزراعية، ونشكرهم على دورهم، وأيضا الجمعيات المحلية لها دور ونشكرهم جدا، الآن تعامل إيجابي جدا معهم.
1: نعم أستاذ شرف، المنتجات المحلية يعني ذات جودة عالية، أنت اليوم تشاهد المنتجات المحلية بمختلف أنواعها، يعني مأكولات، ملابس، شنط، معاوز، عطور، أنت كمواطن اليوم كيف ترى المنتجات المحلية وجودة هذه المنتجات المحلية؟
0: هناك الصدق يعني إبداع يمني، الآن وصلنا إلى مرحلة بعد 10 سنين أو 12 سنة من الوضع يعني من العدوان إلى مستوى عالي من الإنتاج، كان من المنتجات الغذائية أو الملبوسة أو المنتجات الزراعية أو المنتجات الصناعية، يعني هناك الآن صناعة يمنية، منتجات صناعية حتى دوائية يعني، وأسر وأيادي يمنية يفتخر الواحد فيها، يعني صراحة هناك نقلة كبيرة، يعني نتمنى أن يكون الوعي مواكب لها للشعبين للتوجه إليه، يعني بدل ما يحتاج احتياجاتها اليومية من غذاء أو ملبوسات أو منتجات يصير للجانب المحلي كله موجود يعني.
1: نعم أستاذ شرف، في يعني مشروع العسل، السعي نحو الاكتفاء الذاتي هو مسار جماعي وليس فردي، فما هي نصيحتكم أنتم صاحب مشروع ورجل يعتبر رجل أعمال، ما هي نصيحتكم للشباب للمنتجين الذين يمتلكون أفكارا ولم يبدأوا خطواتهم بعد؟
0: أنا أقول لهم إحنا بدأنا بأشياء بسيطة، وغيري من هم من سبقوني بدأوا بأشياء بسيطة يبدوا يتحركوا، أيضا الإنتاج اليمني والأفكار التجارية أيضا ما تحتاج أحيانا إلى أنه صناعة معقدة أو أشياء، قد تحتاج أيضا إلى يعني إلى أفكار تسويقية وإنتاج بسيط يعني، وينتج منتجات الجانب الآخر من العالم بيبيع أيضا أشياء ما تحتاج تعقيد، يعني احنا كشعب نستطيع ان ننشا الاشياء المعقدة والاشياء البسيطة ونبني اقتصاد قوي، يعني انا ادعو الجميع الى انه يبدأ يبني نفسه ويبدأ بالمشاريع ومختلف المجالات، اليمن مفتوع مجالاتها الغذائية، الصناعية، الدوائية، التجارية، الاخشاب، كل المجالات مفتوحة والمشترى نفس الحاجة لها، يعني وحتى بالعسل اليمني كشخص متخصص فيه يعني ما زال يعني

0: أن تبنى علاقة مع المجتمع نفسه علاقة قوية بكل إنتاجاته، يكون الإنسان اليمني يبحث عن العسل في موسم الأفضل يستفيد منه. وأيضا ندعو مش بس للاكتفاء الذاتي بس أيضا للتصدير، لأنه منتج فاخر ومنتج يستاهل يطوف يسافر العالم كله.
1: نعم. إذن لمستمعين الكرام، عسل فاطمة من أجود أنواع العسل البلدي، لصحة أطفالكم، لتقوية المناعة، لأي مرض، للوقاية. الوقاية خير من العلاج، عليكم وعلى العسل البلدي. حتى أن هناك عسل يا أستاذ شرف بأسعار معقولة، يعني الذي يستخدمه بين المفحوسة بين بنت الصاح، بيسموها المزرعي، وبيكون صحته وفائدة أحسن من عسل السكر الجاهز.
0: نعم على معانا سميناها العسل الاقتصادية، عسل يستطيع المواطن أو أي واحد يقلع مع العسل ويستفيد به نوعين. الآن ينتجين المراعي الذي هو من زهور بالمزارع، وأيضا العسل المتعددة. إحنا ننصحهم بالعسل المتعددة لأن تغذيتها طبيعية، تتغذى من أزهار متنوعة لها فوائد اقتصادية، يعني يصل إلى 7000، لا يعني أسعار ليست غالية، وتستطيع أن تأكلها وتستفيد منها، يعني تأكلها مع الطعام ومع الجبن، وأيضا تستفيد منها لأن النحل أكلت من كل الثمرات من كل الزهور، أيضا لها فوائد جدا كبيرة للعسل المتعدد للزهور. ننصح الجميع بها يعني كعسل اقتصادية.
1: نعم. إذن لمستمعين الكرام، عسل فاطمة للأستاذ شرف الشامي، تقدروا تتواصلوا معه على الرقم 77215300. الرقم مرة أخرى 77215300، أو بالرقم الآخر 737-345-676. ولديهم صفحة على فيسبوك وعلى إنستغرام، لديهم نقاط بيع، وبيتواجدوا في سوق الخميس في ميدان التحرير. أستاذ شرف الشامي، في عسل فاطمة، كيف يمكن للأسرة وللمجتمع أن يكون شريكا فعالا في دعم حملات تشجيع المنتج الوطني والمقاطعة للمنتجات الخارجية؟
0: أي دور المجتمع دور جوهري وكبير. أنت كمجتمع أو كمواطن ارتبط بالمنتجات اليمنية لأنها الفائدة الحقيقية، ويعني عدة فوائد. يعني أول شيء أنه دعم الاقتصاد، هذا جانب. أيضا أنها فوائد كبيرة، يعني إن كانت غذائية من الجانب الغذائي وصحية، وإن كانت من الصناعة تكون متينة يعني وإنتاجات قوية. أيضا اليمني الذي هو يرى منطلق أحيانا صح أوضاع اقتصادية معينة، لكن المنتجات تختلف، هو منتجات كلها لكل الأنواع، يعني لكل الأوقات، يعني أو لكل منتجات متوسطة منتجات زي مش في الجودة، يعني في الأسعار في الأحجار، يعني يستطيع أن يتسوق اليمني بهذه المنتجات بشكل ما يناسبه. يعني شهر الأمور يعني تمام، يجرب منتجات كذا في الشارع وكلها منتجات يمنية تمشي يعني حياتها اليومية والروتينية بطريقة يعني طبيعية وأفضل، تبقى صحة الأولاد وأيضا قوة، يعني قوة متانة يعني في الإنتاجات التي هي صناعية.
1: نعم.
0: يعني اليمنيين الآن هم بين خيار، يعني إحنا في مرحلة إنه بين خيار إنهم يكونوا مع المنتج المحلي القوي له ولأولاده، أو يختاروا أجنبي الذي ما ينفعش، وأيضا في مواد يعلم الله إيش يكون فيها، يعني
1: أعظم فرصة. نعم. أستاذ شرف، في ختام هذا اللقاء وفي عسل فاطمة هذا العسل المتميز، لو طلبنا منك كلمة توجهها في برنامج بأياد يمنية لكل من يعمل على أرض هذا الوطن لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكل من نهض بمشروع وطني محلي خاص به، ما هي كلمتك وما هي رسالتك؟
0: أولا نقدم الجميع أبناء الشعب اليمني هذا الصامت الشكر وجزيل الشكر بشكل كبير، لأنه هو الأساس للصمود والأساس لتقدمنا حتى كمنتجين صناع. الشعب اليمني هذا هو المحرك لنا جميعا. ايضا المزارعين ومن بيعملوا في الفلاحة يعني في الزراعة او بيعملوا في الصناعة او بيعملوا في البناء او بيعملوا في المجالات النسيج او بيعملوا كل يد عاملة يعني لها الف شكر والف تحية يعني من قبل فوق رؤوسهم وايديهم على جهودهم الذي بيبذلوها يعني هناك من يعمل بجهد كبير ايضا حتى من الجهات الرسمية ايضا حتى من القطاع الخاص يعني الذي هم من سبقونا او يعني المتواجدين الان اللي هم يعدوا رواد اعمال يعني بيعملوا بجهودهم وايضا حتى العامل البسيط في اي مصنع في اي وادي في اي رية كلهم لهم دور كبير في بناء هذا الاقتصاد وعمل تكاملي كلهم دور يعني نحن احنا كمنتجين ما طلعنا ما نهضنا الا بهم وايضا كجهات وايضا كصمود وايضا في المواجهات حتى العسكريه كله يرتكز على هذا الشعب اليمني العظيم يعني نقدم له الف تحيه والف شكر يعني جدا.
1: اذا كل التحيه وكل الشكر لك لكفاحك لعظمتك لمشروعك القوي الذي شهد له كل من جربه طبعا بدون مجاملة وصلتنا شهادة شكر كذلك من مؤسسة بنيانة التنموية من كل من قد جربوا هذا العسل حتى على صفحاتكم في مواقع التواصل الاجتماعي لمستمعين الكرام عسل فاطمة عسل يلبي كل طلباتكم واحتياجاتكم بكل أنواعه بجودة ممتازة جدا من المناحل إلى المستهلكين لديهم نقاط بيع في شارع العدل وفي هايل وفي تونس ومتواجدين في سوق الخميس أيضا لديهم أرقام التواصل 77215300 أو الرقم الآخر 7373435676. شكرا جزيلا لكم الأستاذ شرف الشامي وعسل فاطمة ونتمنى لكم التوفيق في مشروعكم.
0: شكرا لكم جزيلا حضرتك
1: دمتم
0: بخير كل الإعلانية من أجل أظهار المنتج المحلي أو أيضا تعزيز الصمود الشعبي شكرا جزيلا لكم ولصلاتكم تقديم المنتجات اليمنية
1: حفظكم الله ووفقكم في أمان الله. إذن مستمعين الكرام ما زلنا معكم في هذه الحلقة وفي هذه اللحظات وننتقل وإياكم من الأستوديو إلى سوق الخميس وإلى الزميل محمد عز بشكل مباشر في هذه التغطية فاصل ونعود معكم مع الزميل محمد عز.
2: علينا أن نعي ضرورة التوجه نحو الإنتاج الداخلي مثلا نحن في اليمن أصبحنا نستورد مختلف احتياجاتنا من الخارج من أبسط الأشياء في كل مختلف احتياجاتنا ومتطلباتنا الأساسية في كل أنواعها نستوردها من الخارج وبأموال كبيرة جدا يعني بمليارات الدولارات سنويا نشتري المواد الغذائية بكل أصنافها ومعاناة كبيرة جدا في جلبها وتوفيرها وإيصالها إلى البلد مع الحصار والعدوان الملبوسات بكل أنواعها الأدوية بكل أنواعها الاحتياجات الأساسية للعمران البناء بمختلف أنواعها حتى البلاط يوفر أو يجلب من الخارج مختلف الأشياء مختلف أنواع الأثاث في المنازل مختلف الأغراض تجلب من الخارج بملايين أو بمليارات الدولارات بأموال كبيرة جدا وبعناء كبير في إيصالها إلى البلد لو نتجه إلى إنتاج هذه الأشياء في بلدنا ونتجه على مستوى رؤوس الأموال لدى التجار ولدى المواطنين يقدر المواطنون حتى من غير التجار من الطبقة المتوسطة في إمكانياتها وثرواتها وحتى من الفقراء من خلال تعاونيات وشركات ومؤسسات إلى تجميع رؤوس أموال وتسخر في عملية الإنتاج في النشاط الإنتاجي هذه مسألة مهمة لنا بكل الاعتبار
1: إذن مجددا معكم مستمعينا الكرام مستمرين في هذه الحلقة بأياد يمنية. ننتقل وإياكم في هذه اللحظات إلى الميدان وإلى الزميل محمد عز. أهلا وسهلا بك محمد.
3: أهلا وسهلا بطولة بجميع مستمعنا مستمعي دعاقات صوت البصيرة صوت القميص. رحبنا جميعا.
1: أهلا وسهلا محمد. كيف السوق اليوم؟ كيف حركة الحضور في السوق؟ ما الجديد؟ ما المتميز من هذه لفتك؟
3: الحركة اليوم ليست كالمعتاد. السوق يبدو أن المساحة أكبر نوعا ما، الإقبال كبير جدا، هناك الكثير من الخيام المتجددة في السوق. نتعرف أكثر عن بصر الجديدة. لدينا إسر المطاع مسؤولة سوق الخميس هنا في مدة بنيان التنموية. أهلا نفعل بكم يسرى.
4: أهلا، شكرا لكم على تغطيتكم المستمرة كل أسبوع لسوق الخميس وترويجكم المستمر للأسر المنتجة وللمنتج المحلي بشكل عام واهتمامكم بهذا الجانب.
3: طبعا نحن أيضا نوجه لك الشكر بتواجدك المستمر معنا عبر هذه التغطية المباشرة. حدثينا عن بصر الجديدة المتواجدة هنا في هذا السوق.
4: أولا اليوم بفضل الله معنا أربع مشاريع جديدة، منها من أمانة العاصمة ومنها من المحافظات حضرت إلى سوق الخميس. سوق الخميس هو المكان الذي بتبدأ فيه بذرة انطلاقة كل المشاريع الصغيرة، بتبدأ تنتب بذرتها في سوق الخميس، وبفضل الله وبفضل الجهود بتكبر قليل قليل قليل إلى أن تصبح مشاريع مرئية. اليوم معانا مشاريع جديدة، منها عسل فاطمة أول يوم يشارك في سوق الخميس، معانا مزرعة البادية، هي مزرعة بتنتج منتجات حيوانية طبيعية في الحيمة وبدأت تدي منتجاتها لأمانة العاصمة عبر سوق الخميس، معهم الجبل الطبيعي، معهم البيض، معهم الكتاكيت. فاليوم تنوعت كثيرا المشاريع معانا، ورق العنب من مشروع أضافنا معانا مشروع مميز جدا جدا جدا، أضاف خدمة جديدة في سوق الخميس وهو مشروع فاطمة فوتوغرافي اللي بيوفر مساحة لتصوير الأطفال بشكل مباشر في السوق مع الطباعة مع كل الاحتياجات كخدمة إضافية لهذا السوق.
3: لكم أستاذ يسرى لأن دعونا نعمل بعض اللقاءات هنا في الميدان، ولا هذه اللقاءات بطول لدينا هنا مشروع جديد متميز وفريد من نوعه فاطمة فوتوغراف. عرف الأكثر. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
3: أهلا وسهلا فاطمة، عرفينا عن مشروعك، كيف بدأت الفكرة؟ أنت اليوم أول يوم تواجدنا في هذا السوق، فكرة جديدة حقيقة.
5: طيب
3: إيش المشروع حقك؟
5: تصوير أطفال. جت لي الفكرة، أنا أصلا أحب تصوير الأطفال، فكنت كنت أخرج المسيرات والوقفات دائما، لما كنت أنزل أصور كان يشكوني الأطفال، كنت دائما أصورهم صور بورتري وأنشرها على صفحتي. كثير يعني صديقاتي في الفيسبوك كان يرسل لي إني مشتاق أصور الأطفال اللي عندي وهكذا، فجت لي الفكرة إني أشارك في سوق الخميس يعني يوم في الأسبوع كما أشتغل الهواية ولبعض الزبائن اللي يشتوني أصور أطفالهم.
3: ما شاء الله أشوف ضبط الألوان عندك متميز، الكادر عن الصورة، أيضا ننتقل للإطار الأول هذا الخاص. أنت متمكنة وصاحبة يناقة أو فقط هواية هذا الشيء؟
5: أنا درست إعلام، درست دورات ودرست أخذت دورات تصوير ودورات إخراج، دورات خيرات درست.
3: فين بتصور الأطفال بالتحديد؟
5: في سوق الخميس.
3: عليك التصوير للأطفال؟
5: حاليا بفكر انه يعني ممكن اطور اعياد ميلاد للاطفال هذا تصوغ الخمس
3: في شيء صور ابن اجي لهنا يتشر بيحلى صورة
5: اكيد.
3: طيب رسالة اخرى توجيه لجميع المستمعين المستمعين بعتقد ان يجوا لهذا السوق ليشجعوا الاسر المنتجة وهكذا.
5: رسالتي لكل الناس انه سوق الخميس والله في اشياء قوي قوي قوي تجنن ومنتجات قوي رائعة، و انهم يجوا يدعموا الاسر المنتجه باشياء لطيفه باشياء طعيمه باشياء متميزه، بس يزوروا ويشجعوا الاسر المنتجه
3: ياخذ الحاجه اللي بيحتاجها ونعطيه صوره
5: يجي هو عيالة صورهم.
3: لكم التوفيق فاطمه في امان الله.
1: محمد، مشروع فاطمة مشروع متميز، يعني الأسبوع الماضي كنت أنا في سوق الخميس وصورت أولادي وكانت صور رائعة جدا ومتقنة في الألوان، في طريقة حتى الالتقاط يعني رائعة جدا جدا. فنتمنى كل التوفيق لفاطمة في مشروعها تصوير الأطفال، وهي صاحبة إبداع يعني من زمان. أنا أعرف فاطمة من قبل يمكن 10 سنوات وهي مصورة محترفة.
3: صحيح، حتى العرض الكادر تصور عملها جميل جدا والقيمة مميزة. لأنها عمل بعض النقاط الأخرى، فأنا لدينا مزرعات يومي، يبدو أن لديهم نقاط جديدة للبيع لمنتجاتهم. نسألهم أكثر ونتعرف على هذه النقاط البيع. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مزرعات يومي إيش الجديد؟
6: والله الجديد يعتبر بالنسبة لنا جديد كثير، ولكن بالنسبة لنقطة البيع معنا الآن فتحنا نقطة البيع الخاصة بالمزرعة جنب مجلس النواب شارع 26، بتكون مفتوحة من الساعة 9:30 إلى الساعة 10:30 11 الليل. بنحاول نعرض منتجاتنا للأشخاص اللي هم يشتوا يمروا يشلوا منتجاتنا، غير ما هو معنا خدمة توصيل مجانية. غير
3: البيع طوال الأسبوع،
6: أيوة هذه موجودة طول يعني طول الأسبوع، حتى في أيام الأعياد بتكون موجودة كل يوم، يعني من الساعة زي ما تكلمنا 9 الصباح إلى الساعة 11 الليل أو 10:30.
3: جديد بنبيع في مزرعة يومي، لكن نذكر يعني
6: ما في أي مشكلة. مزرعة يومي بننتج ألبان وأجبان طبيعية، حليب طازج، لبن رايب، زبادي بالفراولة، جبنة أريش، لبنة، جبنة موزريلا، جبنة حلوم، بيض بلدي، سمن بلدي، مربى فراولة طبيعي، وزبادي بالفراولة. كل منتجاتنا بتكون طبيعية 100% من إنتاج نفس اليوم، بتوصل طازجة لباب بيت العميل أو بتعرض في معارضنا طازجة.
3: زبادي بالفراولة كم سعرها هذا؟
6: زبادي بالفراولة، لأن زبادي مع مربى فراولة طبيعي، يعني زبادي كل شيء طبيعي، بيكون 500 ريال العبوة.
3: نعم جدا. طيب كلمة أخرى توجهها لجميع المستمعين مع إضافة رقمك للتواصل.
6: أتمنى أن الجميع يكون في أتم الصحة ويستهلكوا منتجات طبيعية، بسبب الأمراض الحالية سببها كلها هي المنتجات المصنعة والمواد الإضافية. فمنتجاتنا موجودة توصل طازجة للبيوت، وكمان بتكون موجودة في نقاطنا البيع وموجودة في سوق الخميس كل خميس. رقم التواصل بيكون 77252200. أعيد مرة ثانية، 77252200.
3: نحن نسألك طول خارج الصندوق الله أنا يؤثر ذا الميل وي
6: سبحان الله جينا.
3: شكرا لك. إذن ما زلنا معكم في هذه المقابلات الميدانية بتول، لدينا هنا بعض الأسر المنتجة الجديدة، هنا لدينا الجبنة التعزي المدخن شيء فريد من نوعه. السلام عليكم. عليكم الله. إيش اللي بتبيعون؟ ببيع الجبن البلدي. طيب الجبن البلدي هذا إيش اسمه؟ يا جبن تعزي يا بلدي، هذا غنمي مش ملح، يعني في باش ويا ملح عشان ما يخرب مع الفترة، يعني جيت شهر ونص. وهذا بيض بلدي من مزرعة خاصة.
7: هذا الجبن التعزي غنمي، يعني في فرق بينه وبين البقري.
3: البقري يجي مالح زيادة ويجي مجفف نفسه مجفف، يعني هذا بس يجي فترة أطول.
7: نتم
3: تطلع
7: من البيت؟
3: لا، أولا نديه من تاج. إذن يبدو بعض الزبان، لديه بعض الزبان بطول، ما زلنا في بعض اللقاءات الميدانية هنا في سوق الخميس. ننتقل إلى خيمة جديدة هنا فريدة من نوعها، لا أدري ما الذي يبيع، عندما سوف نصل إليه ونتعرف على بعض المبيعات الذي أو التي يسوق هنا في سوق الخميس. السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك؟
8: الحمد لله.
3: ايش اللي بتبيعك؟
8: احنا بنجفف الخضروات والفواكه، ننتج منها منتجات محلية.
3: جميل، يعني خضروات فواكه مجففة.
8: مجففة.
3: ما اسم المشروع هذا؟
8: تعتيقة.
3: تعتيقة. طيب ممكن تعدد لنا ايش المجفف عندك؟
8: عندنا البصل، الثومة، معانا كمان البصل الأحمر، البصل الحمراء مجففة مطحونة. طبعا مع المحمصة. كلها استخدام بهاري كإضافات في الأكل، كذلك معانا البسبات المحوطي المحوج والحيمي والبحري.
3: يعني هذه خضروات مجففة استخدام كالبهارات، يعني
8: البهارات كذلك معانا البودرات إن شاء الله القادمة اللي هي كعطائر، بودرات العطائر. الشمندر، الجزر، البرتقال، اليوسفي، حاجات كذا. طبعا عند متخصص في هذا الشيء وخبرات متخصصين في هذا، هم معي فريق، وواحد احداهم اللي هو من البيت الرباعي، هم متخصصين تغذيه. جيت لنا فكره انه ليش الهدر، جيت انا بنروح يعني بشتري خضروات فواكه، بروح اشتري من سوق علي مسن البيت. جاءت بنشوف ايام الموسم، بنشوف يبيعوا السلال يعني بسعر زهيد جدا، في الاغلب بشوفها في الزاوية مهدرة او فسدت الزاوية في زاوية السوق. جيت لي ليش ما يتم تحويلها الى منتجات طويلة العمر لها فائدة ونحقق منها فائدة اكثر. فجاءت
7: ما شاء الله دارت هذا الشيء، فأثبت أنه تحللوا هذا الشيء، هذا الدرس
8: بحثت عن هذا الموضوع، وحسبت أن احنا أنه ممكن تحول إلى منتجات طويلة العمر، منتجات استدامة أكثر وعمرها أكثر، ما تتبش أسرع يعني زي الخضروات أو الفواكه الطازجة. جيت بحثت عن الموضوع، وجدت أن احنا لازم اليوم نعتمد على البقر والثوم المستوردة.
7: يعني تبحث عن موضوع تاريخيا من الثقافة الفلسطينية أو الإغريقية؟
8: لا، هو موجود وموجود في أغلب الدول، و
7: كان ثقافة قديمة هذا.
8: أيوة، وأغلب الدول اللي تنتج خضروات في أيام تنتج تنتج منها كمية طازجة، والثاني بتحولها إلى يعني زي هذه الصناعة تحويل إغذائية.
7: جميل، هذا الطعم بيكون نفس الطعم.
8: نركز لأن إحنا فكرة التجفيف وسحب الرطوبة.
7: طيب تجفف جميع الخضروات؟
8: بعضها مش حاليا، احنا بنبدا نجفف البصل والثومه، مستقبلا عاد احنا بنبحث عن المنتجات الثانيه اللي قابله للتجفيف، كالجزر كذلك الشمندر، بنجرب في بعض الخضروات والفواكه مش قابله للتجفيف. بعد احنا نطور يعني التوسع والبحث عن منتجات اكثر.
7: جميل، ربما اطلق سؤال من حيث الثقافه المجتمع، القاعده تعتبرها من الخضروات والفواكه؟
1: آخر مقابلة لكن باختصار وما بقي إن شاء الله.
7: مشروع مميز حقيقة، هي خيمة يقومون بطبخ بعض الوجبات أو الطبخ في هذه الخيمة فريدة من نوعها، لمن أراد أن يستطيع أو يأخذ وجبة الطبخ. نتعرف عليهم. السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله.
7: كيف حالك أمك؟
9: الحمد لله، الله يسلمك العافية.
7: عرفينا فيك ومشروعك، إيش اللي بتدعيك؟
9: أنا عادي متابعة أول يوم.
7: جديدة ما شاء الله.
9: أنا عندي درعي 30 من حق بلادنا، يعني سنة على كل بيت، وخرم يعني محلوط در يعني كله مخلص، عن الدقوق طورتهم.
8: جميل، يعني اللي بيصلي هجيب هنا ياخذ الصور من عندي، لان انا بتقرا المطاعم هنا.
9: اي الله من جاي، يعني صحتكم.
8: حياكم، شكرا جزيلا لك. اذا بطول العوده الى الاستوديو ودعوه لجميع مستمعينا الاعزاء.
1: إذن تحية لك يا محمد، ومن هنا ومن الأستوديو أدعو الجميع بزيارة سوق الخميس، هذا المشروع، هذا السوق الذي يضم المشاريع المتميزة، المشاريع المبدعة والمشاريع ذات الجودة العالية، اتقان، كفاح، إصرار من الأسر المنتجة. أيضا محمد كان معنا ضيفا عزيزا عبر الهاتف، الأستاذ شرف الشامي في مشروع أصل فاطمة، وهو متواجد عندك في سوق الخميس. فمن هنا ومن إذاعة آفاق أدعو الجميع بدعم المنتج المحلي، بالذهاب إلى سوق الخميس بشراء المنتجات المحلية. كل التحية لك محمد وليسرى ولكل القائمين ولكل الحاضرين ولكل الأسر المنتجة.
8: شكرا لك
1: على
8: جميع مستمعين العزاء، مستمعي إذاعة آفاق، في أمان الله.
1: دمت بخير، في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام، في الختام، السعي نحو بناء اقتصاد قوي ومكتفي ذاتيا ليس حلما بعيد المنال، بل هو واقع يصنعه الشرفاء بإرادتهم وعقولهم، استجابة لنداء الواجب وتوجيهات الكرامة. ما دام في أرضنا رجال يزرعون ويبنون ويصنعون، فإن المستقبل سيكون بالتأكيد بفضل الله بأياد يمنية. وكما قالها الشهيد الرئيس صالح الصماد، يد تبني ويد تحمي. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله، وتقبلوا تحياتي بتول المنصور، ومن الميدان محمد عز، ومن الإخراج سوسن مجاهد، في أمان الله.

الله سبحانه وتعالى من علينا بالأمطار وتوجيهات القيادة كان لها الأثر الكبير، والحمد لله كما تشاهدون مناظر سر الخاطر من هذه المزرعة فقط إن شاء الله سوف نوفر ما لا يقل عن 100 إلى 150 طن من البذرة، من البذرة المحسنة الممتازة التي سوف توزع إن شاء الله على مستوى اليمن، وسوف نوفر بهذا من حوالي 25 إلى 30 ألف طن.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال يجوا ساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقا ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك؟ خوفتنا.
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: تثلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه، انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن وللأسف أصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى: ترى فريقا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى فريقا يسارعون في الولاء لأئمة الكفر ويسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون إنهم يخشون أن تصيبهم مصيبة، ولم يقف معهم إلا أعداؤهم. هل وقفت أمريكا مع زعماء العرب الذين كانوا يخدمونها أشد مما يخدمون شعوبهم؟ لقد تخلت عنهم وتركتهم يسقطون ويصلون إلى أسوأ الحالات. لنعرف أن الله عندما يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما فعلنا في إرضائهم، مهما تنازلنا عن ديننا من أجلهم، مهما سكتنا عن
1: دائم الصلاة دائم.
2: في رحاب الطاهرة الشريفة والسيدة الجليلة أم النبي آمنة الغراء نتجول.
1: اصطفاك الله اصطفاك الله.
2: ومن عبق مجدها التليد وعنفوان أدبها وإيمانها تستلهم معاني الدروس. آمنة الغراء برنامج يسلط الضوء على بعض من سيرة وعطاء وصبر آمنة بنت وهب زهرة قريش رضوان الله عليها.
1: يا رسول الله قلبه
2: آمنة الغراء يعده ويقدمه للإذاعة عبد الحليم إدريس. آمنة الغراء يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.
1: على محمد صفوة الهاشم.
3: مرحبا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم آمنة الغراء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

مستمعينا الكرام، نقف وإياكم في هذه الحلقة مع أمنة ووليدها المبارك لنروي بعض تفاصيل تلك البشرى التي احتفت بها السماوات والأرض. ولله در الشاعر أحمد شوقي حين قال: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء. مستمعين الكرام، كانت آمنة تحوطها عناية الله وترقبها أنظار الدنيا، ولقد منحها الله صفات الفضل والكمال بما خولها لأن تكون أم أعظم مخلوق في هذا الوجود، فكانت مثالا للصبر والنبل والعفاف بتول زمانها وعذراء أوانها. ولقد ضربت في مراحل حياتها القليلة أروع دروس الصبر والجهاد بقلب استوعب كل ما رافق ميلاد وطفولة منقذ البشرية من إرهاصات وتحديات. مستمعين الكرام، في عام الفيل حين انتصرت الكعبة المشرفة على جيش أبرهة الأشرم الحبشي، جاء إلى العوالم خير الخلق، وكأن تلك الحادثة كانت أذانا بفصل جديد من فصول الرسالة وإشراقة الإسلام والنور الذي بدد الله به الظلمات. ولازالت دعوات عبد المطلب سيد بن هاشم شاهدة حينما وقف في وجه الطاغوت بتلك الكلمات التي تروي قلوب العاشقين بحب الله حين قال: لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، جروا جموع بلادهم والفيل كي يسفوا عيالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا.

مستمعين الكرام، هلموا بنا إلى حديث العشق المحمدي والنور النبوي حين تباهت الأرض بمقدمه، وخير من يحدثنا عن تفاصيل ذلك أمه آمنة بنت وهب رضوان الله عليها، منها أنها كانت تقول: أتاني آت حين مر لي من حملي 6 أشهر فوكزني في المنام برجلة وقال لي: يا آمنة، إنك قد حملت بخير العالمين، فإذا ولدتيه فسميه محمدا واكتمي من شأنه. وكانت آمنة تسمع نداءات السماء أثناء حملها وولادتها تخبرها أن وليدها له شأن عظيم، ولقد شاهدت بأم عينيها ألطاف الله وهي ترعاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم تحمل به كما تحمل النساء، فقد كانت تحدث عن نفسها أنها لم تجد شيئا من الثقل، ولا تراها بسببه تبرم ولا ملل، فبقي في بطنها 9 أشهر لا تشكو وجعا ولا ريحا ولا ما يعرض للنساء ذوات الحمل. وبعد أن وضعت أمه آمنة، حمل عبد المطلب صغيره العزيز بين ذراعيه في رفق ورقة، وانطلق خارجا حتى الكعبة، فقام يدعو الله ويشكره أن وهبه ولدا من ابنه الفقيد الغالي. وأحاط به بنوه في خشوع وهبطة وهو يطوف بالكعبة منجدا: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهد على الغلمان، أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان، أعيذه من شر ذي شنآن من حاسد مضطرب العناني.

لقد كانت آمنة الصابرة الكريمة هي القائمة على تربية والدها، كما كانت المجاهدة في سبيل الوفاء والإخلاص والتربية لوالدها الحفيظة الأمينة لما استودع الله عندها. وهنا تقف الحروف لتحكي أثرا من المجد والعظمة، وتنحني الآداب والأخلاق على فصول تلك التربية والثمرة اليانعة في ظلال حياة الطفولة للنبي الأكرم صلوات الله عليه وآله. ويقف التاريخ إجلالا لتلك المرأة الفاضلة التي طوت المراحل بعزم ورحمة مع حبيبها وطفلها بكل عشق ومحبة.

0: أعزائنا الكرام، إلى هنا نحط الرحال مع آمنة الغراء، على أمل أن نلقاكم في حلقتنا القادمة بمشيئة الله عز وجل. في أمان الله.
1: الصلاة دايم، الصلاة دايم.
2: مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج آمنة الغراء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والمعرفة.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض.

قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به، فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد، واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اعتاد الناس سماع نشرات الأخبار كروتين يومي يتضمن ملخصاً لأهم الأحداث المحلية والدولية خلال يوم كامل. استحوذت أخبار الحوادث الأمنية ووقائعها جرائم قتل، تفجيرات، اغتيالات، مفخخات، مخططات أمنية على مساحة كبيرة من خارطة التغطية الإعلامية المختلفة، مؤرخة بذلك لأسوأ مرحلة أمنية عاشتها اليمن.

ظلت العاصمة صنعاء تنام على ارتدادات حادث أمني، ويستيقظ أهلها على مشاهد الجريمة والدماء المسفوكة. فيما كانت السلطات تكتفي بإعلانها فتح تحقيق عقب كل جريمة تحصل، رحلت السلطات الأمنية المئات من الملفات والقضايا العالقة والتي قيدت على ذمة مجهولين. واحدا منها كان ملف اغتيال كوادر المؤسسة الأمنية والعسكرية،

لا دولة استطاعت أن تضبط غرنا كم قد حدث التفجيرات. أنا أحد الضباط القوات الجوية فقدت ابني في كلية الشرطة، ابني شهيد في كلية الشرطة، والآن بين فقد زملائي أنا على الشارع.

0: منزل عاجزين غير قادرين على إدارة البلاد وعلى حماية المواطن فاشلين.
1: وشي حكومة ثانية كل يوم بيقتلوا عقي، أصبح الجيش مستهدف والأمن مستهدف، أين الدولة حقنا؟ نقول لهم لا أنا وبس.
2: ففي العام 2014 على سبيل المثال، من بينهم 74 ضابطا. منسوب الجريمة استمر في التصاعد، وأضحت المسألة الأمنية معضلة تتصدر واجهة الأزمات التي تعصف بالبلد. في المقابل كانت تساؤلات الناس تكبر، وحيرة وقلة حيلة أهالي الضحايا تزداد. تحول الوضع الأمني إلى هاجس يلاحق المواطنين ويطاردهم.
3: أشتي أعرف أنا من هو غريم أخي العان، من هو الغريم حق أخي العان في غرفة العمليات في العناية المركزة، وأنا الآن في الشارع، من الذي يجي ينصف لي ويقول لي أخوك أنا أحمي، أنا أبتي لك غريم أخوك، أين هو عبد ربه مصر هذا؟ أبتي لي غريم أخي، روي لي غريم أخي أين هو؟ أين هو؟
4: الانفلات الأمنية يحصد الأرواح البريئة، الأرواح التي لا الحق بالعيش والكرامة، ويعيش السارقون في ظل هذا الوضع.
5: هناك مؤامرة كبيرة وحركة مؤامرة كبيرة تستهدف العقول لتصفية البلد من العقول ومن الضباط الأكفاء.
6: كانت حالة أو ظاهرة تؤرق رجال الأمن بالدرجة الأولى، لأنه إحنا المعنيين بحماية الإنسان وماله وعليه، حول اغتيالات عدد من الشخصيات الأمنية، الشخصيات الاجتماعية، القادة العسكريين، يعني وحصل انه فعلا اغتيل كثير من القاده والشخصيه الامنيه، اغتيلوا في ذيك الفتره. ما بالك من حكايه الباصات، من حكايه الطائرات، من حكايه يعني كانت فتره عصيبه.
2: وجدت قوى سياسيه في الوضع الامني المنفلت بيئه خصبه وفرصه سانحه لتصفيه حساباتها مع الخصوم الجدد من التيارات الثوريه الصاعده من خارج اللعبه السياسيه التقليديه، إذ كانت ترى في وجودها تهديداً لمكانتها وانحساراً لنفوذها السياسي والشعبي.

0: أيضا هي تخشى بالتأكيد من تيار قادم من خارج العمل السلطوي التقليدي والعمل السياسي التقليدي، وقادم من رحم ثورة، قادم من مكون ثوري يشبه الآخرين في انتماء لآمالهم وألامهم، يشبه الجماهير العريضة في انتماء لآمالهم وألامهم، ويمتلك الخبرة التنظيمية، ويمتلك التماسك الهيكلي والتنظيمي، ويمتلك قدرة مقارعة هذا التنظيم بشكل ممنهج.
1: كانت الفوضى يعني وصلت أعتقد إلى كل بيت، ليست عفوية وإنما كانت مدروسة ومنهجة، ويعني إلى حد أنه قلت لك وصل إلى كل بيت، يعني الخوف فعلا كان موجود.
2: بلغت الجريمة من التنظيم والدقة مستويات متقدمة ومعقدة، ما دفع بالكثيرين إلى اتهام أطراف مشاركة في الحكومة بالتواطؤ مع المجرم أو الشراكة معه.
3: يا أخي أقتلوا واحد قدام عيني في جولة سبا.
4: دقوا عليها الزجاج الذي في قدام السواق، كسروه، حاولوا يسحبوه مرضوش، ضربوه من الجهة الثانية، حاول يهرب لحقوه لا هناك، ضربوا عليه الرصاص. آلي
5: هل شاهدتم معهم آلي؟
4: أيوة معهم آلي كلهم، ثمانية أربعة الذين نزلوا وأربعة فوق السيارة.
6: وصلوا إلى قرب الجولة، والذي في الجولة اللي بعدها أطقم و 14 ونص وأطقم مسلحة إلا أنها لم تحرك ساكن.
2: وصل المشهد في البلد ذروة اختلاله الأمني، كبرت قائمة الاحتمالات دون أن تحسم، وبقيت الاتهامات بلا إثباتات. من يقف خلف كل هذه الجرائم؟ مهمتنا في هذا الفيلم الإجابة على هذا السؤال الكبير.
7: المسألة طبعا ليست عائدة إلى خلل أو إلى ضعف في الأجهزة الأمنية، إحنا كنا في قوة في الذروة، تستطيع تقول إحنا كنا في الذروة بالنسبة للجاهزية والكفاءة والقوة. لكن لماذا لم تحقق إنجاز فعلي ملموس؟ هذا يعود إلى تقريبا إلى أن هناك قرار سياسي مفبط.
2: حافظت القوى الثورية الرافضة للمبادرة الخليجية على وجودها الثوري في أكثر من ساحة في غير محافظة يمنية، وأمام صلابة ووضوح مطالب الثوار فشلت كل المحاولات الخارجية وتلاعبات القوى السياسية في إيقاف المد الشعبي المتصاعد.
8: هي كانت تمانع أن تصعد مثل هذه القوى الاجتماعية في أدوار عملية سياسية ومستقرة، لهذا تصاعدت العمليات الإجرامية منذ 2010 12 13 إلى 2015 ثم العدوان، في ظل أن الوضع كان مواتي لصعود قوى اجتماعية جديدة التي هي القوى التي نادت بالتغيير في المجتمع.
2: تداعيات اللحظة الثورية المفصلية في تاريخ البلد تتبدى على كل المستويات ومختلف الأصعدة. الثوار لا يبدون أي مرونة فيما يتعلق بإسقاط مراكز الفساد وإفراغ مكامن قوته، وهي مهمة محفوفة بالمخاطر ومليئة بالتحديات. في 14 من شهر أكتوبر من العام 2014 قام مجهولون كانوا يستقلون دراجة نارية في اغتيال العقيد في الجيش اليمني علي الداري. بعد هذا التاريخ تصاعدت وتيرة العمليات الإجرامية بصورة غير بريئة. هذه المشاهد تظهر لحظة قتل عاملين داخل مكتبتهما في شارع الدائري وسط أمانة العاصمة صنعاء. باشر القاتل الأول الضحيتين برصاصات من مسدس، أعقبه الآخر بإلقائه جسيما متفجرا. الصادم في المشاهد المعروضة هو تأخر وصول أجهزة الأمن إلى مسرح الجريمة فترة طويلة رغم انتشار الخبر، وفق ما يظهر من تسجيل الكاميرا ومن رواية شهود العيان.
9: مرت الأجهزة الأمنية بعد ما سعفناها في المنشآت، كانت موجودة حالات المسموم والناس متخوفين، ما رضوش يسعفوهم الناس، مفجوعين، كل واحد تهرب، نوقف باص ما رضوش الباص يهربوا.
10: كانت تنتشر الفوضى، الاغتيالات، حوادث الموترات المشهورة، اغتيالات الشخصيات، ولم يكن هناك أي رد فعل أمني في الملاحقة أو الضبط أو كذا.
2: الضغط الجماهيري على حكومة باسندوة الناتج للتأييد الشعبي الواسع لمطالب ثورة العام 2014 نجحت في إرضاخ الحكومة لمطالبها الثلاثة في 21 من سبتمبر.
1: كان في صراع مريض، يعني صراع أنه الأخوان اللي بيسعوا إلى الصح أو اللي بيسعوا إلى تصحيح مسار معين أو اللي بيسعوا إلى يعني إيجاد ثورة فعالة تعني كل اليمنيين، كان لابد ما يعني فعلا كانوا يتعاقبوا خطوة خطوة، وهذا كانوا يدافعوا إيش، كأنه دفاع عن حالة بقائهم، يعني صراع من أجل البقاء، صراع من أجل كذا. كانت النتيجة زي ما قلت أنا إنه الله سبحانه وتعالى ما أراد شحم البقاء، يعني هكذا. وفعلا يعني اللي حصل بأنه اللي سعوا للإصلاح ولل يعني انتصروا.
2: ساحة المظاهرات نفسها نالها نصيب من ذلك.
0: بوسع أمريكا إذن أن تجري تعديل ثوري على هذا المستوى يلبي ما تريده من امتصاص احتقانات الشارع، بل سيفضي إلى تغيير ثوري حقيقي بفعل ثورة 21 أيلول في اليمن. لذلك هذا الخطر الوجودي وحد كل الأدوات التي إيش تقف في مهبة
2: الجماعات التكفيرية، وبمشيئة قادر تتوسع على هامش الفراغ السياسي الناتج عن الصراع المحتدم.
11: عندما انتقلت الثورة إلى مرحلة جديدة وعند تشكل الشأن الأمنية، كانت هناك في تلك المرحلة وضعية أمنية خطرة، وكانت هناك حالة فراغ أمني كبير، الواقع كان يشهد بذلك، مما استدعى اللجان الأمنية إلى سد هذا الفراغ.
2: تشكلت اللجان الشعبية كجزء من التشكيلات الثورية المساندة لأجهزة الدولة قبل تشكيل اللجنة الأمنية العليا لاحقا. جاءت الخطوة كمبادرة ثورية لاحتواء الحرب في وجهها الأمني التي تصوب ناحية الثوار، بالتزامن مع تواصل مسلسل الاغتيالات على نسقها السابق. أجهزة الأمن استعادت عافيتها وبدأت بالتعاون مع اللجان الأمنية في البحث والتحقيق حول عشرات الملفات والقضايا المتراكمة

0: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

0: وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله. فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

فقد آل الأوان أيها الإخوة أن نرجع إلى ديننا، إلى نبينا، إلى قرآننا، نحيي ما أراد الله منا، نزرع حب الله ورسوله في قلوبنا حتى يعطينا الله النصر كما أعطى إمامنا وقائدنا علي بن أبي طالب عليه السلام حينما وجهه إلى خيبر، قال لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير مرار يفتح الله على يديه. كان الشرط في أن يفتح باب خيبر هو أن يكون من أناس يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، وأن يكونوا كرارين غير فرارين. ونحن للأسف أصبحت حكومات الإسلام وشعوب الإسلام تبر كل يوم من نقطة إلى نقطة أضعف منها.

لقد جاء الإسلام على تلك الملل الكاذبة والنحل الباطلة فابتلعها، وحق له أن يبتلعها لأنه حقيقة خارجة من قلب الطبيعة. وما كاد يظهر الإسلام حتى احترقت فيه وثنيات العرب وجدليات النصرانية وكل ما لم يكن بحق، فإنها حاطب ميت أكلته نار الإسلام، ذهب والنار لم تذهب. الباحث الأرجنتيني دون بايرون متحدثا عن رسول الله محمد.

صلوا على المصطفى جمعة طه النبي نسل عدنان يا مولد للبشر جمعة.

العزيز إن شاء الله سيستفيد من هذه الذكرى في هذا العام ليجعل منها محطة يتزود منها الكثير والكثير بعطائها العظيم، عطائها المعنوي، عطائها التربوي، عطائها الأخلاقي، عطائها الكبير الذي يستفاد منه في مواجهة هذه التحديات الكبيرة والصعوبات العظيمة، ويستفيد منه أيضا لتعزيز قيمه وأخلاقه ومبادئه وترسيخ هويته الإيمانية حتى يكون فعلا وعلى الدوام الإيمان يمان والحكمة يمان.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا على أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري الزراء ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله، وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أعظم شخصية عرفها التاريخ البشري منذ آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، شخصية لا تقاس بمنطقة ولا بقدر ولا بمجتمع ولا بعالم، بل بالعالمين أجمع. شخصية غيرت مجرى التاريخ، شخصية غيرت من سمة هذا الكون، من الجهل إلى العلم، من الضلال إلى الهدى، من الظلم إلى العدل، من التفرق إلى الوحدة.

0: أصبحت صنعاء لبن كأس معنا.
1: بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي العربي محمد أمير الشعراء الألمان جوتا متحدثا عن رسول الله محمد

شعبنا اليوم يقول لأعدائه المستكبرين: إن إرادتنا لن تنكسر، وإن صبرنا لن ينتهي، وإن ثباتنا لا تراجع فيه، لأن مصدره هذا الإيمان، فنحن شعب قدوتنا وأسوتنا هو رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ومنهجنا وثقافتنا هو القرآن، ونستمد صبرنا من هذا المعين الذي لا ينضب، واعتمادنا هو على الله تعالى وهو خير الناصرين.

0: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في

الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الطرب الواعي. أقول فيها: أجمل الطرب هو الذي يجمع بين رغبات نفسك في سماع الأصوات الجميلة ورغبات عقلك في المعاني التي لا تقل عنها جمالا. بهذه الكلمة إشارة إلى ما وفر الله تعالى للإنسان من اهتمام أو حب سماع الأصوات الجميلة. هذه رغبة فطرية، مثل ما الإنسان يحب أن يشم الروائح الطيبة، في يعني حاسة الشم لها محال ترتاح إليها، تميل إليها، ترغب فيها، فهذا موجود في الفطرة. كذلك حاسة الذوق، هناك أطعمة معينة يشتهيها وهناك أطعمة عكسها ينفر منها. هكذا العين، هناك ألوان جميلة يرتاح إليها، هناك صور جميلة يرتاح إليها. هكذا الأذن أيضا ترتاح لسماع الأصوات الجميلة. فهذه الأصوات الجميلة مثل كل هذه الأمور، يعني هناك من يستخدم هذا الذوق في الطرق المباحة، في الطرق المشروعة، وهناك من يستخدمها في غيرها. الطعام مثلا، هناك من يأكل يبحث عن الطعام الحلال والذي يتناسب مع ذوقه. الشم كذلك يشم الحلال والمتناسب مع شمه. العين يرى الحلال يعني ويرى ما يطرب الشيء الجميلة، ولكن في الحدود الشرعية وليست الأشياء المحرمة. الله تعالى وفر الجمال في كل شيء، في أشياء كثيرة جدا، منها ما هو ابتلاء يعني حتى لا نقع فيه، لأن آثاره السلبية خطيرة. يعني الشخص كما يقال من أجل نظرة واحدة يعني يؤذي دينه ودنياه. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس كما ورد في الحديث، ويتأثر ويتألم ويعيش. فبالتالي هنا يعني كل جميل يؤدي إلى آثار سلبية هذا ممنوعون منه. هكذا الذوق، شخص مثلا مريض مثلا بالسكري ويحب الأكل السكري، يقول السكر يعني الله تعالى خلق فيها حاسة أو ذوق محبة السكر، نعم، ولكن يؤذي صحتك. إذا آذى صحتك هنا يصبح محرما ويصبح مؤذيا ويصبح ضارا، ولا ضرر ولا ضرار كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فلذلك الجمال الحقيقي هو الذي لا يتنافى مع النتائج، يعني الذي كما يقال أن يأكل طعاما لذيذا لربع ساعة أو عشر دقائق أو دقائق محدودة، ثم يظل يتلوى ويتألم الوقت الطويل، يعني هذا غبي وهذا مغفل وهذا أحمق. كيف يعني كل جميل يؤدي إلى دمامة، أو كل لذة تؤدي إلى ألم، هذه ينفر منها العقلاء. العاقل هو الذي يبحث عن الجميل الذي يعقبه الجمال، واللذة التي تنتج لذة، وهذا هو الذي يفكر فيه المؤمن. هكذا بالنسبة للأصوات، الأصوات مثلا قراءة القرآن الكريم بأصوات جميلة، فهذه الأصوات تطرب لها الأذن وتخشع لها النفس، الروح، روح الإنسان تخشع لذلك الصوت الجميل. ولماذا؟ لأنها متناسبة، كلمات جميلة، كلمات الله سبحانه، القرآن الكريم الذي لا أحد يشبهه، لا شيء يشبهه، وكذلك بأصوات جميلة، لذلك يطرب. ولذلك نرى المؤمنين مثل المسلمين عندما يسمعون القراء يعني كيف يتأثرون وكيف ينفعلون بالقراءة بأصوات جميلة. وهكذا بالنسبة للذكر، هناك أيضا ما يذكر الله ويسبح الله ويحمده أيضا بأصوات جميلة، فيتأثر لها ويلتذ لها ويشعر بطرب. فهذا الطرب ليس لا حرج فيه، الله تعالى لم يحرم علينا أن نفرح ولا أن نطرب، ولكن حرم علينا أن يكون طربنا في المحرم، في الحرام. الله تعالى يقول عن داود عليه السلام: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألن له. هنا في بعض الروايات أن داود عليه السلام كان صاحب صوت جميل، يعني حتى الجبال كانت تأوب معه، والطير كما ورد في بعض الأحاديث: أوتيت مزمارا من مزامير داود عليه السلام. فلذلك يعني بالذكر، يعني ترنح بالذكر، يعني طرب بالذكر أو طرب بالدعاء، حتى في الأدعية عندما نسمع الأدعية أيضا بأصوات جميلة. وهكذا القصائد، قصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله والتي تحببنا فيه. طبعا يعني الكلمات هي التي الصوت الجميل أحيانا كثيرة
يكون سببا في إيصال تلك المعاني إلى النفوس، لأن النفوس عندما تأتي إليها القضية من باب جميل من باب سهل يحسن وصولها. فالذين الآن نجد مثلا التيارات المنحرفة، المنحرفين والمحرفين يستغلون الأصوات الجميلة ليبثوا الانحرافات، ويدعون إلى الرذيلة، ويدعون إلى الإلحاد، ويدعون إلى الكفر، ويدعون إلى كل المعاني المنحرفة. ولذلك المؤمن هو الذي يستبدل ذلك ويضع البدائل حتى لا يقع الناس ضحايا. لا يقول للناس لا تسمعوا الأصوات الجميلة، لا تسمعوا، ولكن يقول لك اسمعوا هذا، اسمعوا هذه الأنشودة الجميلة التي تحمل المعاني الطيبة وبالأصوات الطيبة، وليس فيها ضجيج وليس فيها لهو فارغ. يعني هذه نعم هي أنشودة تلهو بها نفسك، ولكن تنال فيها الجزاء لأن فيها ذكر الله. يعني مثل القصائد الكثيرة في محبة الله أو في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله، أو في ذكر الصالحين، أو في ذكر القيم الفاضلة. والحمد لله كثيرة مثل القصائد التي تنشد في المولد النبوي الشريف أو بالمناسبات المختلفة. فهذه كلها يندمج فيها العقل مع الهوى. الهوى هنا هو المؤمن، هو الذي يسعى لأن يتحول هواه إلى إيمان، يجر هواه لتحول إلى الإيمان، يهوى سماع الأصوات الجميلة. فهذه الأصوات الجميلة ما دام هذا هوى إذن أسخره للأصوات التي تنفعني، وبالتالي لذة تعقبها لذة وسعادة تعقبها سعادة، كما ورد في الأحاديث أن المؤمن يسمع الأصوات الجميلة في الجنة، وهناك غناء في الجنة وطرب في الجنة كما ورد في الأحاديث، يعني إما طرب من البشر أو طرب من خلال الأصوات المختلفة، ورد في ذلك الروايات لا ندري مدى صحتها، ولكن يعني معناها صحيح. الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. هناك بعض الناس الآن في كل العصور من إذا خير بين الطعام اللذيذ والصوت الجميل يختار الصوت الجميل، لأن جماله يحبه، يعني يحبه حبا هكذا، يعني نفسه تميل إلى هذا الأمر. لذلك المؤمن هو الذي يكون طربه واعيا، لا يجعل من طربه وسيلة للدخول إلى جهنم، بل يجعله وسيلة للدخول إلى الجنة. يسمع القرآن بصوات الجميلة، يسمع الذكر، يسمع الدعاء، يسمع الأناشيد الطيبة، وكل هذه الأمور التي تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ينال فيها ما تتمناه وتهواه نفسه. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفسك.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان تضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه. لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
7: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه. إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
2: سلام الله عليكم أعزائي المستمعين، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا حامي الوضيس ودقت ساعة الصفر. الحصار البحري بفضل الله سبحانه وتعالى تم تنفيذه، وتم استهداف سفينتين سعوديتين في البحر الأحمر، وتنفيذ عمليات استهدفت منشآت أرامكو في جيزان وينبوع. أيش موقف السعودية بعد ما كانوا يتفاخروا ويهنجموا إنها محاصرة لنا؟ الآن أيش بينكروا؟ على من يا يهودية؟
8: العدوانية السعودية المفرطة حرمت على اليمن ذهبه الأسود ونازعته في الثروة والأرض نفسها، ليس فقط في الربع الخالي، إنما توغلت في ذلك حد الادعاء بأن صافر جزء من إقليم المملكة، كما زعمت ذلك بشأن مكامن النفط على ضفاف ساحل البحر الأحمر وفي الجوف، بهدف منع استكمال أنشطة الاستكشاف والتنقيب في المنطقتين، وهو ما كان واستمر أيضا. نفذت الرياض ضغوطا شتى للحيلولة دون الإفادة اليمنية من مخزوناته الهائلة من النفط.
2: ما بش فوض موازين القوف البحر الأحمر تغيرت بفضل الله سبحانه وتعالى، والخسائر والكلفة كبيرة جدا على السعودية واقتصادها، لهذا بيحاولوا يدخلوا حقهم المرتزق والحكومة في الخاط. يا سعام هي الذي بتقصف وتضرب الحديدة ومارب وتعز. على من يا يهودية؟ على من يا سعودية؟ يا يهودية مشي علينا هذا الحركات. بعدش والله لو تدخلي جحر الضب إن احنا بعدش.
8: العدوانية السعودية المفرطة حرمت على اليمن ذهبه الأسود ونازعته في الثروة والأرض نفسها، ليس فقط في الربع الخالي، إنما توغلت في ذلك حد الادعاء بأن صافر جزء من إقليم المملكة.
2: وهي طيب، من هذا المنبر بنحاول نثبت ونبين الحقيقة الذي بتحاول السعودية وعملائها إنكارها. هذا وزير من حقهم الحكومة بيشرح سيطرة السعودي على المدارات والموانئ سيطرة تامة. اسمعوا،
9: ينوني وزير للنقل لأن المطارات والموانئ والمنافذ كلها بيد السعودي والإمارات، يعني عمليا هم أرادوا أن الشخص يكون وزير، لكن من يتصرف بالأمور من يديرها ليس الحكومة، سواء في النقل أو في غيرها. هم يريدون نكون إداريين، يعني أنت مجرد موظف إداري تدير هذا المرفق، لكن كسيادي تعرف أنت المرافق وزارة النقل سيادية، يعني موانئ مطارات منافذ دولية، كسيادي لا، السيادة عندهم وصاية كاملة. صدق نحن معنا 3 طائرات والشعب اليمني 30 مليون، يمكن كل 10 مليون لهم طائرة واحدة. ومع ذلك الطائرات هذه تستطيع تشتغل في اليوم 3 رحلات لكل طائرة، مع ذلك كانوا سامحيننا ب5 رحلات.
10: موظفي الجوازات في المطارات كانوا يمنيين.
9: لا أيوة، لكن المراقبين عليهم سعوديين وإماراتيين، والرقابة الجوية للإماراتيين والسعوديين. يعني عمليا النواحي السيادية هذه عندهم، لكن النواحي الإدارية هذه طبعا يشتغلوها موظفينا نحن. والنواحي السيادية ايش هي؟ ما تجي طائرات الا بترخيص من عندهم، لا تمر طائرة في اجواء اليمن الا بترخيص من عندهم. لا يمكن ان مثلا لو حصل عندنا
2: ايامه اتضح لكم، وبسبب هذا الحصار كله الاقتصادي والبري والبحري والجوي علينا، بيحاول العدو استغلال الوضع وأطلق حملات باسم أيش؟ باسم الجياع والفقراء. أنا جاوع. هو أصلاً ما وصلنا لهذا الحال في الشمال والجنوب إلا أنتو يا آل سعود، فعلى من بتضحكوا؟ على من؟ هذا القصة ببساطة، ورحم الله من وعاه وتحرك وبين وثبت في هذه المرحلة. أهم شيء الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، لأنه أساس النصر والقوة. وسلامتكم.
7: قدمت لكم إذاعة آفاق اف ام برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
11: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث، وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا، ونحاور صناع القرار، ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات، ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.

ليس كل أخضر أو اخضرار حياة، فقد تلمع أوراق الخضروات في السوق وتبدو طازجة ندية، بينما تخفي في عروقها أثرا من ماء ملوث. حمل إليها الجراثيم والطفيليات وبقايا المواد الكيميائية. تبدأ الحكاية من حقل يطارده العطش ومزارع أثقلته كلفة المياه والوقود، فيلجأ بعضهم إلى مياه الصرف الصحي هربا من الخسارة. ثم تصل الثمرة إلى مستهلك يشتري غذاء لا يعرف بأي ماء روي ولا أي طريقة سلك حتى بلغ مائدته. وحين تروى المزروعات بمياه الصرف الخام أو بمياه لم تستكمل معالجتها ولم تثبت سلامتها، لا يبقى الخطر محصورا في المزرعة، بل يمتد إلى يد المزارع والتربة ومياه الآبار والأسواق، ثم يجلس معنا إلى المائدة حاملا احتمالات العدوى والمرض ونفقات العلاج. في حلقة اليوم من برنامج قضايا مستمعين الأكارم، نفتح معكم ملف الري بمياه الصرف الصحي لبعض المحاصيل والخضروات. أين تنتشر الظاهرة في اليمن؟ ماذا كشفت الوقائع والفحوص؟ ومن يراقب مياه الري والمحاصيل؟ وما موقف الدين والقانون والصحة وحقوق المستهلك؟ ومن يتحمل مسؤولية المنع والمعالجة وتوفير البديل؟ تابعونا.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج قضايا. حلقتنا اليوم تبدأ من المزرعة، من أرض يفترض أن تمنحنا رزقا طيبا وغذاء آمنا، لكن قد تتحول حين تروى بمياه الصرف الخام أو غير المعالج معالجة كافية إلى بداية سلسلة من التلوث تمتد من الحقل إلى السوق وتنتهي عند مائدة المستهلك. والمسألة ليست مجرد ماء ملوث أو رائحة كرية، فالمزارع يلامس الماء والتربة، والطفل قد يلعب قرب قناة الصرف، والحيوان قد يشرب منها، والتربة والمياه الجوفية قد تتأثران، ثم يصل المحصول إلى السوق من دون أن يعرف المستهلك مصدره أو المياه التي روي بها. وقد يظهر الضرر سريعا في صورة إسهالات وعدوى معوية وطفيليات أو يتراكم ببطء مع بعض المعادن والملوثات الكيميائية، وتزداد الخطورة في الخضروات الورقية. والجذرية أيضا، وما يؤكل نيئا كالخس والجرجير والكزبرة والبقدونس والفجل، لأنها تلامس الماء أو التربة ولا تمر بالطهو الذي قد يخفف بعض المخاطر الميكروبية. وهنا يجب أن نفرق بين 3 أنواع من المياه: مياه الصرف الخام واستخدامها في ري المحاصيل الغذائية خطر حقيقي، ومياه عولجت جزئيا أو خرجت من محطة متعثرة ولم تثبت مطابقتها، وهذه لا يجوز اكتراض أو افتراض سلامتها. ثم المياه المعالجة معالجة كافية التي أثبتت الفحوص مطابقتها للمعايير، ويمكن استخدامها ضمن ضوابط تتعلق بنوع المحصول وطريقة الري والرقابة المستمرة. إذن ليس كل ماء خرج من محطة المعالجة آمنا، ولو بدا صافيا أو خفت رائحته فالحكم للمختبر والمعايير لا للون والرائحة. كما أن غسل الخضروات على أهميته قد يخفف بعض التلوث السطحي، لكنه لا يزيل بالضرورة ما امتصه النبات من مواد ضارة. وفي حلقتنا لا نحمل المزارع المسؤولية وحده، فشح المياه وارتفاع كلفة الوقود وضعف خدمات المعالجة حقائق لا يمكن تجاهلها، لكن حاجة المزارع لا تبيح تعريض الناس للخطر. كما أن حماية المستهلك لا تحقق بقرار منع من دون ماء بديل ومحطات كفؤة ورقابة تصل إلى الحقول والأسواق. دينيا القاعدة واضحة: لا ضرر ولا ضرار، وحفظ النفس واجب والغش محرم، وحقوقيا للمستهلك حق في غذاء مأمون، وللمزارع حق في البديل والدعم، وقانونيا المسؤولية مشتركة، تبدأ من محطة المعالجة وتمر بالمزرعة وتصل إلى السوق. نحن هنا لا نريد تخويف الناس من خضروات اليمن ولا اهتمام مزارع أو منطقة بلا دليل، بل نريد وعيا وفحوصا منتظمة ومعلومات شفافة ومسؤوليات لا تضيع بين الجهات. في هذه الحلقة مستمعين الأكارم نسأل: لماذا تتكرر المشكلة؟ من يفحص المياه والمحاصيل؟ من يمنع وصول المياه الملوثة إلى الحقول؟ ومن يوفر البديل للمزارع؟ ابقوا مستمعين الأكارم معنا، تقرير موثق وحوار مع الجهات المعنية ومساحة لشهاداتكم وأسئلتكم وصولا إلى حلول تحمي المزارع والمستهلك معاً.

0: في فقرتنا التالية تقرير إخباري لنستمع عليه.
1: في اليمن لم يعد ري بعض المحاصيل بمياه الصرف الصحي مجرد مخاوف متداولة، بل ظاهرة وثقتها وقائع ميدانية ودراسات علمية ومناقشات رسمية، خصوصا في الأراضي الزراعية المحيطة بالمدن ومحطات المعالجة. ففي بني الحارث شمال صنعاء وثقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 2019 استخدام مياه غير مأمونة خارجة من منظومة معالجة متعثرة في ري خضروات يستهلك بعضها محليا ويباع بعضها الآخر في أسواق العاصمة. وتتفاقم المشكلة في بلد يذهب ما يصل إلى 90% من استخدام مياهه إلى الري، إذ تدفع ندرة المياه وارتفاع تكاليف الضخ بعض المزارعين إلى استخدام أي مصدر متاح حتى إن كان ملوثا أو غير معلوم الجودة. ولمواجهة الخطر أنشأت ألفاو بدعم ياباني وحدات صغيرة لمعالجة مياه الصرف في بني الحارث تعتمد على الترسيب والترشيح والتهوية والتطهير الشمسي خلال 26 يوما بطاقة قصوى تبلغ 150 مترا مكعبا يوميا لكل وحدة. كما دعمت استخدام الري بالتنقيط في 75 هكتارا بهدف توفير مياه معالجة مأمونة وتقليل استهلاك المياه. ومع ذلك بقيت المشكلة حاضرة، ففي جلسة مجلس النواب بصنعاء بتاريخ 28 من يوليو عام 2024 أقرت وزارة المياه بأن محطات المعالجة في أمانة العاصمة أصبحت قديمة ولا تغطي الاحتياج الفعلي، ووصفت ري بعض المزارع بمياه الصرف بأنها مشكلة متفاقمة منذ سنوات. وفي الجلسة نفسها أفادت وزارة الصحة بأن فحوصاً أجريت على مياه سطحية وخضروات في مناطق عدة كشفت تلوثاً بجرثومة الكوليرا، وأن السقي بالمياه الملوثة كان أحد أسباب انتقال العدوى. ولا يعني ذلك أن جميع حالات الكوليرا في اليمن سببها هذه الخضروات، لكنه يؤكد وجود مسار حقيقي للخطر يستوجب الإغلاق والمعالجة. كما عرض تحقيق صحفي نشر عام 2016 نتائج دراسات جامعية سابقة رصدت تلوثا ميكروبيا ومعادن ثقيلة في المياه والتربة ونبات الخردل في بني الحارث، ونقلت تقديرا بأن مزارع المنطقة كانت تسوق آنذاك قرابة 3 أطنان من الخضروات يوميا، غير أن هذه الأرقام تظل مؤشرات تاريخية خاصة بمنطقة وفترة محددتين وليست إحصاء وطنيا حديثا. صحيا قد تحمل مياه الصرف الخام بكتيريا وفيروسات وطفيليات إلى جانب مواد كيميائية ومعادن ثقيلة، خصوصا عند اختلاط الصرف المنزلي بمخلفات صناعية أو طبية، ويصل الخطر إلى المزارع وأسرته والسكان القريبين من القنوات ثم إلى المستهلك عبر المحصول الملوث. وتعد الخضروات الورقية والجذرية والمحاصيل التي تؤكل نية أكثر عرضة للتلوث بسبب ملامستها المباشرة للمياه والتربة. وقد يخفف الطهو بعض المخاطر الميكروبية، لكنه لا يزيل بالضرورة المعادن الثقيلة إذا امتصها النبات وتراكمت داخله. أما بيئيا فقد يؤدي الاستخدام المستمر للمياه غير المطابقة إلى تراكم الأملاح والملوثات في التربة وإضعاف خصوبتها وتلوث المياه الجوفية والأعلاف، كما يضر بثقة المستهلك في الإنتاج الزراعي المحلي، ويخضع تصريف مياه الصرف وإعادة استخدام المياه المعالجة وفقا لقانون المياه اليمني لشروط ومعايير محددة، غير أن الحماية الفعلية تتطلب تأهيل محطات المعالجة وفحص المياه والتربة والمحاصيل ومنع وصول المياه غير المطابقة إلى الحقول وتتبع المنتجات في الأسواق وتوفير بدائل مناسبة للمزارعين، ثم محاسبة من يصر على المخالفة. وبين ندرة المياه وحق الناس في غذاء مأمون تبقى الحقيقة واضحة، مياه الصرف الخام ليست مورداً زراعياً آمناً، والمياه الخارجة من محطة المعالجة لا تصبح صالحة للري بمجرد مرورها فيها. السلامة لا تثبت باللون أو الرائحة أو الادعاء، وإنما بتحليل مخبري موثوق ومحصول مسموح بريه، وطريقة استخدام مناسبة ورقابة مستمرة تمتد من مصدر المياه إلى مائدة المستهلك.

0: إذا للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد الزبير مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإسهالات بوزارة الصحة العامة والبيئة. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا وأسعد الله صباحكم ومرحبا بكم وبمستمعي إذاعة أذى.
0: حياكم الله. أهلا وسهلا بك. كيف تنقل الخضروات المروية بمياه الصرف الصحي مسببات الأمراض إلى الإنسان، وما أبرز الأمراض المحتملة، وهل يقتصر الخطر فقط على الكوليرا؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين.
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
1: سعيد بالتواجد معكم في إذاعة آفاق. حقيقة الموضوع جدا بغاية الأهمية، وقد تم التطرق إليه في أكثر من مناسبة، ولأهمية الموضوع ما زلنا مواصلين في عملية طرح هذا الموضوع على في أكثر من جهة على مستوى القيادات العليا والوزارات المعنية لما يمثله من خطورة كبيرة على المجتمع، حيث ثبت وعملت وزارة الصحة على إثبات إنه نري الخضروات بمياه الصرف الصحي أو مجاري الصرف الصحي هو طريقة غير صحية وطريقة خاطئة جدا.
0: نعم.
1: تتسبب في حدوث كثير من الأوبئة والفاشيات، ومنها الإسهالات المائية الحادة، الكوليرا، وكذا أمراض فيروس الكبد وأمراض التيبويد وغيرها من الأمراض. فقد عملت وزارة الصحة من خلال الأوبئة التي سجلتها في العام 24 وفي العام 25 على إثبات أن الخضروات المروية بمياه الصرف الصحي سواء كانت في منطقة الحارث أو غيرها من المناطق هي خضروات ملوثة ببكتيريا الكوليرا، ولا ينحصر تواجدها في أمانة العاصمة. فهذه الخضروات تتسوق إلى معظم أسواق محافظات ومديريات الجمهورية. في آخر زيارة للبرنامج الوطني لمكافحة الإسهالات والكوليرا بوزارة الصحة وبرنامج الوبائية الحقلية، والتي كانت متصفة لمحافظات الحديدة وحجة وعمران، تم الوصول من خلال النزول الميداني المباشر إلى الأسواق المحلية الأسواق المركزية بالمحافظات والمديريات، لأن مصدر هذه الخضروات الموجودة في هذه الأسواق مصدرها بين الحارث. وقد نبهت وزارة الصحة منذ وباء 24 إلى أنه جهودها تظل ضعيفة إذا لم تتكامل معها جهود الجهات المعنية المتعلقة بمكافحة أو بالحد من انتشار هذه الظاهرة السيئة.
0: دكتورنا العزيز، أشارت وزارة الصحة إلى أن فحوصا لمياه سطحية وخضروات أظهرت تلوثا بجرثومة الكوليرا. ما دللت هذه النتائج؟ وهل توجد بيانات تحدد حجم حالات الإسهالات المرتبطة بالخضروات أو بمياه الري الملوثة؟
1: حقيقة الإسهالات المائية الحادة هي مصدر العدوى، هو مصدرين، إما مياه ملوثة أو خضروات ملوثة. خلال السنوات الماضية والأوبئة السابقة في 24 و 25 تم إرسال فرق من مختبرات الصحة العامة في صنعاء وفي محافظة حجة بالنزول إلى مصادر هذه الخضروات، وتم أخذ عينات من مجاري الصرف الصحي. والخضروات التي تروى بهذه المجاري خضروات متنوعة، تم أخذ البيعة والكبزرة والنعناع والبقدونس والبيض والخس وغيرها من الخضروات. وخضعت هذه الخضروات للفحص المجهري الزراعي، وأثبتت النتائج بالدليل القاطع الذي لا يقبل التشكيك تلوثها ببكتيريا الكوليرا. ولهذا عملت الوزارة مع الجهات المعنية، وكان في مقدمتهم مشايخ بني الحارث ومزارعي بني الحارث. حيث أنه إذا لم تخن الذاكرة في يونيو 24 عقد اجتماع موسع في منطقة الروضة، ضم مزارعي بني الحارث ومشايخ وأبقال بني الحارث وجمعية بني الحارث إضافة إلى مكاتب الصحة في منطقة بني الحارث وأمانة العاصمة. فصف هذا الاجتماع لاستعراض نتائج الفحص المجهري والذي توصل إليه فريق المختبر الصحة العامة، والتي أظهرت نتائجه أنها إيجابية، أي أنها ملوثة ببكتيريا الكوليرا.
0: نعم.
1: وتم استعراض النتائج من خلال الباوربوينت العرض المرئي لكل المحاضرين، وفي الاجتماع تم التوصل إلى نقطتين وهما العمل على منع ري القضروات من مجال الصرف الصحي، والعمل على منع تسويقها إلى أسواق الأمانة والمحافظات.
0: هل طبقت هذه النقطتان يا دكتور في الواقع؟
1: عزيزي،
0: هل طبقت يعني النقطتان؟ هل تم العمل على تحقيق هذا؟
1: أنا جاي لك بالطريق.
0: نعم.
1: الوزارة لم تكتفي فقط بعقد اجتماع مع المعنيين، كونهم هم المعنيين رئيسين، فعملت الوزارة في الاجتماع مع المعنيين في المقام الأول المزارعين والمشايخ في المنطقة. ولم تكتفي الوزارة بذلك، بل إن الوزارة عملت على مخاطبة دولة رئيس الوزراء بهذه النتائج، والرفع بها إلى وزارة المياه، والرفع بها إلى وزارة الإدارة المحلية، والرفع بها إلى وزارة الزراعة، والرفع بهذه النتائج إلى كل الجهات المعنية. وتم تحديد مصفوفة من الأدوار والمسؤوليات التي تحدد دور كل جهة بغرض القيام بالتدخلات المناسبة والعاجلة والفورية للحد من هذه الظاهرة، حيث أنه اتضح كما أسلفت أن هذه الخضروات لا يقتصر وجودها في أمانة العاصمة، وجدت في أسواق مديرية المحويد، ووجدناها أيضا في أسواق مديرية محافظة حجة، وأيضا من خلال التتبع وجدناها في أسواق محافظة صعدة وكثير من المحافظات. لهذا خطرها ليس محصورا أو مستطر على منطقة الحارث أو أمانة العاصمة. وزارة الصحة لن تفقد الأمل في قيام الجهات الأخرى المعنية بمسؤوليتها في محاربة مثل هذه الظاهرة، حيث أنه وزارة الصحة لن يقتصر دورها فقط على معالجة الحالات وكشف المصدر، وإنما عملت على تحفيز الجهات الأخرى على أن تقوم بمسؤوليتها في مكافحة هذه الآفة الكبيرة أو هذا المهدد المجتمعي، أنا أعتبره مهدد مجتمعي.
0: نعم.
1: والإجراءات هي بسيطة جدا، فقد حددت ما هي الإجراءات، فقد حددت وزارة الصحة ما هي الإجراءات المطلوبة من وزارة الكهرباء والطاقة والمياه والمتمثل بإيجاد مصادر مياه آمنة للمزارعين لري القضروات، وحددت أيضا ما هي المسؤوليات والأدوار المطلوب تنفيذها من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والمتمثل بإيجاد بدائل زراعية أخرى لا تدخل في الاستخدام الآدمي، كما عملت وزارة الصحة مع أمانة العاصمة وخاصة الدكتور عبد الوهاب شرف الدين المكلف من أمين العاصمة.
0: نعم.
1: بإيجاد حلول لهذه الظاهرة، عملت على أن تساعد في ما يمكن تنفيذه من إجراءات. نحن ندرك أنه معالجة المشكلة من الجذور هي تحتاج إلى خطة طويلة المدى، لكن هناك معالجات يمكن أن تتم في الوقت الراهن والتي قد تكون عامل مساعد في الحد من انتشار العدوى.
0: نعم دكتور، عند ظهور حالات السالات أو كوليرا في منطقة معينة، كيف يقتضي البرنامج أو يتقصى البرنامج مصدر العدوى؟ هل بتشمل عملية تقصي مياه الري والخضروات المتداولة إلى جانب مياه الشرب؟
1: حقيقة وزارة الصحة لديها برنامج اسمه برنامج الإنذار المبكر. هذا الإنذار المبكر يعمل على كل المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات وعلى مستوى مديرية المرافق الصحية. يوجد في كل مرفق صحي ضابط ترصد أو ضابط إبلاغ. ضابط الترصد في المرفق الصحي يقوم بالإبلاغ الفوري عن حالات الاشتباه الكوليرا، والتي على ضوء هذا الإبلاغ الفوري الذي يرد من المرافق الصحية يقوم فريق الاستجابة على مستوى المديرية بالنزول إلى منازلها، إلى منازل هذه الحالات والتقصي عن مصادر العدوى المحتملة، حيث يعمل على البحث عن مصادر، هل مصدر العدوى هو المياه المستخدم من قبل الأفراد الأسرة، أم أن المصدر هو تناول أفراد هذه الأسرة أو الشخص المصاب بالكوليرا لنوع معين من الطعام أو لنوع معين من الخضروات، وعلى ضوء ذلك يتم التدخلات. وزارة الصحة تعمل وبالتنسيق جوي مع وزارة المياه، مع وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، على وزارة الصحة تشارك وزارة الكهرباء والطاقة والمياه البيانات المخبرية المؤكدة تشاركها مع وزارة المياه بغرض أن تقوم مؤسسات وزارة المياه في المحافظات والمديريات بالتدخلات لمعالجة مصادر مياه الشرب للحالات التي ظهرت أنها إيجابية، وكذا العمل على تنفيذ تدخلات فيما يخص مجاري الصرف الصحي إن كان هناك تلوث مشترك لمياه الشرب من خلال مجاري الصرف الصحي.
0: نعمل
1: فعلا أن نصل إلى أنه نقضي على هذا المصدر، ومثل ما قلت بإمكاننا وبتعاوننا جميعا أن نصل إلى أن نمنع حدوث أي إصابة كتصل إلى مريض آخر
0: بإذن الله. دكتور أحمد، هل يكفي غسل الخضروات أو طهوها لإزالة الخطر؟ وما الطريقة الآمنة للتعامل مع الخضروات الورقية والجذرية، خصوصا ما يؤكل منها نيئا؟
1: أحسنت، سؤال ممتاز. وكما قلت وكما أثلت أن المشكلة في مصدر العدوى هي المياه والخضروات. المشكلة تكون محدودة في موضوع الطعام المطبوخ، خاصة إذا تم طبخ الطعام جيدا فإنه لا يشكل أو لا يكون مصدر محتمل للعدوى. الإشكالية في مصدر الخضروات التي لا يتم طباختها. نحن نتكلم هنا عن الكراث أو البيعات ولو أدت مسميات في أكثر من مكان، والكبزرة والبقدونس والخس وغيرها من الخضروات التي لا يتم طباختها. هنا يكمن الخطورة، لهذا ننصح دائما أن يتم التحري عن مصدر هذه الخضروات والتأكد، وننصح إخواننا المستمعين أن يتم التأكد من مصدر هذه الخضروات. وفي كل الحالات ننصح دائما أن يتم التعامل مع هذه الخضروات بأنها مصدر محتمل للعدوى، لهذا دائما ننصح ونوجه أن يتم غسل هذه الخضروات بمياه نظيفة بعد تفكيكها كأوراق متفرقة، ومن ثم يتم نقعها بمحلول خل لمدة 15 دقيقة بمياه نظيفة، وأيضا بعد انتهاء 15 دقيقة يتم أيضا غسلها بمياه نظيفة.
0: نعم.
1: في هذه الحالة قد يكون هناك تخفيف من نسبة التعرض لعدوى المكررة.
0: بالنسبة لتأكد المصدر يا دكتور، كيف يتأكد المستهلك من مصدر هذه الخضروات؟
1: هذا هو سؤال صعب، لأن نحن وجدنا أيضا صعوبة أثناء نزولنا للأسواق، لكن من خلال السؤال ليس أمام الأخ المستمع الكريم إلا أن يسأل، وليس له إلا ما أدلى به صاحب الخضروات ورقيبه رب العالمين. قد يكون هناك يعني نوع من المعلومات المغلوطة، الخاصة إذا سألته هل هي من مصدر الرحلة يقول لك لا هي من مكان كذا، لكن عندما تلح على السؤال فربما تصل إلى إجابة. لكن نحن ننصح أنه خلال فترة التفشي وباء الإسالة المائية الحادة الكوليرا، وخاصة في موسم في فصل الصيف، ننصح أن يتم التوقف ولو لفترة معينة عن تناول هذه الخضروات وتعويضها إن شاء الله في فصل الشتاء البارد التي قد تأتي من مناطق آمنة مثل تهامة وغيرها، حيث تروى بمياه صالحة للري.
0: دكتور أحمد، ما الأعراض التي تستدعي التوجه العاجل إلى المنشأة الصحية، ولا سيما لدى الأطفال وكبار السن، وما هي الإسعافات المنزلية الصحيحة عند الإصابة بالإسهال؟
1: أي شخص تعرض لنوبة إسهال، نوبة إسهال شديدة احنا نسميها إسهال مائي حاد شبيه بماء الأرز، إذا تكرر نوبات الإسهال أكثر من 3 إلى 4 إلى 5 مرات خلال الساعة الواحدة، فهنا يجب التفكير الفوري بالتالي. أولا، كيف يتم التعامل مع حالة الإسهال في المنزل؟ هناك طريقة وهناك إجراء بسيط يمكن لربة الأسرة أو لربة الأسرة أن يقوم به في المنزل من خلال تعويض السوائل لهذا الشخص الذي يفقد سوائل من خلال عملية الإسهال المتكررة. ودائما ننصح بأن يتم التعامل مع الحالة التي تصاب بالإسهالات بالمنزل، أن يتم التعامل معها بتعويض السوائل الفوري، وهنا نقصد تعويض السواء الفوري هو إعطاها محلول الأروى إذا كانت قادرة على الشرب. إذا لم يتوفر محلول الأروى الأكياس اللي متوفرة في الأسواق، إذا لم تتوفر في المنزل أثناء نوبة الإستالات، فإننا ننصح دائما بأن يتم عمل محلول أروى مشابه لمحلول الأروى الموجود في الصيدليات من خلال المقادير التالية. دائما ننصح بأن يتم إضافة 6 ملاعق سكر، الملاعق الصغيرة المستخدمة في مقياس الشاي اللي تستخدم المرأة، في مقياس الشاي نستخدم منها 6 ملاعق سكر، إضافة إلى 0.5 ملعقة ملح نضيفها إلى 750 ملي لتر من الماء اللي علبة الصحة، علبة ماء نظيفة. إذا لم تكن هناك علبة ماء نظيفة أو علبة ماء صحة، بالإمكان أن يتم تعقيم الماء وتركه يبرد ونضيف عليه هذه المقادير اللي هي 6 ملاعق سكر صغيرة، إضافة إلى 0.5 ملعقة ملح صغيرة تضاف إلى 750 ملي لتر من الماء، ويعطى هذا المحلول للشخص الذي يعاني من الإسهال، وهذا مهم جدا لتعويض ما يفقده هذا الشخص، وخاصة الأطفال وكبار السن وغيرهم ما يفقدوه من سوائل نتيجة عمليات التبرز المتكررة. كما ننصح انه وهذا النصيحه دائما نقدمها، وقلت انه لابد ان نفكر بهذا الاجراء قبل ان نفكر بالتوجه الى المرفق الصحي. التوجه الى المرفق الصحي مهم، لكن قبل ان نتوجه الى المرفق الصحي والذي يستغرق منا عده ساعات احيانا، يصل فيها المريض وهو في حاله حرجه، يكون قد فقد كميه كبيره من السوائل التي قد تؤدي الى فقدانه كثير من الاملاح والبوتاسيوم، والذي قد من خلال يرتفع لديه نسبه الكرياتين وتنخفض لديه نسبه البوتاسيوم، ويؤدي اذا سمح الله الى فشل كلوي. فالتفكير الاول هو كيف نعوض السوائل في المنزل، ومن ثم التوجه الفوري الى اقرب مرفق صحي. بالمرفق الصحي يتم فرز الحالات وتصنيفها من خلال التعريف القياسي الذي اعتمدته وزارة الصحة، والذي تم تعميمه على كل المحافظات، وزراء الصحة في المحافظات، الهيئات، المراكز الصحية، المراكز الصحية، والذي من خلاله يتم التعرف على حالة اشتباه كوليرا، والذي ممكن أنا أذكره لكم الآن، وهو أي شخص يعاني من إسهال مائي حال 3 مرات أو أكثر خلال 24 ساعة مع وشبيه بماء الأرز، مع وجود أو بدون وجود قي، مع وجود علامة أكثر من علامة الجفاف. في هذا الحالة الكادر الصحي في المرافق الصحية يتمكن من خلال هذا التعريف القياسي من فرز وتصنيف الحالات، والذي على ضوء الفرز والتصنيف للحالات تتم عملية المعالجة. وبحمد الله أن هناك نسبة 20 إلى 30% فقط من الحالات التي تصاب بالإسهالات المائية الحادة هي التي تحتاج إلى التدخل أو التعويض الطوائل من خلال المحاليل الوريدية، وبقية 70 إلى 80% من الحالات فقط هي تحتاج التدخل بالتعويض من خلال محلول الإروى.
0: دكتور،
1: المرافق الصحية
0: تفضل أكمل.
1: المرافق الصحية لديها كوادر مدربة ومؤهلة، تم تدريبها خلال 24 و 25، ومن خلال الزيارات المتعاقبة والتواصل المستمر والتدريب الأونلاين عبر التلفون أو ورسال دليل البرنامج والتعارف القياسية، يتم من خلالها تعزيز مهارات هذه الكوادر وتعريفهم بكل ما هو حديث وجديد في موضوع التعريف القياسي وخطة المعالجة. وزارة الصحة حريصة أنها تقدم الخدمة العلاجية والتشخيصية لكل الحالات، وهذا هو دورها، حيث عملت منذ بداية 26 كما هو دابها بأن تغطي احتياجات المحافظات بالمحاليل الوريدية ومحل الأروى ووسائل التشخيص، وعممت على كل المرافق الصحية فتح أبوابها واستقبال كل الحالات. ونحن نتابع الوضع الوبائي، ولحد الآن أطمئن الجميع بأننا بمقارنة مع وضع 24 وضع 25 الفترة الحالية، نحن الآن في أغسطس، نحن الآن في وضع آمن مقارنة بالعوام السابقة، ولكن لا نريد أن نطمئن ونضع رؤوسنا على المخدة وننام. نريد أن نكون في جاهزية، ونريد أن تكون المحافظات في جاهزية، ونريد أن تكون بقية الجهات في جاهزية، وتنفذ ما هو مطلوب منها من تدخلات بحسب مصفوفة الأدوار والمسؤوليات التي تم تعميمها وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب، وتعميمها على كل الوزارات. كلنا ثقة أن هناك استشعار كبير من كل الجهات في تمثيل مصفوفة الأدوار والمسؤوليات، وإدراك كل الجهات أن مكافحة الإسالة والفلرة ليست جهد وزارة الصحة فقط، إنما تكامل كل الجهود مع جهود وزارة الصحة.
0: بحسب ما طرحته أخيرا دكتور، وحسب التنسيق ما ذكرت من تنسيق مع الجهات الأخرى في المياه والزراعة وأيضا الأسواق، الإجراء الصحي الأكثر إلحاحا الذي ينبغي أن يتم تنفيذه الآن؟
1: الإجراء الصحي الأكثر إلحاحا هو إضافة إلى معالجة الحالات التي تقوم بوزارة الصحة حاليا، يجب أن تتم معالجات فورية لمخاطر الانتشار. حددنا مصادر الانتشار وأكدناها وأثبتناها بالفحص المجري أن محطة الصرف الصحي ومياه ومجاري الصرف الصحي بمديرية الحارس مصدر انتشار مؤكد يصل ضرره إلى كل المحافظات. وفي الفترة الأخيرة ظهر مصدر انتشار آخر في محافظة إب من خلال قيام بعض المزارعين أيضا بري الخضروات بمجاري الصرف الصحي. لهذا قيام هذه الجهات بمعالجة هذه المصادر سيكون لها أثر كبير في قطع سلسلة العدوى أو في الحد من انتشار العدوى. وزارة الزراعة تقوم يجب أن تقوم بدورها في إيجاد البدائل للمزارعين. أيضا على وزارة الزراعة أن تعمل على معالجة الكرفانات التي يتم استخدامها في ري المحاصيل الزراعية. على سبيل المثال في العام 25 تم التأكد والتأكيد أن المياه التي يتم استخراجها من الكرفانة الموجودة في نهاية السائل عند الرئاسة هي ملوثة بكتيريا الكوليرا، ويتم من قبل المزارع للأسف استخدامها في ري الخضروات. وتم التخاطب وعقد اجتماع مع وزارة الزراعة وتم عمل معالجتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى ونرجو أن تستمر هذه المعالجة
0: بإذن الله تعالى. إذن أشكركم شكرا جزيلا الدكتور أحمد الزبير مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإسهالات بوزارة الصحة العامة والبيئة، شكرا جزيلا لكم.
1: أهلا وسهلا وسعيد بتواجدي معكم.
0: حفظكم في أمان الله. إذن من جانب آخر في مناقشة حول الموضوع معنا الدكتور عبد الوهاب شرف الدين الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة الطوارئ بأمانة العاصمة. أهلا وسهلا بكم دكتور.
2: حياكم الله.
0: بداية دكتور العزيز، بداية كيف تصغون أو تصفون حجم ظاهرة ري بعض المحاصيل بمياه الصرف الصحي في أمانة العاصمة، وما المناطق والمحاصيل التي رصدتها أو رصدتها اللجنة؟
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إجلال وإكبار لمنبر إذاعتكم الرائدة والرائعة، وهي أيضا للإخوة المستمعون.
0: نعم،
2: لجميع الأخوة المستمعين. وفي كل الأحوال عندما نتكلم على موضوع البيئي في منطقة الرحبة في مديرية بين حارث، هو طبعا موضوع مقلق وتراكمي ويحتاج إلى خطوات مرحلية من الأعمال الدؤوبة وأيضا تكاليف مالية وجهد مجتمعي وجهد أيضا أو تنسيق بين السلطات المحلية والسلطات المركزية. كل هذا يدخل في سياق العمل المطلوب لمعالجة الوضع البيئي في تلك المنطقة. طبعا كما تفضلت فيما يتعلق بالسؤالين، السؤال الأول حول الوضع البيئي كما ذكرت لكم، أما بالنسبة للمزروعات فأعتقد أنه كل المزروعات التي يتم ريها أو سقيها من مياه الصرف الصحي هي في كل الأحوال هي مقبولة وغير مقبولة ولا تصح لاستخدام الآدمي.
0: نعم، من هي الجهة الفعلية المسؤولة عن هذا الملف بشكل أساسي؟ وقد سمعنا أنك رئيس لجنة خاصة بهذه المشكلة، الجهات المشاركة في اللجنة وما الصلاحيات الممنوحة لكم أو لهذه اللجنة؟
2: طبعا هو شكلت اللجنة بقرار من معالي من العاصمة من أجل أن تقوم اللجنة بتوحيد مسارات العمل الميدانية وأيضا إجراءات التنسيق اللازمة مع الجهات المركزية والجهات المجتمعية وأيضا القطاع الخاص.
0: نعم،
2: أستطيع أقول أن اللجنة هي مشكلة من يعني أطراف رئيسية في الموضوع وأطراف ثانوية. يعني بالنسبة للأطراف الرئيسية هي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ومكتب الزراعة ومكتب الصحة وكذلك مكتب الصناعة كمكاتب أساسية. وتأتي المكاتب السنوية المساعدة بشكل مباشر إلى الأمن بطبيعة الحال والأجزاء التابعة له. وأيضا مشروع النظافة، نستطيع نقول صندوق النظافة، ويدخل أيضا في هذا السياق المديرية باعتبارها هي السلطة المحلية المباشرة على تنفيذ العمل في تلك المنطقة. بالإضافة إلى الجمعية التعاونية باعتبارها يعني مكون مجتمعي يستطيع أو نستطيع من خلاله التحرك في هذا السياق، وكذلك القطاع الخاص مثل الغرفة التجارية والصناعية. وهناك أدوار أخرى قد تأتي لأدوار بعض المكاتب التنفيذية المساعدة في هذا السياق. نستطيع نقول أن مكتب الأشغال هو أيضا سيكون له دور في مرحلة التنفيذ، وأيضا هناك الحضور البارد سيكون لوحدة تمويل المشاريع الزراعية، وهي أيضا جهة ممولة. تأتي أيضا معنا الأخوان في الأراضي وإدارة الدولة وهيئة الأوقاف وكذلك هيئة الزكاة كجهات ممكن أن تكون داعمة، بالإضافة إلى القطاعات الحكومية المختصة في هذا السياق.
0: أنتم كلجنة كما ذكرت لك سابقا أنك أنت وسمعنا عن ذلك أنك رئيس لجنة خاصة بهذه المشكلة، هناك جهات مشاركة ربما ما ذكرتها سابقا، هل تملكون صلاحية اتخاذ أو صلاحية اتخاذ إجراءات ميدانية مباشرة، أم يقتصر دور هذه اللجنة على التنسيق ورفع التوصيات فقط؟
2: اللجنة تجمع بين الأمرين، يعني الأمر التنسيق وأمر التنفيذ الميداني. لكن هناك ما بين الأمرين نقطة جوهرية هي التي تتحدث عن متطلبات التنفيذ. هذه اللجنة هي تقوم بها، يعني إذا أردنا أن نرتب مراحل التنفيذ في الميدان فسيكون هناك حضور متنوع لأكثر المكتب، ليس مقتصر على جهة معينة. فالمؤسسة مثلا المحلية للمياه والصرف الصحي سيكون دورها في محطة المعالجة بشكل مباشر. مكتب الزراعة سيكون له حضور مباشر فيما يتعلق بالمزروعات والمبيدات وما شابه ذلك، ومكتب الصحة سيكون له حضور أيضا فيما يتعلق بالأوبئة أو ما هو الناتج عن عملية السقي والمزروعات وما تسببها من أوبئة. سيأتي أيضا دور يعني الدور البارد للوحدة التنفيذية في تقديم التمويلات اللازمة لهذا العمل من خلال دعم المشاريع، وسيأتي هنا دور الأخوان في وزارة الداخلية للإجراءات الأمنية اللازمة فيما يتعلق بعملية المنع والدخول للأسواق، ويأتي دور أيضا مكتب الصناعة فيما يتعلق بتحديد المنشآت التي موجودة في أمانة العاصمة والذي ينبغي أن تكون لها محطة معالجة خاصة وهي طليعة في هذا الموضوع. أيضا الأخوة في مشروع النظافة لهم دور بارز فيما يتعلق بتنظيف الأماكن أو المربع أو المحيط الذي تمر منه مياه الصرف الصحي. وأستطيع أن أقول للمجتمع ولكم أن المشكلة هي مشكلة تراكمية، ولا بد أن نفهم أن محطة المعالجة هي فكرة بدأت في منتصف الثمانينات وبدأت التخطيط لها في بداية التسعينات، وصممت أو طرح المشروع أو وضعت الملامح الأولى للعمل في منتصف التسعين وافتتحت في بداية الألفية. فعندما ترى الدراسة الواقعية بين الفكرة والتخطيط والتنفيذ ستجد أن هناك مراحل كبيرة جدا. هذه المراحل نقول أن المحطة قد ربما أنها صممت في بداية الأمر على مجتمع سكاني لا يزداد عن 500,000 مواطن من سكان العاصمة، الآن تتكلم على أن الرقم مضاعف بما نعتقد أن يصل إلى 10 مرات يعني نكتر الرقم. فلذلك إذا تكلمنا على محطة المعالجة، محطة المعالجة لا تستطيع أن تتحمل كمية المياه المتدفقة إليها من شبكة الصرف الصحي، وهي تشكل شبكة الصرف الصحي في العاصمة تقريبا 80-75% فقط، وما زالت هناك احتياجات كبيرة للشبكة، يعني كمية المياه التي تخلق

0: المحطة تصل أو التي تصل إلى المحطة تقريبا في وقت الذروة إلى 93,000 متر مكعب، وهذا رقم كبير ومخيف يعني في نفس الوقت. فلذلك الآن أمانة العاصمة وصلنا في بعض التنسيقات والإجراءات إلى اتخاذ خطوات عملية. أولا كانت الخطوة الأولى ينبغي على الأخوة في الأجهزة المركزية أن يعوا أن المشكلة ليست مشكلة محلية، وإنما هي مشكلة على مستوى أكبر، فلا بد أن تكون هناك تدخلات. وتم الاجتماع لأكثر من مرة بالتنسيق قام به معالي أمن العاصمة مع الأخوة الوزراء المختصين. وأقول بصراحة يعني في
1: هل حصلت التدخلات
0: قبل أن يستهدف الوزراء من قبل العدوان الصحي الأمريكي؟ كان هناك مصروفة طرحت لتطرح أمام الوزراء لإقرارها من قبل رئيس حكومة التغيير والبناء رحمة الله تكشا ورحمة الله على الوزراء وكل الشهداء. فلولا هذا التدخل الظالم والجائر من العدوان لكانت المصروفة هذه قدرات النور واستطعنا أن نعمل بشكل سوي. عموما كانت المصروفة هذه تتكلم وهو من باب المعرفة وأيضا والبيان للمستمعين ولحضرتكم أنه المصروفة كانت قسم الأدوار، ما هو دور كذا، ما هو دور الجهة الفلانية، ما هو دور الوزارة الفلانية، ما هو دور أمانة العاصمة والمؤسسات التابعة لها. وفعلا في خطة 48 أمانة العاصمة بتوجيهات من الأخ الأمين وأيضا من الأخوة في الاجتماعات مع الأخوة في الهيئة الإدارية والمجلس المحلي، وقرروا أن تكون هناك تدخلات. يعني حدد مبلغ تقريبا في حدود 500 مليون من ضمن مبلغ تدخلات المعالجة. قامت المؤسسة المحلية بعمل وضعية جديدة أو رفع ما تحتاج إليه المحطة من ترتيبات، ووجه الأمين إلى الأخوة في الوحدة الزراعية بتقديم تمويل بالتشارك مع المؤسسة المحلية من أجل معالجة وضعية البحيرة المائية داخل محطة المعالجة. وتم أيضا التنسيق مع منظمة دولية بشأن الطاقة الكهربائية، والآن العمل تقريبا في 70 إلى 75%، وتأخر إن شاء الله يعني تستأنف المرحلة ونخلص من موضوع الكهرباء. هناك أيضا لجان نزلت من المؤسسة لحفظ الآبار وكذلك من الزراعة، ويعني هناك خطوات عملية قامت بها الجمعية التعاونية في مديرية بن الحارث غرس أشجار البابونية. تقريبا كانوا مرتبوا على غرس 2000 شجرة في المرحلة الأولى، وكانت هناك مشاركة يعني مشهودة من دولة القائم بأعمال رئيس الوزراء وأيضا الأخوة من وزارة الكهرباء ووزارة الزراعة كانوا يعني حاضرين، وكان أيضا نائب رئيس الوزراء وزير إدارة التنمية المحلية أيضا كان مطلع على الموضوع. في كل الأحوال هناك مصفوفة، وهذه المصفوفة هي طبعا مصفوفة مقترحة وهي قابلة للنقاش، ولا بد يكون هناك حضور متميز لكل الجهات المعنية. أستطيع أقول أن أمانة العاصمة أوفت بالزامات في إطار المصفوفة، ونحن إن شاء الله على لقاء قريب مع القيادة في الأمانة لترتيب الوضع القادم وما نستطيع القيام به، ونرجو من الجهات المركزية أن تواجهها.
1: نعم، في 2024 دكتور عبد الوهاب أقر رسميا بأن محطات الأمانة قديمة ولا تغطي الاحتياج. ماذا نفذ منذ ذلك التاريخ؟ صيانة، توسعة، تمويل أو عقود؟ وما الجدول الزمني المتبقي؟
0: طبعا ربما أستطيع أن أتكلم بلسان الأخوة في المؤسسة وليس بلساني أن هناك مشروع تحصل في 2011 وكانت مرتبطة بأعمال توسيع في المحطة وواجه إشكالية، والآن أعتقد أن هناك إشكالية في يعني مع المداول، وأنهم يظهرون مقترح أنهم يسحبوا عليه الضمان أو من هذا القبيل. عموما هناك
1: من 2011
0: تراكمية
1: من 2011 إلى اليوم
0: أعتقد على حد علمي، لا أستطيع أن أجزم القول، لكن

0: كبيرة جدا وتصل إلى 700 هكتار، وهو رقم كبير جدا، ولا بد أن تكون لدينا رؤية ثاقبة لمعالجة هذا الوضع. هناك أيضا إشكالية حاصلة من المجتمع نفسه، لأنه المكان الذي كان يمر منه المياه الصرف الصحي في بداية الأمر ما كانش أحد يعني يحتاج أنه يستعمله للاستخدام في ري المزروعات، مع أن في تلك المرحلة كان الماء يعني قد يعني حصل له معالجة داخل المحطة، وبعد أن تعثر دور المحطة وبدأت يعني تفقد قدرتها التسجيلية راح الناس يشتغلوا بشكل كبير، بل وأن كثير من الأشخاص الذي ينتهون الزراعة ليس من أبناء المنطقة، هم من نواحي العاصمة أو من المحافظات.
1: دكتور،
0: هؤلاء المزارعون للأسف الشديد هم زي مثل البدو الرحل، يعني ما بيستقروش، كان فيه ماء في سنحان حتى نضب الماء وانتقلوا إلى الروضة، بعد ما نضب الماء في الروضة راحوا عند المجاري. فالمسألة هي مسألة تحتاج إلى برنامج كما ذكرت لك، يعني موضوع المصروفة اندرج فيها موضوع التوعية، موضوع الإجراءات الأمنية، موضوع الإجراءات التي يتم من خلالها التحويل إلى القضاء، لأن هذا هو أيضا من الأشياء التي تندرج في إطار الجرائم الجسيمة، ومن هذا القبيل.
1: نعم دكتور عبد الوهاب، نتمنى بإذن الله تعالى أنتم في أمانة العاصمة أيضا في وزارة الصحة وفي المياه وفي الزراعة أن يتم حل هذه المشكلة المتفاكمة والتي وصل خطرها إلى المواطن من خلال الأمراض المنتشرة في اليمن من فيروسات الكبد وأيضا الإسهالات المائية. نتمنى أن يرى المواطن ويلمس حلولا عملية غير تنظيرية. شكرا جزيلا لك عبد الوهاب شرف الدين، كنت معنا في برنامج قضايا عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة آفاك FM، وأنت وكيل مساعد للشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة الطوارئ بأمانة العاصمة. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم ولكل الكادر العامل معكم.
1: في أمان الله.

مستمعينا الكرام، في رسالتنا لحلقتنا لهذا اليوم، بسيطة في عبارتها، ثقيلة في مسؤوليتها، لا يجوز أن يصل الصرف الخام أو الماء غير المثبت مطابقته أو المثبت مطابقته إلى محصول يأكله الناس، وفي المقابل يجب أن تقوم الجهات المعنية بمسؤوليتها. إلى المزارع، رزقك عزيز وصحة الناس أمانة في يديك، استخدم مياه الصرف غير المعالجة أو استخدام مياه الصرف غير المعالجة في زراعة طعام الناس إضرار وغش وخيانة للأمانة، فلا تعتمد على صفاء الماء أو غياب رائحته ولا على قول شفهي إنه معالج، تأكد من نتائج المعالجة والفحص، ولا تستخدم المياه المشكوك فيها خصوصا للخضروات الورقية والجذرية وما يؤكل نيا. إلى المستهلك، نقول لك تجنب عزيز المستهلك المنتجات التي توجد قرائن موثوقة على تلوثها، واغسل الخضروات جيدا بماء مأمون، لكن تذكر أن الغسل قد يخفف التلوث السطحي ولا يزيل بالضرورة ما امتصه النبات. لا تنسق خلف الشائعات ولا تتهم مزارعا أو منطقة بلا دليل، بل طالب برقابة حقيقية ومعلومة رسمية ونظام يحدد مصدر المحصول. أما وزارات ومؤسسات المياه فتبدأ مسؤوليتها من تشغيل محطات المعالجة بكفاءة وفصل المخلفات الصناعية والطبية وإجراء الفحوص الدورية وإعلان نتائجها ومنع المياه غير المطابقة من الوصول إلى القنوات والحقول، وتتحمل الجهات الزراعية مسؤوليات حصر المزارع ومساطر الري وإرشاد المزارعين وفحص المياه والتربة والمحاصيل وتوفير تقنيات الري الحديثة والبدائل المناسبة وتنظيم أنواع المحاصيل بحسب جودة المياه. وتقع على الجهات الصحية والرقابية مسؤولية رصد الأمراض المرتبطة بالماء والغذاء وفحص المنتجات في الأسواق وسحب العينات وإعلان المخاطر والنتائج بلغة دقيقة لا تهول الخطر ولا تخفيه. كما تقع على السلطات المحلية وأجهزة الضبط والقضاء مسؤولية الاستجابة السريعة للبلاغات والتحقق من المخالفات وحماية المبلغين وتطبيق القانون بعدل ومنع تكرار الضرر. دينيا وأخلاقيا، لا ضرر ولا ضرار، حفظ النفس واجب والغش محرم، وحقوقيا للمستهلك غذاء مأمون وللمزارع ماء بديل ومعاملة عادلة وللمجتمع بيئة نظيفة. إن هذه المشكلة ومستمعين الأكارم لا تحل بقرار موسمي بل بأربعة مسارات متكاملة. محطات معالجة تعمل وتخضع للفحص، ومساطر مياه بديلة وتقنيات ري موفرة، ورقابة تتبع المحصول من الحقل إلى السوق، ومساءلة واضحة لا تضيع بين الجهات. فإذا نفذ جانب وأهملت الجوانب الأخرى ستعود المشكلة من جديد. أما إذا تكاملت المسؤوليات فيمكن تحويل المياه الصرف المعالجة من مصدر للخوف والخطر إلى مورد مائي منظم وآمن يحفظ للمزارع رزقه وللمستهلك صحته ولليمن مياهه وتربته وغذاؤه. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامجكم الأسبوعي قضايا. شكرا لضيوفنا الأعزاء وشكرا لكم. كان معكم من التقديم أنا محمد النعمي، ومن الإعداد الأستاذ عبد المجيد عزيز، ومن الإخراج سوسن مجاهد. نلتقي بكم الأسبوع القادم في قضية جديدة من قلب المجتمع. دمتم بخير، وسلام الله عليكم، رحمة منه تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
3: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا مثيل ولا خلف لقوله ولا تبديل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ثم أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبارك الله لنا ولكم في هذه الجمعة المباركة في التوفر على الطاعات والاستكثار من الحسنات وترك المعاصي والسيئات. ونسأله في هذه الساعة المباركة أن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وخطيئاتنا وسيئاتنا، وأن يعصمنا فيما بقي من أعمالنا عن ارتكاب المآثم واقتراف المحارم بحوله وطوله. ثم أما بعد، فاعلموا رحمني الله وإياكم أن في آخر الزمان الذي أخبرنا عنه مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وحذرنا مما يدع فيه، حيث يقول صلى الله عليه وعلى آله: أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم، يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ما ذلك إلا لاختلاف الأهواء وكثرة الدعاة إلى النار وكثرة المغريات وتقلب أهل الشداد والنفاق وأئمة الكفر، وهذا أمر واضح نراه ونلمسه. فالشرق والغرب هم الذين يتحكمون في أزمة الأمور، من مجلس أمن وأمم متحدة واتحادات شرقية وغربية، هم أصحاب القرار. وليس على المسلمين عربهم وعجمهم ومن غير الفريقين، ما عليهم إلا أن ينصاعوا لهذه القرارات ويطبقوها ويتفاخرون، يتفاخرون بتلبيتها. ننظر، الأمم المتحدة كأنها صارت هي الرب، صارت هي المشرع، فيتفاخر المسلمون بمن فيهم العرب بأنهم ملتزمون بقرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، ومن خالفه قيد شعرة من المسلمين فحسب، أو من ما يسمى بالشرق الأوسط، اجتمعت عليه جميع الدول والأمم وضربوه ضربة قاضية. لكن إذا كان المخالف الغرب أو أحد حلفائه فله أن يفعل ما شاء. وانظروا إلى إسرائيل، وهم عدد يثير بالنسبة للأمة الإسلامية، بل بالنسبة للأمة العربية عدد يثير جدا. هل طبقت قرارا واحدا من قرارات الأمم المتحدة؟ وماذا صنعت بها الأمم المتحدة؟ لماذا؟ لأنها ربيبة أمريكا وربيبة بريطانيا، بل صنعهم الذي وضعها في هذا المكان في البلد العربي، البلد العربي المسلم، هي أولا بريطانيا في عام 48، ورعتها حتى قلت هيبتها واضمحلت قوتها وتعملت أمريكا فاحتضنتها، فهي جزء لا يتجزأ من أمريكا، بل هي صاحبة القرار في أمريكا. إسرائيل صاحبة القرار في أمريكا، مع أنها في بلد عربي مسلم، العرب لوحدهم لو اجتمعوا على قلب رجل واحد وفعلوا أو نظموا مسيرة إلى القدس لنفوها من على الحدود، الأمة العربية فقط فضلا عن سائر المسلمين. ولكن الترامي في أحضان الغرب، الترامي في أحضان الكفر من حكام المسلمين، وللأسف ومن شعوبهم أيضا، حتى الشعوب لم تعد ملتزمة بالإسلام، لم تعد معتمدة على الله، وإنما ترى ما عليه أئمة الكفر وبلدان الكفر من القوة ومن القوات ومن يعني الاتحادات والتحالفات، فبهرها ذلك وفت في عضدها وخلخل عجائمها فتراجعت وخضعت ولانت واستهانت واستكانت، ففعل بها ما يشاء أئمة الكفر. قسموا بلداننا وقسموا شعوبنا، نحن في الواقع أمة واحدة وشعب واحد، الأمة العربية فضلا عن سائر المسلمين، شعب واحد، شعب عربي. كم صرنا الآن شعوب؟ الشعب اليمني، الشعب المملكة العربية السعودية، الأمارات العربية، يعني الأمارات العربية إذا يعني كبرنا مساحتها بتكون مثل إيش؟ مساحة يعني محافظة صعدة، ولا محافظة صعدة وعمران،
5: وسبع أمارات، كل أمارة مستقلة عن الثانية وتقطع وتقدح، وليس الأمارة الثانية منها أي مطلب إلا في تبديل الخارجي، يعني دولة مستقلة شدر أجمل. هل يمكن لهذا أن تصنع شيئا؟ المملكة مملكة البحرين مملكة، إذا ارتفعت في الطائرة تشطع لك تأخذها بجميع حدودها بعدستك صورة واحدة مملكة. يمكن ما ينزل الصعيد هذا المملكة. الكويت أمارة الكويت، وهذا في شبه الجزيرة العربية حوالي 10 دول، وعادهم ما قد رضيوا بأن نبقى على ما نحن عليه من التوحد. لا زالت الغرب والشرق وجميع الأمم الشرق يسعون إلى تقسيمنا أيضا دولة، تقسيم اليمن إلى أقاليم، حكم فدرالي أو حكم ذاتي أو ما يسمون، يعني تكون صعدة دولة واحدة، ولا صعدة وعمران وبعض حجة وبعض الجوم وصنعاء دولة الحالة، ومن دمار وكذا دولتين ولا ثلاثة. يقسموا اليمن إلى 7 دويلات أو حوالي. المملكة العربية السعودية يقسموها إلى 3 دول أو 4 أو 5، وهكذا. هل هذا في صالح الأمة الإسلامية؟ هل هذا في صالح الدين الإسلامي؟ لو أن هذه الشعوب توحدت تحت أي مسمى، تحت راية واحدة، تتخذ أي جسم لكن تكون دولة واحدة، لدوقت الشرق والغرب واستعادت ما فقدته من هيمنتها الأولى وما فقدته من عزها وكرامتها. ولكن للأسف تتبعنا خطوات من كان قبلنا فتناحرنا فيما بيننا وتقاتلنا فيما بيننا وتركنا العدو اللدود، العدو الأكبر يسرح ويمرح ويلتهب خيراتنا ويستعمر بلداننا ويسومنا سوء العذاب، يدخل بلداننا ويكون فيها معسكرات له وقواعد وجيوش وقوات في مياهنا الإقليمية وفي المياه الدولية التي نمتلكها في الواقع، لأن بلداننا يعني تسيطر عليها. الخليج العربي وإن كان مياه دولية لكن يحيط به الإسلام والمسلمون من جميع الجهات ويتحكمون في منفذه مضيق هرمز يقع ما بين سلطنة عمان و الحكومة الإيرانية، المتحكم فيه بلدان إسلامية، ويقع في ما بين إيران والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي، كلهم بلدان إسلامية. والآن فيه من الأساطيل الأمريكية، الأساطيل البريطانية، الأساطيل الفرنسية وغيرها من الأساطيل الأوروبية والغربية، وأيضا أساطيل روسيا من دول الشرق، لأن كان معها حلفاء فيه وإن كانت قد تقدمت لكن لا زال لها موضع قدم. خليجنا البحر العربي وخليج عدن والمياه الإقليمية اليمن يتحكم فيها أيضا أساطيل بحرية أجنبية من جميع دول العالم بذريعة أنهم يحمون هذه المياه من القرصنة، وما ذلك إلا ليتحكموا في عمق الزجاجة في مضيق باب المندب وفي مضيق هرمز. هل كانت هذه الحالة في عهد أوائل المسلمين مع أنهم في ذلك اليوم لا يمتلكون ما نمتلك من القوة ولا من العدد كان عدد المسلمين اليمنيين بل عدد السكان اليمنيين في عهد آل حميد الدين 5 مليون، آخر تعداد لهم في يعني قبل الثورة يمكن بعشر سنين حصلوهم 5 مليون، في الثورة 9 مليون، الآن كم اليمن؟ 20 مليون، ويمكن لو يحصوهم إحصاء جديد لبلغوا 30 مليون أو على الأقل 25 مليون. هل هذا عدد قليل؟ كم عدد إسرائيل؟ خليه يوصلوا 5 مليون بعد الهجرات والتوالد، ما يمثلوا ولا ربع اليمن. دولة من دول إيش؟ شبه الجزيرة العربية. كم عاد بقية دول العرب؟ دولة مصر 60 مليون، ويمكن 80 فما فوق الآن. القاهرة وحدها العاصمة 20 مليون، مثل إسرائيل كم مرات؟ 4 مرات على أقل الكيادين، ومع ذلك يخضعون لإسرائيل. يقرر القرار ضدهم فيطبق، ويقرر القرار ضد إسرائيل فلا يطبق. 10 سنين ما يطبق قرار ضد إسرائيل إطلاقا، والقرارات ضد المسلمين تقرر وتنفذ وتطبق. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في كوكبة من الصحابة الذين باعوا أنفسهم من أجل الله، كانوا تهابهم جميع الدول وهم في يثرب في المدينة المنورة، لم تسلم كلها. في أوائل الإسلام ما كانت أسلمت كل يثرب، إنما أسلم يمكن ثلث أهل المدينة، ولكن يمثلوا إذا جار وجار كل من أسلم من أهل المدينة ومن هاجر إليها ما قدم 10,000، ما أظنهم بلغوا 10,000 في غزوة بدر، خليهم يجوا قدم 5,000 المسلمين بكلهم. أما من شارك في الغزوة كان 317، وصمدوا لأقوى قوة في ذلك اليوم في المنطقة وهم صناديد قريش. قريش بقبضها وقبيضها خرج 1,000 مقاتل يجرون في كل يوم جذور، ينحرون رأس إبل ومعهم من الأموال والفضة والذهاب وأسواق يسوقوا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله مع عدد من أصحابه يقتاتون يمتصون النوى يقتاتون التمر، أنا عم بقول لكن عندهم قوة إيمان قوة عظيم، وإحنا أضنا نشتي لنا أكل نشتي لنا أراضي نشتي لنا بيوت نشتي لنا تجارة نشتي لنا دعاء نشتي لنا نسمة. الآن أصبحنا فيما بيننا، كل إنسان انحر الآخر، كل إنسان يكيد للآخر، ما ذلك إلا لحب بسرائلنا. لا يحتكمنا إلى الله، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعشنا سعداء وكرماء ومعززون، لكن للأسف بدأت صاحبي على يعني 2,000 ريال ولا 3,000 ريال، وباسل أضحي بدمي ولا بدم صاحبي هذا من أجل 1,000 ريال 2,000 ريال 3,000 ريال، أو ما بعض المرات كلمة، لكن العدو واللدود ما أستطيع أضحي أمانة بشيء إطلاقا. يدوس كرامتنا، يستهزي بمقدساتنا، يتحكم في عدل مواطننا، ومع ذلك لا نستطيع أن نغير، لا نستطيع أن نعد. لا يخطر ببال الواحد منا أن يهيئ نفسه، هل هذا دين؟ هل هذا إسلام؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. انظروا إن أداة توكيد عند العرب جمع، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فمن أوفى بعهده من الله؟ من هديب يوفي بعهده من الماء يوفي الله سبحانه وتعالى. فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هل بعنا أنفسنا من الله أم من الدنيا؟ من الدنيا. حافنا من المال، شبر من الأرض، قليل من الدراهم، كلمة من الصاحب أقاتل عليها وضحي بدمي وبنفسي وبنفيسي وبأولادي وأضحي بحياتي. لكن الله سبحانه وتعالى الذي بايعنا في أنفسنا لنبيعها منه بأن لنا الجنة، ما احنا حولها، ما نشتي المشاكل، ما نشتي الأمور التي بيحدث فيها مشاكل وسك دماء، وما جهدنا، ما معنا طوائر، ما معنا صواريخ، ما معنا دبابات، ما معنا. هل كان مع رسول الله دبابة؟ قد يقال بأن رسول الله إنما كان يقاتل أولئك ليس معهم دبابات، نعم، لكن كان لهم من القوة في زمنهم ما تسمى أقوى قوة ظاهرة، كان عندهم قوة ضخمة، عندهم ما يسمى في ذلك الوقت المنجنيق. المنجنيق كان يهد بها الترسانات، التحصينات، الأسوار، آلة تضرب بحجارة كروية، كروية الشكل، وأحيانا يصنع عجينة من الرماد تعجن بالنفط، النفط الذي كان يخرج ما يحتاج تنقيب، ويشعلوها ويضربوا بها، يضربوا بها على أسوار المدينة التي مبنية من الخشب، أو على الدور اللي يخربوها ويحرقوا ما فيها من أخشاب. ورسول الله ما كان جمعها إلا سهم، قوس، تبس، رمح، مغفر، بيضة، درع، هذا اللي كان مع رسول الله. لا عنده جنيقات، ولا عنده زحافات، ولا عنده كباش. الكباش كانت الآلة ايش؟ تترس بها، مصنوعة من الجلود، يترس بها الجنود ويمشوا بها إلى موافر أساسات المدن أو الدوم، ويحربوها، يضربوهم ترد النبال، يضربوهم بالسيوف تنبو عنها السيوف. رسول الله ما كان مشين والعدو منهم، كانت القوة التي يواجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع القوى، يعني قوى العالم، وأكبر قوة في ذلك الوقت قوة فارس وقوة الروم، كانوا يقاتلون الأرض، ومع ذلك رياض العرب بمن فيهم قريش، وبمن فيهم ثقيف، وبمن فيهم غطفان، وبمن فيهم هوازن، وبمن فيهم يعني قبائل العرب بشكل عام، كلهم يرمون رسول الله عن قوس واحد، ولم يهن ولم يلد ولم يفت في عبده ولم تتخلخل عزيمته، لا هو ولا نكلمه. ونحن الآن نرثه، لأن ورثنا كتابه، ورثنا دينه، ورثنا سنة رسول سنة، فعلينا أن نحميها، علينا أن نكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان أصحابه رضي الله عنهم، لا نهين ولا نلين. وإذا قاتلنا وأصبنا سواء استشهدنا أو جرحنا فسيصاب الأعداء مثل ما انصاب، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني ما هم جاد الحرب لو فيها إيش قتل وجراحة مصابرة ومرابطة، ما هم جاد حرب بدهنة ودفانة، أو تضرب يعني بسن سلاح وبقوارح وكل شيء. إذا قال الواحد منا لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقاتل الكفار وإحنا الكفار ما جهزنا لهم والمسلمين ما زالوا نقاتلهم، ينبغي إن إحنا نحاول تجميع أنفسنا لدرء الشر على الأقل ولتنفيذ ما استطعنا تنفيذه من أحكام الله وتنفيذ قواعد الدين، نبني أنفسنا على الأقل. فإذا غلينا إلى عقد لنا سواء من إيش مسلم أو كافر فقد واجب علينا الدفاع عن أنفسنا من باب الدفاع عنا، يكون همنا ترسيخ قواعد الدين وتنفيذ أحكام رب العالمين، هذا الهم المهم. فإذا غلينا من أجل ذلك وجب علينا الدفاع، وقد فعل ذلك علي عليه السلام ولسنا كعلي سيد الوطنيين وسيد أهل البيت المطهرين، فقاتل المسلمين بل قاتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من أعظمهم كثرة، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، عائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهما علي. لماذا؟ لأنهم نكثوا عهده وبيعته وغدر وجمعوا الناس لمقاتلته فدافعهم وهم مسلمون بل من كبار الصحابة، لأن يعني قتال الباغي واجب، فقاتل التي تبغي حتى تبيها إلى أمر الله، لا نبغي إحنا، لا يهمنا أن إحنا نقاتل، همنا أن إحنا ننفذ أحكام الله، فمن اعترضنا عليها دافعنا. ولو سالت دماؤنا ولو زهقت أرواحنا لأن لنا الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم أو أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله يعني في سبيل تنفيذ قواعد الدين وتنفيذ أحكام رب العالمين وإقامة الحدود وإنصاف المظلومين وقهر الظالمين، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وهنا يأتي ليش الجزاء، فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فهل منا أحد حدث نفسه أنه في يوم من الأيام يحمل سلاحه ويجاهد المجرمين، يدافع عن المستضعفين، يدافع عن كتاب رب العالمين، أم أننا نحدث أنفسنا أن يعني سنخرج من هذه الأعذار إلى أعذار أخرى إلى أعذار أخرى إلى أن نموت، وعسى أن احنا نموت ما احتجنا نسل السيوف ولا نشحن سلاح. هذه والله والله حسرة حسرة أن لا نكون نحدث أنفسنا بغزوة ولا نحدث أنفسنا بدفاع عن دين ولا عن مقدسات. ألا أدل الحديث في النفس، حدث نفسك يوميا بأنك ستضحي من أجل الله، تضحي براحتك، تضحي بدمك، تضحي بمالك، تضحي بولدك من أجل الله ليصطلح الله سبحانه وتعالى على أن يستديره منك فيكسبك مرابط ويسجلك مجاهد وتلقاه شهيدا ولو لم تقتل. المنتظر لواقيتنا أهل البيت كالمتجحد بدمه بين سيفه وسلفه، لكن ما حين يطلع الباب لأن علم السرائر وخصائص الضمائر، عندما يطلع على رميلك وأنت تتحدث نفسك منه سال سيف إطلاقا لما تلقى، لو يفعل ما يفعل، لو يفعل لعدوك ما يفعل، هل بات تكتب مجهد، بات تكتب مرابط، بات تكتب مجاهد، بات تكون من سبب الواعية أو من سبب الواعية إنك تخدم تقول ما لنا حاجة دعنا في مشحر أخبر اشتيقات للشرق والغرب من الأظمين. كانوا يقولوا الآن مثل أهل البيت هكذا يقولوا أشعبي مكتوب مكتوب الحسين، فعلا هم مكتوبة لكن ما هو بتربع. لهم كتبوا إليه بألف كتاب أن اكتب إلينا لنسلمك الحكم لتحكم فينا بحكم جيد وتفرع فينا وتنجبنا من هذه من أئمة الكفر. فلما أجاب دعوتهم انقلبوا عليه كل الذي عاهدوا نبيوه جاهزين قبله، لكن ما هو ضحى بدمه رخيصة وروحه في سبيل الله ونبي الله الآن ألقى الأحبة كما قال عمار بن محمدا وصحبه. كذلك الحسين ومن كان مع الحسين، بعضهم يقول هذا جدي رسول الله وهذا أبي علي عليه السلام وهذه أمي وهذا فلان وهذا فلان، عندما كان يحتضر بعد ما جرح جراحة يعني أو دستروح، فكان يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته شاهد عاده على قدرها، وإحنا نشتي نلقاهم ونشاهدهم ونحل بجوارهم ولا سيلنا دم ولا عثرنا قدم ولا غفرنا قدم في سبيل الله. هذه تمنيات فارغة على أدلهم الآن في مصحة، هذا إحنا ما نقبه جوار، وإن كان يمكن قادم الآن قادم علينا. انظروا الآن صعدت في أشبه شيء بالطول معاكم أنا من جميع الجهات، هل ديننا يسمح لنا بهذا؟ ما نتجع على أنفسنا ولا نفك الحصار عن أنفسنا؟ يعني في كل خلفيين، لكن احنا وش ذنبنا؟ شعب بعث ملك لو بأسره نساء وأطفال نحافظ ونحن يعني آية الآلة، هذا ضعف وخوف. بس حركنا أن في مسيرات أو في مظاهرات أو في عصامات أو نحو ذلك، لا يعني لفتنا أنظار العالم إلينا وتعاطفوا معنا على الأقل، وجاء ضغط الرأي العام العالمي على الفاعلين، هذا هم قليل يتحكموا في معابر هذا اللون قليل عدد يسير، ما كل من كان بجوارنا أن يحاصرونا حاشا الله حاشد كل ما هم كلهم ضدنا، وكذلك الجانب الغربي ما هم كلهم ضدنا، يعني الأكثر بيجوا ما له حاجة ما له دخل، وبعضهم بيجوا مظلمة وقل في الدين لك ما بهدينا خلاص ما بيعتمد على الله سبحانه وتعالى. يعني من الأشياء التي تدل على رق الإيمان وعدم الاعتماد على الله أنه إذا سمعوا أن يجب يجي حصار غار والتجار والأثريين على مخادن القمح ومخادن الدقيق ومخادن الرز ينذهبوها، يعني يشلوها على الفقير ذات لما نهل لدي مسكيس ولا نسكيس ولا نمكا كيمة المسكيس يشير على أخر وليأت بما مستر يشتري الكيسين ولا قوانا يموت جون ضعف في الدين قل في اليقين ما بيعتمد على الله، مع أن الواقع يعني يطمئن. انظروا في الحرب السادسة كان الواقع المحافظة مقطعة أوصال، يعني المهاجر ما يتواصل مع العمار ولا يتواصل مع الصعيد إلا بمشكة عدد، والصعيد مقطع ثلاثة قطع أربعة وخولها مقطوعة وجماعة مقطوعة وغمر مقطوعة وهمدان بيزيد مقطوعة، ومع هذا توفر لنا من الدقيق و يعني المواد الغذائية والمواد المحروقات ما لم يتوفر قبلها ولا بعدها، لا بس يا قلع حتى أن في الدقيق لا قلع حتى الحرب السادسة والكيس سبعة وفي أثناء الحرب نزل لنا 5,000 و5,000 و5,000 و6,000 نزل، لأن الله هيأ في قلوب التجار أن يروحوا يجي لهم أربع وغامروا بأنفسهم وأموالهم وجاء من طرق ما يجي عملها إلا بنهرب منها بيت الحال ووفروا كل شيء لعنا. أبي تحلنا في ذيك الظروف تنجح الهدايا. فلماذا يعني أتكبر منزلي من زلط على الضعيف وراح أنسحب المخزن أشيل عشرات الأكياس أشيل عشرات البراميل أشيل الأشياء على ضيق من أهلا بقيمة مسكي؟ هل أريد بأن أحيا وهو يموت؟ ده كل في الدين عدم اعتماد على الله سبحانه وتعالى. لا بأس إذا بدك تشمر براعك أخذ من خارج الوان جيبها. أما تشل على هذا المشاكل اللي تقدم في إحصاء مدري كيف جواز جوازها اللي تقدم على هذا الشيء. نسجل عن النادي الشيء هذا في أسبوع قبل بهيك إن خالد معطل المفروض إنها تبغى شهور هذا المخالد. فلنرجع إلى الله نعتمد عليه نثق به لكن نثق حقيقي ونلتمس النصر والقوة والغنى وكل جميع محتاجاتنا بل والهداية والتوفيق والتسديد على الدين نلتمسه من الله ونسأله منه ونعتمد عليه. وسيكفينا شر أعدائنا وسيضوي عزائمنا وسيثبتنا على الدين القويم وعلى الصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يرينا مسالك هدايتنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يرزقنا قوة العزائم والجد والاجتهاد في سبيل الله وفي سبيل نصرة دينه وأن يرزقنا الشهادة مقبلين غير مقبلين وكاذبين غير كاذبين بين يدي سلطان عدل يمكنه من تنفيذ أحكامه ومن ترسيخ قواعد دينه ومن إقامة حدوده ومن إنصاف المظلومين ودمع الظالمين بحقه لا حق عليه وبحق النبي وآله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله سيدنا الطاهرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.
3: أعزائنا المستمعين استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغطرا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقلل.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر.
2: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
3: يصدون. يصدون. وردت هذه الكلمة في الآية 57 من سورة الزخرف، قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. والصد بمعنى الضجيج وارتفاع الأصوات، والمعنى إذا قريش وهم قومك يا محمد يضجون ويفرحون بجدالهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في سبب نزول الآية أن كفار قريش خاصموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قيل لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال عبد الله بن الزبعري: إذن فعيسى بن مريم في النار، لأن النصارى عبدوا عيسى فقد رضينا أن نكون وآلهتنا في النار مع عيسى بن مريم. فضج المشركون فرحا بما قاله عبد الله بن الزبعري، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ومن الصد بمعنى الضجيج قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والمكاء هو الصفير، والتصدية هي الصياح والضجيج الذي يحصل من التصفيق باليدين.
4: النتيجة لكل هذه الحقائق المهمة من قوله: واعلم أن مالك الحياة ومالك أن مالك الموت ومالك الحياة، وتجاه واقع هذه الحياة وأنه يخضع لتدبير الله، للسنن التي رسمها الله سبحانه وتعالى. النتيجة لكل هذه الحقائق هي في قوله: فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتمسك به في كل أمورك وأحوالك، اجعل الالتجاء إليه أساسا تعتمده في مسيرة حياتك، تلتجئ إليه وتتمسك به في كل أمورك وأحوالك، وتسير على أساس هديه وتعليماته، وتثق به وتتوكل عليه وترجوه وترغبه وترغب إليه. إذا تحقق هذا في واقع الإنسان، كيف سيكون واقع حياته؟ ما الذي يمكن أن يشكل عائقا أمام استجابته لله سبحانه وتعالى تجاه تعليمات الله، أوامر الله، نواهي الله، هدي الله؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلقك، تذكر هذه الحقيقة، هو الذي وهبك هذا الوجود، والذي أعطاك ما أعطاك في خلقك وتكوينك من حواس وأعضاء وجوارح وقدرات وطاقات ومواهب، كله منه، وأنت تعيش في إطار نعمته ورزقك، والرازق لك منذ أنت جنين في بطن أمك، ومنذ وجودك في هذه الحياة وخروجك إلى هذه الدنيا. والرازق لك وسواك، والذي سواك على هذه الكيفية كإنسان، أعطاك هذه الصورة وخلقك في أحسن تقويم. أعرف لله هذه المنة والنعمة، وأدرك حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الأولى بك أن ترجع إليه وتلجأ إليه، لأنه هو ربك المالك لك الخالق لك المنعم عليك والذي مصيرك إليه. وليكن له تعبدك، توجه إليه سبحانه وتعالى بالرهبة والرغبة المطلقة، ترهبه فوق كل شيء، ترغب إليه فوق كل شيء، تثق به، تلتجئ إليه، تسير وفق هديه، تخضع لتعليماته، تطيعه، تأتمر بأمره، وإليه رغبتك، ارغب إليه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. ومنه شفقتك، حاذر الوقوع في أسباب سخطه وعذابه وغضبه، لأن المسألة خطيرة عليك. لا تتجه إلى الآخرين على حساب ما ينبغي أن تكون عليه تجاه الله، فتنصرف عن نهج الله من أجلهم، عن هدي الله، رهبة منهم ورغبة إليهم. هذه الحقائق إذا تيقنها الإنسان واستوعبها كما ينبغي ستترك أثرها في حياته، فيتحرك على هذا الأساس، اتجه برغبته ورهبته إلى الله، بثقته إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا انطلق مجتمعنا المسلم على أساسها فهي كفيلة بأن تحرره تماما من هيمنة الطغاة والمستكبرين والجبابرة الظالمين والمفسدين في الأرض، ثم يتجه على أساس تعليمات الله وتوجيهات الله سبحانه وتعالى بما لها من آثار إيجابية عظيمة تصلح بها حياة الناس وتستقيم بها شؤونهم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشقال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطه، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
5: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25

0: سبافون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا، أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: نحلق مع أثير آفاق في سماء المعرفة، ونتجول بين رياض علومها الغناء لنقتطف من فوائدها 5 مرات يامعة من 5 فنون متنوعة. ثمرات، من إعداد مازن الشرفي، يقدمه لكم أيوب إدريس، يخرجه إذاعيا محمد علي هبة. أهلا بكم أيها الأعزاء المستمعون إلى حلقة جديدة من ثمرات. ثمرة قرآنية، ثمرة قرآنية. مستمعين الكرام، إن القرآن الكريم هو مأدبة الله في أرضه، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، فمن استضاء بنوره أفلح، ومن هجره تاه في ظلمات الحيرة والشتات. فلنعرض قلوبنا على آياته، ولنجعلها الميزان الذي نزن به أخلاقنا ومواقفنا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف واصفا حالا من الجحود العقلي والقلبي يتمثل في التمرد على أصل الفطرة والوفاء: والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. إنها صورة مؤلمة للانقطاع عن الجذور وتلوث البصيرة بالاستعلاء الكاذب. فهذا الإنسان لم يكتف بإنكار البعث والحساب، بل قابل إحسان الوالدين بالزجر والتحقير، وصف الحقائق الإلهية بأنها أساطير. والسبب الحقيقي لهذا الانحدار الأخلاقي والفكري هو الاستكبار. فحين يفقد الإنسان التواضع أمام خالقه، يفقد بالضرورة التواضع أمام من كان سببا في وجوده. وإذا لم يوطن الإنسان نفسه على قبول الحق، فسيبقى بلا شك في غياهب التيه والضلال. ومن هنا نوقن أن الإيمان بالآخرة ليس مجرد غيب ننتظره، بل هو صمام أمان للأخلاق في الدنيا. فمن آمن بالحساب رق قلبه لوالديه، وانحنى تواضعا للحق، ولم يسلك بنفسه إلا في مسالك الخير والالتزام. أما الغفلة عن الآخرة فتبلد المشاعر، وتجعل الإنسان يرى نفسه مركز الكون، فيطغى ويجحد، فلا يملك هناك ما يكون.

0: يذبح جماح نفسه الأمارة بسوء، ثم يكون ذلك وبالا عليه في دنياه وآخرته. فالعبرة مستمعينا أن صلاح المجتمع يبدأ من الوفاء للفطرة وسير خلف الحقيقة مهما كانت ثقيلة على النفس، والتواضع لله تعالى. ثمرة نبوية. ثمرة نبوية. أعزائنا المستمعين، يظل الهدي النبوي هو المشكاة التي تبدد دياجير الظلم والجهل، وكلامه صلى الله عليه وآله هو البلسم لقلوب أتعبتها نوائب الدهر. وفي رحاب هذه الثمرة سنستلهم من فيض الكلام النبوي ما يرسخ فينا أدب التعامل مع الخالق في الشدة والرخاء. يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في وصية جامعة لبناء الشخصية المؤمنة، محدثا عبد الله بن عباس رضي الله عنه: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بما لم يقضه الله لك لم يقدروا على ذلك، أو يضروك بما لم يكتبه الله عليك لم يقدروا على ذلك. اعمل لله بالشكر في اليقين، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. قال: كيف أصنع باليقين يا نبي الله؟ قال: أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فإذا أنت قد فتحت باب اليقين. بمثل هذه الكلمات يسكب النبي صلى الله عليه وآله السكينة في روح المؤمن، فيعلمه أن العلاقة مع الله لا تنبغي أن تكون علاقة أزمات فقط، بل هي صلة مستمرة في الرخاء قبل الشدة، وأنه سبحانه وتعالى من ينبغي أن نتوجه إليه في سؤالنا وحوائجنا. ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن اليقين بأن كل شيء بيد الله، وأنه سبحانه وتعالى غالب على أمره، وأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، يحرر النفس من قيود الندم القاتل ومن الحسرة على ما فات. إنه توجيه نبوي عظيم لصناعة إنسان متصالح مع واقعه، لا يستسلم للإحباط، بل ينتظر الفرج مع كل كرب، ويوقن أن مع كل ضيق مخرجا ربانيا، وأن مفتاحه الصبر والثقة بالله تعالى. إذن مستمعين الكرام، لنقوي صلتنا بالله في أوقات عافيتنا وسعتنا، ولنثق بجميل تدبيره، فالمؤمن القوي هو من يستقبل البلاء بالرضا، والعمل بالصبر، والنتيجة بالحمد. ثمرة تاريخية. ثمرة تاريخية. في ثمرتنا التاريخية سنتزود من عبر التاريخ ما يبصرنا في واقعنا، ويكشف أمامنا كثيرا من الحقائق التي ينبغي أن نعرفها، لتكون عونا لنا في فهمنا للأحداث، وصلة في آلية التفكير والتحليل المنطقي لدينا. من الصفحات التي تستحق التأمل في تاريخنا قصة نكبة البرامكة. في عهد الخليفة الأموي هارون الرشيد، والبرامكة أسرة فارسية بلغت من المجد والنفوذ في الدولة العباسية مبلغا لم تبلغه أسرة غيرها، حتى غدوا هم القادة والوزراء وأصحاب القرار، وظن الناس أن دولتهم لا تزول. لكن المتأمل في التاريخ يدرك أن دوام الحال من المحال، وأن الانغماس في الترف المفرط وتجاوز الحدود في السلطة غالبا ما يورث الحقد ويغل الصدور. ففي ليلة واحدة تغيرت موازين القوى، وانقلب الرضا إلى سخط، فأمر الرشيد بالفتك بهم ومصادرة أموالهم وسجن من تبقى منهم، ويروى أن جعفر البرمكي الذي كان مقربا جدا من الخليفة صار بين عشية وضحاها مطرودا ومقتولا، وأدخل والده يحيى بن خالد البرمكي الذي رب الرشيد وكان كالأبلة السجن مع أبنائه ليموت فيه بعد ذلك. وبينما كان يحيى البرمكي هذا في السجن وضيق القيود، نظر إليه أحد أبنائه وقال: يا أبتي، بعد العز والدولة صرنا إلى هذا الضيق والسجن؟ فأجابه والده بكلمة تكتب بماء الذهب كاشفا عن آلية خفية في عدل الله: يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت في ليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. ثم أنشأ يقول: رب قوم قد غدوا في نعمة، زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. وفي هذا مستمعين الكرام درس بليغ في فقه المسؤولية، فالسلطة والجاه ليس حصنا منيعا إذا ما نسي في ظلهما حق الضعفاء، فيجب الإنسان مهما على شأنه أن يظل مراقبا ربه في تصرفاته، موقنا أن الظلم ظلمات وأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وهي التي قد تهدم في ليلة ما بني في سنين.
1: ثمرة مع الصالحين.
2: ثمرة مع الصالحين.
0: ثمرة جديدة ومحطة أخرى من محطات النور ننتقل فيها إلى العراق، وبالتحديد إلى بلاد الكوفة، لنتعرف على شخصية كانت نبضا حيا للولاء والعلم وصاحب سر أمير المؤمنين كرم الله وجهه، إنه ميثم التمار رضوان الله عليه. كان ميثم التمار عبدا لامرأة من بني أسد، فاشتراه الإمام علي كرم الله وجهه وأعتقه، وقال له: ما اسمك؟ فقال: سالم. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني أن اسمك الذي سماك به أبوك في العجم ميثم. فقال: صدق الله ورسوله، وصدقت يا أمير المؤمنين، فهو والله اسمي. قال: فارجع إلى اسمك ودع سالما فنحن نكنيك به. فكناه أبا سالم، ومنذ تلك اللحظة لم يفارق ميثم الوصي عليه السلام. ثم إن ميثم كان رجلا بسيطا يبيع التمر في سوق الكوفة، لكنه كان يحمل في صدره علوما عجزت عن حملها الجبال، فقد أطلعه أمير المؤمنين على علم كثير وأسرار خفية من أسراره التي أخبره بها رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان مما أخبره به تفاصيل مقتله، فقال له: يا ميثم، إنك تؤخذ بعدي وتصلب، فإذا كان اليوم الثاني ابتدر من خراك وفمك دما حتى تخضب لحيتك، فإذا كان اليوم الثالث طعنت بحربة تقضي عليك، فانتظر ذلك. والموضع الذي تصلب فيه على باب دار عمرو بن حريث. إنك لعاشر عشرة، أنت أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة، يعني الأرض. ثم أراه النخلة التي يصلب عليها، فكان ميثم يذهب إليها يسقيها ويصلي عندها ويخاطبها قائلا: بوركت من نخلة، لك خلقت ولي غذيت. فلما كان عبيد الله بن زياد واليا على الكوفة في عهد يزيد بن معاوية، قدم ميثم إلى الكوفة، فأخذ وأدخل على ابن زياد بعد أن عرف أنه من خواص أمير المؤمنين عليه السلام، فسأله عما كان قد أخبره الوصي كرم الله وجهه من أخبار مقتله، فأخبره بذلك. قال ابن زياد: لأخالفنه، وأمر بحبسه. ثم أخرجه بعد مدة من الزمن وأمر بصلبه كما أخبر أمير المؤمنين. فلما رفع على الخشبة اجتمع الناس حوله على باب عمرو بن حريث، فجعل ميثم يحدث بفضائل بني هاشم ومخازي بني أمية وهو مصلوب على الخشبة. فقيل لابن زياد: قد فضحكم هذا العبد. فقال: ألجموه فألجم. فكان أول خلق الله ألجم في الإسلام. فلما كان في اليوم الثاني فاضت من خراه وفمه دما، فلما كان في اليوم الثالث طعن بحربة فمات. فكان رضوان الله عليه نموذجا للفداء والثبات على المبدأ الحق حتى الرمق الأخير، فقد علم أن الحق ثمنه غال فدفعه برضا تام، حتى حول أداة قتله وهي النخلة إلى صديقة يزورها، مما يعكس طمأنينة نفسية مذهلة. فكان ذلك الإيمان الراسخ والثبات على الحق هما من حدد قيمته ومكانته في التاريخ وفي صدور المؤمنين، ولم تكن مهنته المتواضعة هي من حددت ذلك.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ثمرات على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
0: إذاعة آفاق فهم، من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

آياته لعلكم تهتدون. ما هو الاهتداء؟ ليس هو الوعي، ليس هو الفهم. يدفعك للالتزام والعمل وفهم الأمور وفهم القضايا وفهم ما يستلزمه مسيرتك العملية على منهج القرآن. تلك آيات الله حقائق، حقائق. هذا الذي أريد أن نفهمه أولا، أن آيات الله تعني حقائق، حقائق واقعية. نتلوها عليك بالحق، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نساء إلى القرآن الكريم ألا نهتدي به، وكفر بنعمة الله العظيمة ألا نهتدي به، هو سبب من أسباب السخط الإلهي علينا ألا نهتدي به، وسبب من أسباب الذلة والخزي ألا نهتدي به. فقد قال عن بني إسرائيل عندما حكى عنهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض أن عاقبتهم كما قال الخزي في الدنيا، لهم في الدنيا خزي في الحياة الدنيا ويوم الآخرة يودون إلى أشد العذاب، لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لماذا؟ هم لم يهتدوا، لم يسيروا على هدي بعض آيات أو إصحاحات أو ما ندري كيف عناوينها في كتابهم، لم يسيروا على هديها، فاستحقوا أن تكون عاقبتهم الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. والمسألة واحدة، من يمتلكون القرآن ولا يهتدون به، إن الجزء الأكبر الذي لا تهتدي به هو أشبه شيء بالكفر به. فموقفي من القرآن الكريم كموقف اليهودي من التوراة مثلا، هو لا ينكر أن تلك العبارة هي من مما أنزله الله، مما أوحاه إلى موسى، كما نحن جميعا نؤمن أن هذه الآيات هي مما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله وأنها من عند الله. لم يكن اليهود يضعون أصفار على بعض مفردات كتابهم وينكرونها، لا، وإنما كانوا لا يهتدون بها ولا يصيرون على هديها، فسميت تلك الحالة كفر ببعض وإيمان ببعض. لو نستعرض، لو ربما وجدنا نسبة الكفر لدينا بكثير من كتاب الله ربما أكثر مما حصل عند بني إسرائيل في ما يتعلق بالتوراة. والقرآن الكريم هو أعظم بكثير من التوراة، لذا قال الله عنه أنه مهيمن على كل الكتب السابقة، مهيمن عليها، هو يعتبر مرجع، هو يعتبر الأساس، هو أوسع، هو أشمل. فعندما نكون نرى واقعا على هذا النحو، إن ذلك يعني أننا لا نهتدي بكتاب الله، وحينها سنستحق كل ما تحدثنا عنه سابقا بما فيه، ونعوذ بالله أو نسأل الله سبحانه وتعالى المخرج من حالة الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة.

0: مصادر اقتصادية. الحظر اليمني يهوي بصادرات النفط السعودي إلى أدنى مستوياتها. المملكة تواجه انتكاسة وتفتكر للملاذ الآمن. مشاهد جديدة لعمليات استهداف نوعية لتحشيدات العدو السعودي في عدة جبهات، قذيفة أو أكثر من رجوم وأهداف لا تحصى. سبعة شهداء في غزة والضفة الغربية. العدو يتحضر لتوسيع التصعيد قبيل الانتخابات، وبلير يضغط لشطب فلسطين من مناهجها. القواعد الأمريكية تحت النيران الأمريكية. عملية طهران تقلب سلسلة إمداد بحرية واشنطن رأسا على عقب وتعمق مأزقها اللوجستي. ضحايا إطلاق النار في أمريكا يتزايدون، 8,000 قتيل في 8 أشهر وضعفيهم مصابون، وحوادث قتل جماعية بدوافع مختلفة. توتر روسي أوروبي إثر اختراق مسيرة لمطار لابزيغ الألماني. موسكو تنفي صلتها بالحادثة، وحرب الناكلات مستمرة في البحر الأسود. وفي النشرة، مناطق تعز المحتلة غارقة في الظلام، الكهرباء تحت سيطرة شبكات النفوذ وسماسرتها يحاصرون الحلول البديلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. فلسطين مثقلة بالأوجاع والأحزان والتهويد والتهجير والأسرلة والحصار والتدمير والتفجير والتوغل والاحتلال، وكل ذلك يمتد إلى لبنان وبعضه إلى سوريا، وتتسع دائرة النيران الأمريكية إلى إيران. يحاول مناخ التسوية المغشوش أن يستشري ويفرض نفسه بلسان وإمكانات المنطقة المستباحة، لكن الجمع في فشل. الصورة المتخيلة عن هرمز لا تترك واشنطن تتنفس، وتجد نفسها في موقع المتأثر بعدوانيتها، مع إشارات كثيرة أن الإمبراطورية المهيمنة ذات النفوذ الممتد عبر جغرافية العالم تنكمش إلى الغرب، وتبحث في فراغاته عن اختراقات بديلة لما تفقده في الشرق، نتيجة ثبات مقاتليه وإصرارهم على انتزاع مصالحهم وكسر ما كان من معادلة غير متكافئة في معظم أوجهها ونقلها وبدرجة مضطردة من غير ساحة إلى صيغة جديدة أظهرت خريطة المنطقة كمسرح شديد التعقيد والكلفة، مع توظيف محدود لبقعتين من قوة الجغرافيا، ودون الذهاب بعيدا في تفعيل كل نقطة في شبكة الاختناق البحرية ذات التأثير العالمي في المسرح الإسلامي والعربي. اليوم تتكشف شعوب أمتنا بعض أوراقها، ثقلها ونجاعتها، ليس في وجه العدو بل وحتى خدمة خدمه وعملائه وكل من قيد العرب عن الفعل وتحكم بموقفهم وأخرصهم لحساب الصهيونية في السياسة والاقتصاد وسائر ما تتولى كبره المملكة. لكن هذا الشر السعودي المستطير يواجه أخيرا بعض عواقب سياسته المدمرة القائمة منذ أن نشأ على البغي والإثم والتآمر، والمتوجه بعدوان غادر على بلد الإيمان استمر نحو 8 سنوات على وتيرة كبيرة من الإبادة والحصار والحرمان للشعب من ثرواته الوطنية السيادية. لكن شعبنا صبر وصمد وبذل التضحيات ويواصل المعركة بأصالته الإيمانية وبصيرته القرآنية وثقته بالله وركونه إليه وتوكله عليه سبحانه وتعالى، نعم المولى ونعم النصير، وكفى بالله وليا ونصيرا.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، وهو خير الناصرين. هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله. كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: الحظر اليمني يضيق آخر منافذ النفط السعودي، وصادرات المملكة تهوي إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في توقيت إقليمي حساس، يكشف اتساع كلفة إصرار النظام السعودي على خطيئة وجرم الحصار الظالم على اليمن.
2: اليمن يفرض على صادرات النفط السعودية الهبوط إلى أدنى مستوى لها منذ 9 سنوات وفق أحدث تقرير أصدرته وكالة بلومبرغ الأمريكية. 1.25 مليون برميل يوميا هو تقدير بلومبرغ لصادرات الخام السعودية في أغسطس، وهو أدنى مستوى في سجلات تتبعها منذ 2017، وهو رقم أولي قد يخضع للمراجعة، لكنه يكشف مسارا هابطا لا تخطئه الأرقام. فبعد إغلاق هرمز المنفذ التقليدي للسعودية، تحول البحر الأحمر إلى المتنفس الأهم، لكن إعلان اليمن حظر الملاحة السعودية قلب المعادلة، فهبطت وفق بلومبرغ صادرات البحر الأحمر إلى 3,700,000 برميل في يوليو، ثم إلى 1,250,000 في أغسطس، فيما تشير بلومبرغ إلى إحجام بعض العملاء عن استخدام الموانئ السعودية الغربية مع تصاعد المخاطر على الناقلات. المفارقة أن مستوى بلومبرغ الحالي يقل بنحو 40% حتى عن قاع جائحة كورونا عام 2020، حين بقيت صادرات الخام السعودية قرب 5 ملايين برميل يوميا رغم أكبر خفض منسق للإنتاج في تاريخ أوبك بلاس. أما اليوم فالمشكلة ليست قرارا سعوديا بخفض الإنتاج فقط، بل بتضييق القدرة على تصدير النفط عبر هرمز والبحر الأحمر معا، ما يجعل رقم 2.25 مليون شاهدا على أزمة لوجستية غير مسبوقة منذ عقود. وبناء على هذه الأرقام يفوت سوق النفط السعودي عائدات ما كان يصدر قبل بدء الحظر اليمني بما يزيد عن 4 مليارات دولار في شهر أغسطس فقط، خصوصا مع صعود سعر برميل خام برنت إلى 95 دولارا. وبذلك لم يعد البحر الأحمر ملاذا آمنا للمملكة بعد أن فرض الحظر اليمني معادلة ضاغطة بأبعاد إنسانية تصب في خانة انتزاع حقوق الشعب اليمني وكسر الحصار المفروض عليه منذ أكثر من 10 سنوات. لا تفسير لإصرار النظام السعودي على تكبد كل هذه الخسائر إلا المكابرة، والكبر يقتل صاحبه.
1: ضمن عملياتها القتالية ضد تحشيدات العدو السعودي، تميزت الدفعة 3 من عمليات رجوم بالدقة البالغة، كما تبين المشاهد المستوى المتقدم الذي بلغته الصناعات الحربية اليمنية.
3: الحلقة 3 من الموسم الأول لمسلسل رجوم، مليئة بالإثارة ومثيرة للرعب، مع الإشارة إلى أن رجوم وقذائفها محلية الصنع، يمنية الإنتاج. البداية مع المشهد الفائز بأفضل دقة، تأخذ السيارة هنا المنعطف بتأن خشية انقلابها، وتأخذ رجوم في حسبانها سرعة السيارة والرياح قبل أن تطلق. أراد المشغل هذه المرة أن يختبر قدرته في إدخال القذيفة من زجاج السيارة، ونجح في حساباته. بحكم إتقانها وخبرة مشغلها تتطور رجوم في الدقة من ملقية قذائف إلى قناصة في مشهد محبذ، يلتقي الرأس بالقذيفة في الموعد المحدد، اللون الأحمر للدم والأسود للبارود. في مواضع محددة ترفض رجوم إلقاء قذيفتها إن لم يستوفي المنافقون العدد المطلوب الذي يؤهلهم للنفوق. الأصل أن تلتقط القذيفة فريستها، لا أن تجتمع الفرائس حول القذيفة يتقاطعان عند منعطف النزول المميت في أكثر من جبهة وعملية ولقطة. أحياناً اكتشاف الهدف أصعب من اصطياده، وهي خبرة لا يتقنها إلا الراسخون في رجوم. ترجع الآلية إلى الخلف حين تنوب القذيفة عن المكينة، ويهرب المنافقون إلى الأمام للموت بعيداً عنها. بين الآليتين هدف أجسم منهما، وحتى كفيل بإحراقهما، لذا فالضربة شديدة والمعلومة سديدة، وتتكفل النار بالبقية. أدق من السيارة يختبر مشغل رجوم قدرته على اقتناص الرشاش على متنها، وقد أصابه بدقة جراحية حتى كادت السيارة تسلم. وبطريقة مماثلة يصبح الهدف أن تلتف القذيفة على الآلية لا أن تصطادها بذاتها. هكذا يصدق أن الحرب فنون، يضرب المشغل حول الآلية بناء على آلية رصد دقيقة. لقطتان متشابهتان حد التطابق في الزوايا والشكل، غير أن لكل آلية قذيفتها الخاصة بتدميرها، مدرعات أو دبابات.

0: إنسانيا ولسلامة المصابين على متنها، اختار المحترف على رجوم إحراق الآلية من الأسفل ليتسنى للجرحى الموت على الأسرة، وختامه يسجل في تاريخ الجمهورية اليمنية أن قذيفة واحدة أحرقت معسكرا بأكمله قرابة 10 آليات سعودية.
1: أصيب طفلان بجروح بليغة إثر قصف مدفعية العدو السعودي قرية العباسية بمديرية عبس في محافظة حجة. وأفاد مراسلنا في المحافظة عن إصابة الطفلين إسماعيل خوري وأحمد خوري بجروح بليغة جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي قرية العباسية بعزلة مطولة في مديرية عبس. وطال قصف العدو السعودي منازل المواطنين النازحين متسببا باندلاع حريق في منزل النازح محمد هادي علي مكي، ما تسبب في تدمير المنزل وإتلاف كافة ممتلكاته فيه. ويستهدف مرتزقة العدو السعودي هذه المناطق بشكل متواصل بغرض حمل المواطنين على النزوح الجماعي من مناطقهم وقراهم.
2: مدفئي من الساعة 2:30 حتى الساعة 3 عصرا على العباسية مطولة مديرية أبس من الإدوان السعودي الغاشم البربري، هذا صهاينة ما عندهم لا مسلمين ولا هون عرب.
3: 3 ضربات، ضربة هنا حطن، والثانية هنا ذي الجهة، والثالثة في نص البيت حطن. وصلت على البيت ويشتعل، وصلت وأنا بيدي كامل قبل ما تشتعل كامل. إذا الحمد لله إنه أهل المكان ما هوش موجودين فيه. خرج البرة، خرج من القصف، أول ضربة هناك والثانية هنا والثالثة حطن في البيت. فين بس حصل شظايا اللي حصل في رجال يقولون في فخذهم هنا.
4: ضربات البيت
5: حقي. كم ضربة؟
4: 3 ضربات. أنا والله ماني هني في شفر. ثم لا دحين دقوا علي أقول بعيفة أذهب البيت. ما فيه 500,000 وما فيه جواز عمرة وما فيه سقف فرش وسقف بطانيات وما خلم أثاث ما خلم كراسي 3. ثم لا وحلا.
6: استهدفوا اليوم هذا المواطن الذي احترق بالكامل كما نشاهد، وأدى إلى إصابة 2 من أطفاله ونفوق المواشي. وخسارة مبالغ مالية لديه وكل ما تاع داخل البيت. هذا الاستهداف من آل سعود ومرتزقتهم يأتي ضمن سلسلة الاستهدافات لهذا الشعب المظلوم الذي يعاني الحصار الخانق برا وبحرا وجوا على مدى 12 عام في حصار خانق يتعرض له هذا الشعب، واستهداف غاشم كما هو ديدنهم، استهداف للمستشفيات، استهداف لصالة الأعراس، استهداف لصالة النساء، استهداف لمنازل المواطنين، استهداف للبنى التحتية، استهداف الأسواق، استهداف لكل نواحي الحياة.
1: مناطق تعز المحتلة غارقة في الظلام، الكهرباء تحت سيطرة شبكات النفوذ وسماسرتها يحاصرون الحلول البديلة، ومن يهرب من غلاء الكهرباء وانقطاعها نحو الطاقة الشمسية يجد نفسه في مواجهة النفوذ والابتزاز. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
7: في تعز لا يبدو أن أزمة الكهرباء تنتهي عند حدود الانقطاع وارتفاع الأسعار، فالمواطن الذي عجز عن تحمل فاتورة الكهرباء التجارية واتجه إلى الطاقة الشمسية يجد نفسه أمام أزمة جديدة، هذه المرة مع أصحاب المحطات التجارية وشبكات نفوذهم من مرتزقة السعودية. فبدلا من أن يتجه هؤلاء إلى معالجة أزمة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين، تتجه الإجراءات بحسب مصادر محلية نحو ملاك المنظومات الشمسية الذين يزودون جيرانهم بالكهرباء.
8: تخيلوا يا جماعة الخير أنه خرجت الصباح حملة عشان تقص الوائرات حق أصحاب المنظومات الشمسية اللي موصلين لجيرانهم للمحلات التجارية بأسعار رمزية. تخيلوا بس لوين وصلنا. كنتوا من قبل أيام الكهرباء التجارية أدفع مبلغ وقدره فاتورة شهرية وكل 10 أيام وأنا مولع لمبة، لمبة ما بش معي غيري ومبلغ وقدره.
7: القضية فجرت موجة غضب واسعة في المدينة بعدما تحدثت مصادر عن استدعاء ملاك منظومات شمسية بدفع من ملاك محطات الكهرباء التجارية التي تحتكر حق توزيع الكهرباء، وباتت مفروضة بالقوة على المواطنين. أما من يهرب من غلاء الطاقة وانقطاعها المستمر ويذهب إلى الطاقة الشمسية كمصدر بديل فهو عرضة للاعتداء والتنكيل.
5: يعني لما انت تشغل لجيرانك يخرج لك مندوب من السلطه المحليه بجانبه صاحب محطه كهرباء تجاري يقطعوا الاسلاك يكسروا الالواح يكسروا العدادات. ايش هذا؟ احنا بغابه.
7: والأخطر أن سماسرة الظلام صبوا جام غضبهم على ملاك المنظومات الشمسية الخاصة بالأعمال التجارية بسبب قيام أصحابها بإيصال الكهرباء إلى جيرانهم في مشهد فاضح يكشف ما وصلت إليه المحافظات المحتلة، مشهد يحكي واقع الخدمات في المناطق الخاضعة للاحتلال السعودي، أزمات في الكهرباء والمياه والغاز والوقود، وفي المقابل نفوذ متزايد لشبكات المصالح التي تجعل المواطن يدفع ثمن الخدمة أضعافا، وإن فكر في بديل فليس مسموحا له ذلك، ولربما أراد بلاطجة حزب الإصلاح تقاضي عوائد على ذلك وتحميل المواطنين أي عواقب للمخالفة.

0: أفادت مصادر طبية فلسطينية عن ارتقاء 7 شهداء بنيران العدو السعودي في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. وذكرت مصادر فلسطينية أن 3 مواطنين قضوا عقب استهداف الطيران المسير للعدو مجموعة من الأهالي على مفترق شارع الثورة غرب مدينة غزة، فيما أكد الإسعاف والطوارئ استشهاد مواطن وإصابة طفلة بنيران قوات العدو الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس وفي بيت لاهية. وأوضحت المصادر أن العدو الإسرائيلي أطلق النار على المواطنين ما أدى لاستشهاد 2، أحدهما طفل في 13 من عمره. وأطلقت قوات العدو النار بكثافة على مستشفى كمال عدوان الحكومي الوحيد في منطقة شمال قطاع غزة، في وقت يشهد القطاع والقطاع الصحي تدهورا حادا بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي. وأفادت المصادر بإخلاء مستشفى كمال عدوان شمال القطاع بعد توقل آليات العدو في محيط المستشفى وإطلاق النار عليه. وتوقلت قوات العدو بآليات عسكرية إلى مناطق مأهولة بالسكان في بيت لاهية وحركت ما يعرف بالخط الأصفر. إلى ذلك، شهدت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة احتجاجا على تقليص كميات الخبز التي يوفرها برنامج الأغذية العالمي للسكان في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع الاحتياجات الغذائية للنازحين والمتضررين من العدوان. وأكد مشاركون في الوقفة أن تقليص حصص الخبز يفاقم معاناة السكان الذين يواجهون نقصا حادا في الغذاء والمياه والدواء ومستلزمات الإيواء، وحذرت من تداعيات استمرار تراجع المساعدات الإنسانية. وأوضح المشاركون أن المنطقة يخدمها أحد المخابز وتضم آلاف الأسر، أن برنامج الأغذية العالمي لا يغطي سوى جزء محدود من الاحتياجات الفعلية.
1: هذه المنطقة فيها ما يزيد عن 6000 أسرة الذي توفره منظمة أو برنامج الغذاء العالمي، بيع للناس 750 ربطة خبز. 750 ربطة خبز إيش بدها تكفف 6000 أسرة؟
2: تقليصها تدريجيا، والمواطن الذي يتحمل عبء هذا القرار على المجتمع الدولي، على مؤسسات المجتمع الدولي، على الأمم المتحدة في مؤسساته في إداراته، حل هذه الأزمة فورا. رغيف الخبز تكلفة إنتاجه قليلة جدا، إن كان هناك إرادة حقيقية لدي المجتمع الدولي لحل هذه الأزمة يمكن بسهولة حلها ليعيش المواطن الفلسطيني في غزة.
1: الناس المجاعة قتلتها، بدنا ماء، بدنا غذاء، بدنا دواء، جايين على الشتاء، بدنا شوادر، بدنا خيم، بدنا نغيث الناس. الناس منكوبة بكل ما تعني الكلمة.
0: أفادت مصادر مقدسية أن 104 مغتصبين اقتحموا المسجد الأقصى وسط توثيق محافظة القدس اقتحام 5209 مغتصبين صهاينة لباحات المسجد خلال أغسطس الماضي. وسجل يوم 13 من أغسطس المنصرم أحد أعلى موجات الاقتحام والتدنيس، إذ اقتحم المسجد الأقصى أكثر من 750 مغتصبا في يوم واحد. وصعدت قوات العدو اقتحاماتها في الضفة الغربية بحملات مداهمات واعتقالات طالت نابلس والخليل وأريحة، تخللها تفجير منشآت واقتحام منازل وتفجير مخرطة في نابلس، كما اقتحمت بزاريا ودوما ومناطق أخرى واعتقلت شابا وفتى في المدينة. استشهد الفتى عمر النعسان والطفل خليل إشحادة برصاص مغتصبين صهاينة خلال هجوم استهدف قرية المغير شمال شرق رام الله، وشيع أهالي القرية جثماني الشهيدين وسط حالة من الغضب.
3: لم يكن ليل قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله كغيره من الليالي، فالقرية التي اعتادت على اعتداءات المستوطنين عاشت ليلة دامية جديدة. كتبت تفاصيلها بدماء الفلسطينيين، شهيدان ارتقيا برصاص المستوطنين بعد هجوم على القرية مساء يوم الأربعاء، ليضاف اسمان جديدان إلى قائمة الشهداء. الفتى عمر النعسان البالغ من العمر 19 عاما، والطفل خليل شحادة البالغ 16 عاما، رحلا وتركا عائلتين مثقلتين بالفقد وقرية تستيقظ على وقع مأساة جديدة.
4: ربنا يعوض عليه عوض خير إن شاء الله، ويصبر أهله ويربط قلوبكم جميعا إن شاء الله.
5: يا رب
6: اقتحموا القرية كما اقتحموها من قبل في اليومين اللي سابقات. المستشفى لحد الآن يقبع فيه 4 إلى 7 جرحى من اليوم الذي سبق. اليوم شهداء 2 رحمهم الله، هناك جرحى، والآن إحنا جينا من المغير، والآن لحد الآن الآلة شغالة، آلة الضرب والكسر والقناصة والإرهاب شغال.
3: الجماهير الفلسطينية في قرية المغير خرجت في تشييع جثماني الشهيدين النعسان وشحادة، وسط حالة من الغضب خيمت على الفلسطينيين الذين هتفوا باسم الشهيدين وطالبوا بضرورة التحرك العاجل لإنهاء اعتداءات المستوطنين التي لا تتوقف على قرية المغير.
7: هناك حدة وزيادة في وتيرة هذه الاعتداءات، وأصبحت الطابع العنف الشديد والقتل بدم بارد وسياسة العقاب الجماعي. طبعا كل الهدف من مثل هذه الممارسات اللي هي التهجير القسري وإيصال لكل من يعيش في هذه البلد بأنه لا مستقبل لا لك ولا لأبنائك في هاي المنطقة.
3: بارتقاء الشهيدين النعسان وشحادة يرتفع عدد شهداء قرية المغير منذ بداية العام الحالي إلى قرابة 9 شهداء، في حين ارتفع عدد الشهداء برصاص المستوطنين في الضفة الغربية إلى 27 شهيدة من أصل 95 شهيدة بنيران الاحتلال. لقناة المسيرة لؤي عمر، الضفة الغربية.
0: وافتتح كيان العدو الإسرائيلي مغتصبة جديدة جنوب الضفة الغربية في خطوة تصعيدية تهدف إلى تكريس الاحتلال ومنع التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية. وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن مغتصبة معالي عروغوت أقيمت ضمن كتلة غوش عتصيمون أو غوش عتصيون بين بيت لحم والخليل بحضور وزراء وأعضاء في كنيسة العدو. وقال المجرم سيموتريتش إن المشروع يهدف إلى ربط أجزاء الكتلة الاستيطانية ومنع التواصل الجغرافي الفلسطيني لتكون ثالث مغتصبة يفتتحها العدو الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع. كشف الموفد البريطاني السابق جيرمي غرينستوك عن ضغوط مارسها توني بلير على القيادة الفلسطينية لشطب اسم فلسطين من المناهج التعليمية واستبداله بمسمى يهودي. وقال غرينستوك إن بلير طالب باستخدام مصطلح السامرة بدلا من فلسطين في الكتب المدرسية استنادا إلى توجهات ما يسمى بمجلس السلام. انتقد الدبلوماسي البريطاني السابق تدخل المجلس في الهوية والرواية الفلسطينية مشككا بقدرة بلير على لعب دور الوسيط المحايد. وتتمدد الصهيونية كأخطبوط متعدد الأذرع لمحاصرة أهل الأرض الفلسطينيين في شتى مناحي حياتهم اليومية والوجودية. وفي قلب المواجهة الشاملة تبرز المساعي الصهيونية ومساعي مجلس ترامب لأسرلة المناهج التعليمية.
8: حرب العصابات الصهيونية لا تقتصر على احتلال الأرض وتوسيع المغتصبات والصدو على الممتلكات الفلسطينية، بل تتخذ أشكالا متعددة حتى لا تبقي لأهل الأرض متنفسا في كل مناحي حياتهم وفي كل القطاعات المرتبطة بمعيشتهم. التعليم واحد من أهم القطاعات الأساسية المهددة، والتهديد هنا ليس في المنع فحسب، بل يمتد إلى مساع صهيونية حثيثة لأسرلة التعليم الفلسطيني وفرض الرواية الصهيونية. ضمن هذا السياق عمد كيان العدو مؤخرا إلى إغلاق مدارس الأونروا وحرمان أكثر من 1000 طالب فلسطيني من حق التعليم، لا ذنب لهم إلا أنهم لم يلتحقوا بمدارس مال بلدية العدو ويرفضون المنهج. أما ذنب الأونروا فلأنها تعتمد المنهج وتلتزم نظام التعليم الفلسطيني، علما أن العدو نجح في فرض تعليم اللغة العبرية الداخل تلك المدارس. منذ احتلاله بقية فلسطين يسعى كيان العدو إلى أسرلة فلسطين كليا، وما مساعيه الحثيثة لأسرلة المناهج داخل المدارس الأساسية والثانوية في القدس إلا محاولة لأسرلة فلسطينيين متمسكين بأرضهم وفرض التبعية الثقافية عليهم وصناعة أجيال فلسطينية جديدة تتنكر للإرث والهوية الفلسطينيين وتوالي الكيان. الدراسة في جامعات كيان العدو لم تعد مجرد خيار لطلاب وخريجي الجامعات الفلسطينية، بل شرطا إلزاميا، ذلك أن الشهادات الصادرة عن الجامعات الفلسطينية غير مقبولة لدى الكيان، ما يضطر الطلاب الفلسطينيين للدراسة في جامعات العدو لتعديل شهاداتهم الفلسطينية حتى يتاح لهم العمل شرق القدس وغربها أو حتى في أي مدينة محتلة ما عدا الضفة التي تخضع حتى اليوم لشيء من القانون الفلسطيني. ورغم خطوة أسرلة المناهج التعليمية فإن العدو وفقا للتجربة لم ينجح في سلخ فلسطينيي الداخل عن تاريخهم وهويتهم وتهجين تطلعاتهم بسبب مقاومة أهل الأرض لرواية العدو وتزوير حقائق التاريخ. الخطورة تمتد من القدس إلى الضفة وغيرها، هذه المرة ليس عبر الصهاينة مباشرة وإنما عبر وكلائهم فيما يسمى مجلس السلام أو بالأحرى مجلس ترامب، حيث كشف الموفد البريطاني السابق جيرمي غرينستوك عن ضغوط مارسها توني بلير على القيادة الفلسطينية لشطب اسم فلسطين كليا من المناهج التعليمية واستبداله بالمسمى اليهودي السامرة، ما يعني أن المجلس يتجاوز دور الوسيط ويسعى إلى تمكين العدو من احتلال عقول الأجيال وليس الأرض وحدها في تدخل سافر في الهوية والرواية الفلسطينية.

أعلن الجيش الإيراني استهداف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت فجر اليوم بصواريخ ومسيرات تدميرية. الجيش الإيراني أكد أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات مواقع تمركز القوات الأمريكية بقاعدة المنهاد في الإمارات ومنظومات الاتصالات وحظائر المقاتلات الأمريكية في قاعدة أحمد الجابر في الكويت بالصواريخ والمسيرات. وفي السياق ذاته أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد علي جهانشاهي أن الوحدات البرية على أخبة للاستعداد للتصدي ومواجهة أي تهديد محتمل عند الحدود، وقال: وحداتنا ستكون حاضرة بقوة أينما اقتضت مصالح بلادنا. ووجه القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء أحمد وحيدي رسالة إلى أسر الشهداء الذين ارتكوا في العدوان على حفل زفاف في كوهستك، أكد أن إيران ستواصل بكل ما أوتيت من قوة وصلابة حماية أمن الشعب والبلاد. وشدد اللواء وحيدي أن حرس الثورة وسائر القوات المسلحة المقتدرة سيواصلون الرد على العدوان الأمريكي والتصدي له، وأوضح أن الجريمة المروعة تكشف عمق عداء أعداء الثورة والنظام الإسلامي وعجزهم عن مواصلة صمود أبناء الشعب الإيراني.

0: أثبتت أن ما يصفونه بالحضارة ليس سوى توحش جرى تزيينه وتجميله، وأن المجزرة ستظل عارا يلاحق مرتكبي المجزرة. تمثل إيران عقدة استراتيجية للمجرم ترامب في ظل عجز واضح عن حسم الحرب أو الخروج منها بصورة انتصار. أما المجرم نتنياهو فيعود لتسليط الضوء على هدف إسقاط النظام في ظل خشية كيانه من تجدد الحرب مع الجمهورية الإسلامية.
1: أزمة الذخائر الأمريكية تلاحق المجرم ترامب، يعود مجددا لنفي ما يتداوله الإعلام الأمريكي قبل غيره، ويهرب بعيدا إلى ترويج الانتصاراته المتتابعة ضد إيران، فلا يصدقها سوى المعجبون بصهيونيته، وفي مقدمتهم إعلام التطبيع العربي. وبعكس ما يتردد على لسان ترامب، فقد أعادت الجولة الأخيرة تصريحاته إلى حجمها الطبيعي، لا سيما بعد عزفه على وتر تدمير إيران، لتؤكد الأخيرة أن إيران التي يتحدث عنها ترامب لا توجد إلا في مخيلته وأوهام من يراهنون عليه. الدوران الأمريكي في حلقة مفرغة يتزامن مع تصعيد التهديدات الإسرائيلية بحديث المجرم نتنياهو عن مساع حثيثة لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية وتجنيد أجهزته المختلفة لتحقيق ذلك. وإن لم يكن هذا التصريح جديدا، لكنه يسلط الضوء على الهدف الحقيقي للحرب بغض النظر عن تهرب المجرم ترامب وأركان إدارته من الإفصاح عنه خشية العجز عن تحقيقه، وهم عمليا يوظفون مجمل الأدوات العسكرية والاقتصادية والأمنية للنيل من نظام يقف سدا منيعا أمام تسيد الصهاينة على عرش المنطقة. لم يغب أيضا وزير حرب العدو الإسرائيلي كاتس عن التصعيد ضد إيران، مهددا بضرب البنية التحتية الإيرانية إذا هاجمت الأخيرة كيانه. ولا تحتاج حكومة العدو إلى التهديدات، فلو امتلكت القدرة لفعلت ذلك دون أن تفارقها حالة الخوف من تجدد المواجهة وما تركته من آثار في الذاكرة الصهيونية. وإزاء مشاهد التدمير غير المسبوقة في تاريخ الكيان المؤقت يستذكرها المغتصبون اليهود وهم يقتربون من انتخابات توصف بالاستثنائية.
2: هذا يوم لن ننساه ما دمنا أحياء، والأمر لم ينتهي بعد، علينا التأكد من عدم تكرار مثل هذا الأمر. بالطبع ستؤثر الحرب على الانتخابات، وهناك انقسام بين مؤيدي نتنياهو ومعارضيه، وأعتقد أن هذا الحدث يسلط الضوء على ما يجب فعله.
1: الأمريكان ليسوا بأفضل حال، وهم غارقون في التناقض والتخبط تجاه إيران. يهدد ترامب ثم يتراجع ليعلن عن انتصارات عسكرية أبعد ما تكون عن الواقع، يتبعها بحديث عن أزمة إيرانية توشك على خنق النظام قبل أن تنسف تلك السردية بالوقائع الميدانية. أما رجل الإدارة الثاني فانس فقد بدا عليه الملل من تكرار الوهم عن حرب إيران، ليفصح عن غرقه مؤخرا في هلاوس ونبوءات عن نهاية العالم وظهور المسيح الدجال بين البشر. صور التخبط تتجلى أيضا في فضيحة وزير التجارة الأمريكي الذي نفى في مقابلة تلفزيونية مقتل أي جندي أمريكي في الحرب مع إيران، ليضطر لاحقا إلى الاعتذار زاعما أنه كان يفكر في فنزويلا حين أطلق تصريحه الخاطئ. ومع ما سبق هناك موجة من الاستقالات واستطلاعات الرأي التي تظهر رفض غالبية الأمريكيين للحرب بسبب نتائجها العكسية، في ظل مخاوف من ارتفاع أسعار الوقود على خلفية فشل ترامب في حسم المعركة أو الخروج منها بصورة انتصار.
0: كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن أزمة لوجستية غير مسبوقة تواجهها البحرية الأمريكية، أكدت أن العمليات الإيرانية المتواصلة قلبت سلسلة الإمداد الخاصة بالأسطول الأمريكي رأسا على عقب.
3: بعيداً عن مزاعم النصر التي تطلقها الإدارة الأمريكية والبنتاغون، تكشف التقارير أن العدوان على إيران يترنح أمام عدم القدرة لا على الحسم فقط، بل على إطعام البحارة وتزويد السفن الحربية بالوقود. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أكدت أن البحرية الأمريكية تواجه كابوساً لوجستياً في المنطقة بفعل الضربات الإيرانية، وأشارت إلى أن الهجمات الإيرانية قلبت سلسلة إمداد البحرية الأمريكية في المنطقة رأساً على عقب، ما تسبب في ضغوط على حاملات الطائرات والمدمرات والسفن. وقالت إنه منذ اليوم الأول للعدوان دمرت الضربات الإيرانية القاعدة اللوجستية الحيوية للبحرية الأمريكية في البحرين، فيما أخرج التهديد الصاروخي وسلاح المسيرات بقية الموانئ الإقليمية من الخدمة. النتيجة أن نحو 20 سفينة أمريكية على متنها 20,000 بحار ومن مشاة البحرية باتت معلقة في البحر، تحتاج أسبوعيا إلى ما يكفي لإعداد أكثر من 420,000 وجبة طعام ونحو 8 ملايين جالون من الوقود من دون ميناء آمن واحد يستقبلها في المنطقة. وبالتالي أصبحت سفن الإمداد أمام خيارين، إما أن تقطع 2200 ميل إلى دييغو غارسيا أو أن تقطع 3700 ميل إلى سنغافورة عبر مضيق ملقى المزدحم بالسفن التجارية لتؤمن ما كان يصل سابقا في ساعات. وكبديل عن القواعد لجأ الأسطول الأمريكي إلى إعادة الإمداد في عرض البحر كل 5 أو 6 أيام في عملية تصفها الصحيفة بالمعقدة والمحفوفة بالمخاطر، إذ تجبر سفينتان على الإبحار متلاصقتين لساعات، وهو وضع تختصره نيويورك تايمز بالقول إنه غير قابل للاستمرار. أما القوة التي كان يفترض أن تفرض الهيبة تظهر منهكة، إذ تؤكد الصحيفة أن البحرية لا تملك سوى 11 حامل الطائرات، أرسل 4 منها إلى المنطقة وبقيتها بين أعطال وأحواض صيانة ستمتد لسنوات، وسط مشاكل لوجستية وخدماتية تكشفها التقارير الأمريكية تباعا، ما حدا ببعض البحارة لمحاولة الانتحار. يأتي كل هذا بينما يعمد البنتاغون لتقليص الوصول إلى المعلومات السرية وسط مخاوف مرتبطة بالعدوان على إيران، فقد نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن وثائق مرتبطة بسجل أوامر وزير الحرب أزيلت من بوابة إلكترونية داخلية للبنتاغون عقب تقرير نشرته الصحيفة تناول مخاوف كبار الضباط العسكريين بشأن العدوان، محذرين من أن إطالة أمد العمليات وسعة النطاق ضد إيران أمر غير قابل للاستمرار وينطوي على خطر إضعاف قدرات واشنطن على مواجهة ما وصفوها بالتهديدات في مناطق أخرى. وبما سبق يتأكد تحول الاستعراض العسكري الذي عمدت إليه واشنطن إلى استنزاف مفتوح تنكشف فيه حدود القوة الأمريكية التي بنيت خلال عقود وانهارت بضربة إيرانية واحدة في اليوم الأول من العدوان.
0: لوح الأمين العام لحركة النجباء العراقية الشيخ أكرم الكعبي بخيار مواجهة القوات الأمريكية في العراق إذا لم تنسحب بالكامل قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري. وقال الشيخ الكعبي في بيان: سنواجه القوات الأمريكية في العراق إذا لم تنسحب بالكامل في نهاية الشهر الجاري. وأكد أن المقاومة العراقية لن تترك أي جندي أمريكي سالما وسترسله جثة هامدة إن بقي بعد المدة المحددة. ووصف الكعبي ترامب بالأحمق والواهم إن ظن أنه سيحصل على نصر في العراق بعد أن عجز عن تحقيقه في إيران، مؤكدا بأن ترامب لن يحصل على أي انتصار يبحث عنه في العراق حتى على النحو الشكلي في الإعلام، وأن طموحاته الاستعمارية لن تتحقق. إلى لبنان، حيث أفادت مصادر إعلامية أن قوة مشاة للعدو الصهيوني اقتحمت منطقة شانوح عند أطراف بلدة حلتة جنوب لبنان ونفذت عمليات تفتيش للمنازل ومنعت الأهالي من الاقتراب. استهدف العدو بالمدفعية المنطقة الواقعة غرب بلدة دير ميماس وشرق قلعة شكيف وبلدتي حولة والمنصوري جنوب لبنان، كما تعرضت دوحة كفر الرمان جنوب البلاد لقصف كثيف ومستمر من مدفعية العدو الإسرائيلي. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن العدو نفذ 3 تفجيرات في بلدة بني حيان وعمليات نسف في محيط كفر تبنيت، كما أسقطت مسيرة للعدو 2 قنبلتين ضوئيتين على طريق العزية المنصوري جنوب لبنان. حملت كتلة الوفاء للمقاومة السلطة السياسية اللبنانية مسؤولية التقصير في مواجهة تداعيات العدوان ومعالجة الملفات المعيشية. وأكدت الكتلة أن العداء للعدو الإسرائيلي يشكل موقفا ثابتا في لبنان انطلاقا من تاريخ الاحتلال.
4: الولايات المتحدة في تصعيد عدوانها ضد المنطقة وخصوصا ضد الجمهورية الإسلامية في إيران بالقصف والتدمير، فيما يواصل العدو الصهيوني رفع وتيرة إجرامه ضد جنوب لبنان تجريفا وهدما واقتلاعا للأشجار وسرقة للمياه وسط صمت دولي مطبق وتواطؤ أمريكي كامل وإهمال لبناني رسمي لتحمل أدنى مسؤولية في الدفاع عن البلد وأهله. أما أهلنا في فلسطين وخصوصا في الضفة الغربية وقطاع غزة فيتعرضون لعدوان همجي منظم ومتدرج، وها هي الضفة تقع في قلب الهجمة الاستيطانية الممتدة المتمددة بشكل متسارع فيما لا ينجو المسجد الأقصى من الهجمات المسعورة من قادة العدو. وسط ذلك كله يجسد أهلنا وشعب المقاومة من فلسطين إلى لبنان أنموذجا في الصمود والصبر في مسيرة ثباتهم الأسطوري أمام العدو، متوكلين على الله ومؤمنين بقضيتهم وعازمين على المواجهة، وهم على ثقة تامة أن النصر سيكون حليفهم في نهاية المطاف.
0: ويطال العدوان الإسرائيلي مصادر الرزق في جنوب لبنان عبر إحراق الأحراج والبساتين والأراضي الزراعية، وهو ما يهدد البيئة والإنتاج الزراعي ويجعل إعادة الحياة إلى هذه الأراضي مهمة صعبة تمتد لسنوات.
5: ليست النيران التي تلتهم أحراج جنوب لبنان وبساتينه مشهدا عابرا، بل وجه آخر من وجوه العدوان الإسرائيلي على الأرض ومقومات الحياة فيها. خلال شهر أغسطس اتسعت رقعة الحرائق في مناطق عدة من حولة وميس الجبل وبني حيان ووادي سلوقي وصولا إلى عيت الجبل وحداثة ثم كفر شوبة، حيث أفادت تقارير ميدانية بإشعال العدو حرائق باستخدام قنابل حارقة ومضيئة، فيما ساهم القصف المحيط بمناطق النيران في عرقلة وصول فرق الإطفاء وإخمادها. والخسائر تتجاوز ما ترصده العين، فبحسب تقديرات لبنانية طالت الحرائق والتدمير خلال سنوات المواجهة نحو 16,000 هكتار من الأراضي الزراعية والغابات، فيما تضررت مساحات واسعة من بساتين الزيتون التي تشكل مورداً أساسياً لأهالي الجنوب. ولا تنتهي الخسارة بانطفاء النار، فاحتراق الأشجار المعمرة يعني فقدان سنوات من الإنتاج، بينما يؤدي تكرار الحرائق إلى تدهور التربة والغطاء النباتي والتنوع الحيوي.
6: تكرار حرائق الغابات يؤدي إلى تدهور النظم الزراعية والبيئية، ويحرم المزارعين من إمكانية الاستثمار الزراعي سواء في الإنتاج الزراعي أو في التربية والمراعي أو في النحل قطاع النحل، وبالتالي تنتفي إمكانية الاستثمار الاقتصادي والاعتياش من هذه النشاطات.
5: زراعيا إعادة تأهيل الأرض المحروقة ليست سريعة، إذ تحتاج الأشجار التي اقتلعت أو احترقت إلى إعادة غرس، فيما تستغرق الأشجار المعمرة سنوات قبل أن تعود إلى الإنتاج.
6: البساتين المعمرة كالزيتون والحمضيات واللاوز والتين والعنب، عملية إعادة التأهيل تتطلب سنوات سيبقى المزارعون فيها من دون مدلول زراعي، وكما أنها تتطلب تكاليف مادية لعدة سنوات لا يستطيع الجنوبيون تحملها حاليا.
5: هكذا لا تحرق النيران محصولا أو موسما فحسب، بل تضرب دورة الإنتاج الزراعي وتستنزف اقتصاد القرى الحدودية وتحول الأرض التي طالما كانت مصدر رزق لأهلها إلى أرض تحتاج سنوات لاستعادة عافيتها. من بيروت زهراء حلاوي، المسيرة.
0: أفادت مصادر سورية أن جيش العدو الإسرائيلي توغل ونصب حاجزا للتفتيش على الطريق الواصل بين قريتي سيسون وجملة بريف درعة وقام بعمليات تفتيش للمارة. أشارت إلى أن كيان العدو وسع انتشاره العسكري داخل الأراضي السورية في محافظتي الكنيطرة ودرعة، وثبتت قواته 9 مواقع عسكرية على امتداد نحو 76 كيلومترا من جبهة الجولان المحتل، وفي 6 مواقع رئيسة ضمن مساحة انتشار تقدر بنحو 800 كيلومتر مربع جنوب سوريا.

0: قتل شخصان وأصيب آخرون بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة في إطلاق نار بمدينة مينيابوليس الأمريكية، فيما أعلنت السلطات مقتل المشتبه به. وقالت الشرطة الأمريكية إن أحد الضحايا لقي مصرعه في موقع الحادث، بينما فارق آخر الحياة في المستشفى، مشيرة إلى إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة بينهم اثنان بالرصاص. وسجلت الولايات المتحدة منذ مطلع 2026 وحتى نهاية أغسطس الماضي 321 حادث إطلاق نار جماعي، فيما بلغ إجمالي ضحايا إطلاق النار 800,681 قتيلا وأكثر من 16,000 جريح منذ بداية العام الجاري. تواصل الدول الأوروبية تحشيد المواقف وردود الفعل تجاه هجوم بطائرة مسيرة نفته روسيا على مطار ألماني.
1: التوتر الأوروبي مع روسيا يرتفع باتجاه الجناح الألماني البولندي. طائرة مسيرة تنفي موسكو صلتها بها أثارت المخاوف بعد أن تجاوزت أسوار مطار لابيزيك الاستراتيجي شرق ألمانيا. صعدت الدول الأوروبية خلال الأيام الماضية من ردود الفعل تجاه الهجوم، بما في ذلك استدعاء سفراء روسيا وإغلاق بعض القنصليات، وصولا إلى اعتبار ذلك تهديدا لحلف شمال الأطلسي. في المقابل اعتبرت موسكو الخطوات الأوروبية استنفارا عبثيا مفتعلا، وقالت السفارة الروسية في لندن إن الهجوم حدث ملفق، واتهمت السلطات البريطانية بالتحريض. في هذا السياق استضاف وزير الخارجية الألماني يوهان وديفول نظيريه الفرنسي جان نويل بارو والبولندي واردوسلاف سيكورسكي لمنح الحادثة مستوى أوسع وسط الصراع الروسي الأوروبي على خلفية الحرب الأوكرانية. يأخذ الهجوم بعدا أمنيا يتجاوز ألمانيا. الطائرة المسيرة الملغومة بحسب الرواية الأوروبية استهدفت طائرة شحن أوكرانية في لابيزيك. الأكثر اهتماما أن المطار يتضمن مطرحا لطائرات حلف شمال الأطلسي. يتزامن التوتر الأوروبي الروسي مع ارتفاع وتيرة حرب السفن في البحر الأسود. تقول البحرية الروسية إنها استهدفت سفينتين أوكرانيتين تحملان أسلحة خلال عبورهما في البحر الأسود بعد ليلة عنيفة من الضربات الروسية على أوديسا، المدينة الساحلية الأوكرانية الوحيدة المتبقية على شواطئ البحر الأسود. خلال الساعة الماضية أعلنت كييف استهداف سفينة روسية في مدينة سوتشي الساحلية، تقول إنها كانت تدعم الجهود الحربية لموسكو وتقدم خدمات للمرافق البحرية. في نزاع متصل استدعت موسكو السفير النرويجي وأبلغته احتجاجا شديدا على خلفية الاستيلاء على سفينة روسية في القطب الشمالي. تقول النرويج إنها صدرتها لتنفيذ دعوى تعويض بقيمة 4 مليارات دولار، وهي قضية قديمة تعود لأحداث السيطرة الروسية على جزيرة القرم، لكنها تأتي وسط الخلافات المتزايدة. وفي قلب التصعيد بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باردا ومتفائلا بشأن الوصول إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا واستعادة العلاقة الكاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية. قلل بوتين خلال مؤتمر اقتصادي في فلاديفوستوك من تأثير الضربات الأوكرانية التي استهدفت منشآت الطاقة، وقال إن معالجة الأضرار المتبقية ستجري خلال الفترة المقبلة. كان اللافت في تصريحات بوتين أن استهداف البنية التحتية الحيوية لم يكن متوقعا، لكنه اعتبر ذلك خطأ ملوحا إلى أنه سلوك أوروبي منقول لأوكرانيا. والإشارة تتضمن حادثة الهجوم على مطار لابيزيك الأكثر جدلا خلال الأيام الماضية.
0: توعدت روسيا بالرد بشكل قاس على الإجراءات الألمانية الأخيرة ضدها على خلفية اتهام برلين لموسكو بالوقوف وراء حادث طائرة مسيرة محملة بمتفجرة. وقالت الخارجية الروسية إنها استدعت القائم بأعمال السفارة الألمانية وأبلغته رفض الاتهامات، معتبرة أن برلين تتجه نحو تكوير العلاقات الثنائية، فيما تشمل الإجراءات الألمانية إغلاق القنصلية الروسية في بون وإنهاء عقد البيت الروسي في برلين وتشديد دخول المواطنين الروس وزيادة الضغوط على ما تسميه ألمانيا أسطول الظل الروسي. ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة على الحدود بين نيبال والصين إلى 1225 قتيلا، فيما لا يزال أكثر من 4700 شخص في عداد المفقودين. وأعلنت السلطات النيبالية مقتل 1204 أشخاص وفقدان 4216 آخرين، بينما سجلت الصين 21 قتيلا و541 مفقودا في التبت. وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين داخل أنفاق منشآت للطاقة الكهربائية في وقت بدأت فيه عائلات نيبالية إقامة مراسم جنائزية رمزية لأقاربها المفقودين بعد تراجع الآمال بالعثور عليهم أحياء. على الصعيد الوطني، دشن فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في محافظة الحديدة مشروع الاستصلاح والتمكين الزراعي بالمحافظة، وذلك في مديرية السخنة. تم خلال المرحلة الأولى تسليم المزارعين عقودا للانتفاع من تلك الأراضي.
2: لتوجيهات القيادة بالاهتمام بالجانب الزراعي، دشن بمديرية السخنة بمحافظة الحديدة مشروع الاستصلاح والتمكين الزراعي بالحديدة بتنفيذ المرحلة الأولى وتسليم عقود الانتفاع الزراعي بحضور قيادات الهيئة العامة للأراضي والسلطة المحلية بالمحافظة.
3: هذا المشروع هو عملية تنظيم عملية الانتفاع بأراضي الدولة، ومن أهدافه أن يستلم المواطن الأرض بعقود رسمية قانونية، يستلم مساحة من الأرض الدولة لاستصلاحها والانتفاع بها ولتحسين وضعها المعيشي. وأنه لا يمكن أن نقدم نمنح المستفيد قطعة أرض ولا نعينه في استصلاحها، نعمل على إعانته بحفر البئر وتركيب المنظومة، وإن شاء الله العمل إلى الأمام.
4: هذا المشروع هو يعتبر مبادرة كبيرة من الدولة وخاصة من الهيئة العامة لأرض الدولة على تمكين هذه الأراضي التي كانت يعني مش مهملة، لكن الآن تم إن شاء الله استصلاح هذا المشروع وتمكينه للمزارعين لإيجاد لقمة العيش منه والاكتفاء الذاتي لهم ولأبناء هذه المنطقة.
2: تبلغ مساحة الأراضي المحددة للعمل فيها من قبل المنتفعين حوالي 46 ألف هكتار. سيتم العمل فيها بمحافظة الحديدة بمساحة 273 معادة ل64 أسرة منتفعة. وتأكيد من مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة بالعمل الدؤوب من أجل استيعاب الكثير من المنتفعين ودعمهم بكل وسائل النهضة الزراعية.
5: هذا المشروع مشروع الاستصلاح والتمكين الزراعي يمثل لنا خدمة الدولة للمواطن وليست وقتة الدولة وليس وجد المواطن لخدمة الدولة، حيث أن نقدم الإنتاج المحلي إلى الخارج إن شاء الله بإذن الله وتحويل الرمال إلى حدائق وبساتين.
2: يهدف مشروع الاستصلاح والتمكين الزراعي وتسليم عقود الانتفاع للمستفيدين بالمقام الأول إلى الاستفادة الجمة للمواطن مما تجود به الأرض من خيرات يعود نفعها ومردودها على المجتمع بشكل عام، بما من شأنه الحد من الاستيراد الخارجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. من مديرية السخنة بمحافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
0: شيع المواطنون في عدد من مديريات العاصمة صنعاء والمحافظة كوكبة من شهداء اليمن الأبرار.
6: كوكبة من الشهداء جرى تشييعهم في صنعاء في مديرية بني الحارث. شيع المواطنون في موكبين منفصلين، الشهيد محمد حسين السوادي والشهيد محمد علي جحاف، إلى روضة الشهداء بالروضة. وفي مديرية 70 شيع المواطنون الشهيد نصر الله قائد البحري إلى روضة الصمال.
4: وهذا هو الشهيد الثاني بعد أخيه، وهما الاثنان خرجا جهادا في سبيل الله، لم يطلبا شهرة ولا سمعة ولا نصيبا من الدنيا، بل كان كل همهم الإخلاص لله، رفع راية الحق والجهاد في سبيله.
7: من اليوم زفينا ولدي شهيد، فلا أول جهد ولا آخر جهد، هذا الثاني جهد من أول عمو وهذا الثاني.
8: فهذه الشهادة هي تعتبر وسام شرف وعز وفخر لأبناء الشعب اليمني ولنا جميعا، ونحن على استعداد تام لتقديم الشهيد يلوى يعني بعد شهيد للدفاع عن الأرض والعرض والوطن.
6: إلى ذلك شيعت جموع غفيرة في العاصمة صنعاء الشهيد مجدي صالح القزعة إلى روضة الشهداء في 50. وفي مديرية بني مطر شيع المواطنون الشهيد أحمد علي السلطان إلى روضة الشهداء في بيت ردم بالمديرية.
9: الحمد لله الذي أصطفى ابني هذا شهيدا في سبيل هذا الشعب وفي سبيل الوطن، وسنقدم دماءنا وأرواحنا فداء لهذا الوطن.
10: الحمد لله الذي أصطفى عمي شهيدا في سبيل الله، ونحن على نهجه سائرون وعلى درب شهداء ماضون.
6: عطاء خالد يثمر عزا ونصرا لشعبنا اليمني في معركته المقدسة، ويسطر في أنصع صفحات التاريخ.
0: المسيرة دوت نت دوت واي لمزيد من الأخبار والتقارير. دمتم في رعاية الله.

شعبنا العزيز من واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب سيتقدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إليه النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

أيها الإخوة، إذا لم نتوحد، إذا لم نرتب صفوفنا، إذا لم نرجع إلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يمكن أن يتحقق لنا النصر والعزة والكرامة، وسنعيش أذلاء، وسنعيش محتلين، وستقتل نساؤنا وأطفالنا وشبابنا يوما بعد يوم، ونحن نتفرج على ذلك ونحن ساكتون. كل إنسان يقول لم يصلوا إلى قريتي أو إلى منطقتي، سيصلون، طائراتهم ستصل إلى كل مكان، وإنما هم يريدون أن يمزقونا، أن يجعلونا قطعة قطعة يسهل أكلها وبلعها. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أولياء الشيطان يريدون لهذه الأمة أن تكون ذليلة مفرقة مشتتة، لا يجمعها أمر ولا تجتمع على رأي، حتى يسهل أكلها قطعة قطعة.

0: صلى الله عليه وآله وسلم تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أيوب إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا المستمعين، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الفترة المسائية التفاعلية المباشرة من إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة. أهلا بكم.

مساء العز يا شعب العزة والكبرياء، مساء الكرامة يا موطن الكرامة والإباء، مساء التحرير والانتصار يا جيشنا الضارب وشعبنا العظيم وقائدنا الحكيم. مساءكم عز وفلاح وانتصار ونجاح، مساءكم تنكيل بأعداء الله وبتحشيدات العدو السعودي المجرم، مسيرات رجوم، طير أبابيل أرسلها الله عذابا ونكالا ووبالا على أذناب الصهيونية وقطعان الوهابية. مساءكم يماني شامخ، يا كل حر شامخ في هذه البلدة الطيبة المباركة، يا شعب الإباء، يا موطن الفداء، يا حملة الرايات، يا شعب البطولات ويا جيش المعجزات، تحية الله عليكم. وجعل الله هذا المساء مساء عز وانتصار وتمكين يليق بكم ويليق بتضحياتكم وصبركم وجهادكم وإنفاقكم وعطائكم خلال 12 عاما. مساءكم معجزات، مساءكم كرامات تتحقق على أيدي رجال الله في جبهات العزة ومواقع الشرف والبطولة.

لقد رأيتم يا شعب الحكمة والإيمان تلك المشاهد العظيمة التي نشرها الإعلام الحربي للقوات المسلحة اليمنية، مشاهد أقل ما يقال عنها أنها تشفي صدور وقلوب قوم مؤمنين وتغيظ أكباد وقلوب وأفئدة قوم كافرين ومنافقين ومتصهينين. طير أبابيل، أرأيتم الدقة؟ أرأيتم جمال التصويب؟ أرأيتم النكال والوبال؟ أرأيتم تلك القطعان والعصابات والأدوات للصهيونية وهي تتناثر وتتبعثر؟ أرأيتم المدمرات أو المدرعات والآليات والدبابات وهي تحترق وتتفجر؟ أرأيتم جمال ذلك المنظر وروعة ذاك المشهد الذي أقل ما يوصف به بأن هذا خارق للعادة؟ المدرعة، الطقم كان بعيدا من القذيفة ثم اقترب منها ليكون شواء ويكون وقودا لجحيمها المهلك. وما رميت إذ رميت ولكن الله رماه.

0: إذن حياكم الله مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الفترة من إذاعة آفاق حتى 12. ليلا هنتكلم وسنتحدث إن شاء الله عن المشاهد الجديدة اللي وزعها الإعلام الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية اليوم هذا الخميس. 7 دقائق اختزلت مع عمليات بطولية ومشاهد مذهلة. وفق الله عباده ومجاهديه وجنده المخلصين والأوفياء الثابتين الشامخين في ميادين الإباء والعزة والكرامة، وفقهم الله لضرب تحشيدات العدو السعودي الذي يريد الإمعان في حصاره وتجويعه واعتداءاته ونهبه للثروة وهيمنته على اليمن. لكن اليمن قالها بوضوح وبشكل لا يقبل تأويلا ولا تفسيرا آخر: الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، والعمليات مستمرة. حول هذا الموضوع يشرفنا وأن نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي للحديث عن العمليات التي كشف عنها الإعلام الحربي اليوم. طيب الله مساءك أستاذ عبد الله.
1: أسعد الله مساءكم أستاذ أيوب والمستمعين الكرام وجميع العاملين في إذاعة آفاق بصنعاء.
0: مرحبا بك. هذه المشاهد الثالثة، يعني المقطع الثالث الذي يفرج عن وتنشره، يعني ينشرها الإعلام الحربي، مشاهد كيف رأيتها أنت؟ كيف يمكن قراءة هذه المشاهد والجميع تقريبا رأى دقة التصويب، يعني نوعية الأهداف التي تم التركيز عليها من قبل يعني في هذه العمليات؟ كيف تقرأ هذه العمليات اليوم؟
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيد العزيز، القراءة واضحة بالنسبة لنا والمن يتابع ويشاهد ما ينشره الإعلام الحربي، خاصة فيما يتعلق بطائرة رجوم، هذه الطائرة التي تم صناعتها والكشف عنها في العام 2021، بمعنى بأن القدرات اليمنية أصبحت لديها منتج تماما، بأن أصبحت لديها ما هو أكثر وما هو أهم وأقوى حتى من هذه الطائرات. لكن ما أظهرته المقاطع بأجزائها الثلاثة الأخيرة تؤكد على مدى فاعلية حتى هذه الطائرة، التي أنا باعتقادي بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية تعتبر طائرة قديمة أو طائرة بسيطة، لكن فعاليتها تظهر على أرض الميدان وعلى أرض المعركة. ما شاهدنا خلال الجزء الثالث أو ما نشره الإعلام الحربي اليوم نستطيع أن نقول عنه بأن هناك نوع أو شيء قد يختلف حتى عن الجزء الأول والثاني، والذي وثق نفس العمليات بطائرة رجوم. تختلف هذه العمليات بأن هناك كمية كبيرة من الدبابات التي تم استهدافها من خلال هذه العملية كما يظهر، إضافة إلى الكثير من نستطيع أن نقول المتارس أو المقابئ التي بعضها سعى العدو إلى تمويهها أو على إخفائها بطريقة أو بأخرى. ومع ذلك فتة التصوير من قبل هذه الطائرة في طائرة رجوم كانت دقيقة جدا، وتم بالفعل الكشف عن مخابئ الأدوات وهؤلاء الأعداء. هذه النقطة مهمة. والنقطة الأخرى يا سيد العزيز، بأن يظهر تماما بأن القوات المسلحة اليوم تتحكم بالمسرح بالكامل، هي يعني على اطلاع كامل بما يحصل في على خطة بدأت فيما يتعلق بخطوط التماس، وفيما يتعلق حتى في بعض المناطق التي يحاول أو يسعى العدو السعودي إلى أن يكرس فيها أو يكدس الأسلحة فيها ويمنح أدواته في المنطقة الاستعداد لفتح جبهات جديدة مع اليمن لتأتي مثل هذه الضربات تفشل بشكل أو بآخر المخطط السعودي بكل ما تعني الكلمة من معنى، إضافة إلى أنها توجه رسالة حقيقية يا سيد العزيز لمن لا زالوا في صف العدوان بأن القوات المسلحة قادرة أن تطال كل من يتعاون أو يضع يده بيد العدو السعودي.
0: نعم، المشاهد وكأن المشاهد أستاذ عبد الله تقول أنه لا مكان آمن لتجمعات وتحشيدات النظام السعودي اليوم، يعني المعركة تغيرت تماما، يعني تحشيدات هذه تحت مرأة وتحت عين ومراقبة صنعاء التي تمتلك اليد الطولة لضرب هذه التحشيدات في الوقت الذي تراه صنعاء، سواء ردعا لهذه التحشيدات ومنعها من أي هجوم، أو كذلك العمليات المتعلقة بالتمهيد، التمهيد أيضا حتى لتحرير أماكن أخرى محتلة ما زالت محتلة.
1: نعم، هذا بالتأكيد هذا يدفع، هو نستطيع أن نقول بأن هذه المعركة هي تكشف عن شيء مهم، أو قرار اتخذته القيادة الثورية والقيادة العسكرية بشكل كبير بأنها تقلب الساحر على الساحر. يا سيد العزيز، كان المخطط السعودي، وهذا حتى ما ذهب إليه قائد الثورة السيد عبد الملك حفظه الله عندما ذكر وحذر وقال بأن السعودية تعد لمعركة كبيرة جدا، وهي بالفعل من ضمن أهم الأساليب والوسائل التي كانت تعد لها السعودية هي التحشيدات العسكرية وأدواتها في المناطق المحتلة، على أساس يكون التضحية بهم بشكل كبير ويتم من خلالهم استنزاف قواتنا المسلحة لتأتي فيما بعد أشغل العدو السعودي والعدو الأمريكي فيما بعد ذلك، ويقوم بعمليات عسكرية بعد أن يكون تمكن من إضعاف القوات المسلحة اليمنية. هو باعتقاده هي رؤية سائدة، هذه الرؤية السائدة التي هي بالنسبة للعدو السعودي، لكن لا يدرك تماما بأن لدينا قيادة ربانية، لدينا قيادة حكيمة ممثلة بالسيد القائد السيد العالم عبد الملك الحوثي حفظه الله، والذي يضع اعتبارات لكل شيء ويضع حسابات لكل شيء ويؤكد على أهمية الاستعداد لأي سيناريو يلجأ إليه العدو. لو تذكرنا يا سيد العزيز، وهذه نقطة مهمة أنا أود الإشارة بها، أن اليمن أول ما رفعت مبدأ معادلة الحصار بالحصار يعني في العام في 22 من يوليو الماضي، كان المستهدف العدو السعودي ومن جهاته وفرض حصار عليه وإغلاق باب المندب أمام ناقلات النفط السعودية، لكن نجد بأن بالمقابل كان هناك تماهي من قبل المرتزقة ومن قبل من يضعون يدهم المقرر بهم من يضع يده بيد العدو السعودي، بأنهم حاولوا أن يظهروا أنه لن يشبط وسيكون لهم دور وسيقومون بمواجهة صنعاء وغيرها من هذه المسميات. وعلى ذكر مثلا تركضوا، وبالفعل كان هناك فرد قوي بالنسبة للقوات المسلحة، لو لاحظنا منذ 22 يوليو وحتى أو أول عملية تم تنفيذها ضد التحشيدات العسكرية كانت في 6 من أغسطس الماضي، بمعنى بأن هم من حاولوا أن يحركوا أو من حاولوا أن يخدموا العدو السعودي، رغم أن اتجاهنا وعدونا كما يعلنوا قائد الثورة وكما تعلنوا قوات المسلحة هو العدو السعودي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، لكن هؤلاء حاولوا أن يقدموا أنفسهم عبيد بالنسبة للعدو السعودي ليلقوا اليوم مصيرهم ويلقوا جزاءهم نتيجة ما اقترفوا وما يقترفوا بحق أنفسهم وبحق الشعب اليمني وبحق كل أبناء اليمن.
0: نعم، يعني النظام السعودي دفع بهذه الأدوات والتحشيدات التابعة له بعد أن دربها لسنوات عدة، دفع بها لإفشال ولإحباط معادلة صنعاء، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، لكن يعني يبدو أنها حتى هذه التحشيدات لم تمنع صنعاء عن هذه المعادلة، وأيضا لم تحمي السعودي من الحصار المفروض عليه. الآن العملية اليمنية بالنسبة للبحر تصل حتى إلى قبالة ميناء ينبع، وأيضا تم استهداف أهداف عدة في جيزان ونجران، وكذلك ما يتعلق بالمصافي والمنشآت والإمدادات النفطية في عدد من المناطق السعودية، بمعنى أن هذه المحاولات من قبل النظام السعودي للزج بأدواته وتحشيداته لم يعني تنجح ولم تردع صنعاء ولم تفشل مساعي صنعاء، فبالتالي النظام السعودي الآن يصفع يمينا ويسارا، وأيضا أدواته تضرب في الميدان.
1: بالتأكيد حاله اليوم هو حال العدو الأمريكي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استمتدت ترامب كل الخيارات، واليمن مع العدو السعودي هي بنفس المسار وبنفس الاتجاه، السعودية استمتدت كل ما لديها، اليوم تحاول إعادة تدوير مخلفاتها المتمثلة في مرتزقتها من خلال التحشيدات والتعزيزات العسكرية التي تعطيها ليأتي الرد اليمني بشكل كبير. وذكرت لك السيد العزيز بأن السيد القائد هو ذكر بأن اليمن مستعد لكل الاحتمالات ولكل السيناريوهات بما فيها سيناريوهات التحشيدات العسكرية وما يجهزه العدو. طائرات الهجوم يا سيدي العزيز هي لا تكشف فقط عن القنابل التي تلقى على العدو وتحشيداته، وإنما تكشف على أن مسرح العمليات في المناطق المحتلة مكشوف لدى قواتنا المسلحة، وهي تعلم بكل التحركات وبما فيها حتى المتارس التي يحاولون إخفائها بما فيها، كما ظهر اليوم في إحدى المشاهد أو في إحدى اللقطات التي تظهر الإعلام الحربي كيف أن الدبابات تلازم منازل المواطنين في إحدى المناطق بمعنى، ومع ذلك ومع اختبائها في بين المدنيين واتخاذ المدنيين كجسر حماية أو
0: دروع بشرية
1: كدروع بشرية استطاعت القوات المسلحة من خلال طائرة الهجوم أن تصل إلى الطائرة عفوا أن تصل إلى
0: الدبابة
1: الدبابة العدو وتلحقها وتعطلها بشكل كبير وبشكل كامل. هذا يظهر لك على مدى التقنية وعلى مدى حجم المعلومة الاستخباراتية التي أصبحت قواتنا المسلحة تمتلكها، والتي هي قادرة بالفعل على الأهم من هذا كله، لأنها قادرة على أن تفشل أي مشروع حتى قبل أن يبدأ أي مشروع للعدو، قادرين على أن نفشله قبل أن يبدأ. وهذا ما ظهر من خلال العمليات التي حصلت سواء في الجنوب اليمن أو في مأرب أو في تعز أو في غيرها من المناطق. كان هناك بالفعل واعترافات اليوم تتلى بين الحين والآخر بأن الاستهدافات أبشرت أو أحبطت مشاريع كانت تدار ضد قواتنا المسلحة.
0: نعم، ومن ضمن هذه الأخبار ما يتعلق بمصرع عشرات من الضباط والجنود السعوديين الذين كانوا يتواجدون في غرف العمليات ويديرون يعني ويوجهون الأدوات والتحشيدات، بالانتقال إلى المعركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمريكا. كيف ترى نهاية هذه المعركة الآن؟ خلال هذين اليومين حصل تصعيد وكان الرد الإيراني قويا واستهدف عدد من القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين والإمارات والأردن. برأيك هل سيستمر هذا التصعيد؟ هل سيتزايد؟ هل سيتضاعف؟ أن أمريكا تحاول أن تضغط على الجمهورية الإسلامية لتقدم تنازلات؟
1: الغريب هو ليس مستغرب، وإنما يعني من ضمن التناقضات التي ظهرها أحمد ترامب بكل ما تعني الكلمة من معنى التناقضات بين الحين والآخر. اليوم أو قبل قليل كانت هناك تصريحات أو يحاول فيها ترامب أن يستعطف الإيرانيين ويذهب بتصريحات أدلى بها قبل قليل لعدد من المواقع والصحف الأمريكية، يقول فيها بأن التصعيد سينتهي أو انتهى، وبأن هناك نوع من التقارب أو نوع من السماح لدخول مفاوضات جديدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا تراجع كبير، السبب الحقيقي وراءه يا سيد العزيز هي الضربة الموجعة التي وجهتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم أمس وحتى اليوم من خلال ضرب القواعد العسكرية واستهداف مناطق مهمة بما فيها مرابط الطائرة التي انطلقت منها الطائرات المسيرة التي قصفت بما فيها قصفت حفل زفاف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الرد الإيراني يا سيدي العزيز كان رد قوي جدا بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، اعترفت بها اليوم إحدى الصحف الأمريكية وقالت بأن أمريكا لم تكن تتخيل بأن يكون رد بهذه السرعة وبهذه الدكة وبأسلحة لم يكشف عنها، وهذا طبعا أمريكي لأول مرة يظهر من خلال هذه العمليات الأخيرة. وهذا في اعتقادي كما ذكرت لك يذهب بنا إلى القول بأن تراجع اليوم ترامب قبل قليل في تصريحاته حول عملية تهدئة نوعا ما مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي بعد هذه الضربة الموجعة التي وجهتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي أتت بعد أن تم استهداف مدنيين.
0: نعم.
1: نحن نتكلم عن أكثر من 18 شهيد وأكثر من 108
0: جرح
1: وإيران. نعم،
0: باستهداف الزفاف العرس. نعم،
1: وهذه جريمة ردت عليها إيران لم يكن ردها كردود ثابتة، استهدفت قواعد ومرابط طائرات وإنما
0: وقتلت جنود أيضا وقتلت جنود وضباط. كان
1: هناك بالفعل أيوه كان هناك قتلى من الجنود الأمريكيين كما هو واضح، ورغم حتى إعلانهم بأنهم أسقطوا المسيرات يوم أمس أو أسقطوا صواريخ الإيرانية، لكن اليوم بدأ هناك حديث نوعا ما أو أو إشارات بطريقة أو بأخرى إلى وجود خسائر داخل بعض القواعد العسكرية وتضررها بشكل كبير. وهذا يشير لك بالفعل إلى قدرة إيران على توجيه الرد، ليس فقط رد نستطيع أن نقول
0: متناسب
1: لوجستي أو رد عادي، وإنما رد أقوى من كثير. وهذا ما يظهر حتى في تصريحات مسؤولين الإيرانيين اليوم بأن الرد سيكون أكثر من حجم الضربات التي توجهها أمريكا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
0: نعم، وكان إيران اليوم توجه رسالة واضحة أن أي اعتداء أي حماقة توجه إلى الجمهورية الإسلامية في إيران سيقابل بكثافة نارية ورد ساحق، كما يعني تم توضيحه عبر هذه العمليات الموجعة للجانب الأمريكي. إذن إيران الآن متماسكة ثابتة تحافظ على المكتسبات، مكتسبات المعركة السابقة، وأيضا هذه العمليات المتفاوتة بين الحين والآخر أو التي تدور بين إيران وأمريكا. إذن أنا أشكرك جزيل الشكر للأستاذ الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي، كنت معنا في هذه الفترة.
1: كل الشكر لك أستاذ أيوب وللمستمعين الكرام.
0: شكرا جزيلا، في أمان الله.

إذن المشاهد اليوم هي المشاهد الثالثة، يعني المقطع الثالث. المقطع الأول كان 10 دقائق تقريبا، والثاني حوالي 10، وهذا 7 دقائق وشوية. يعني كل مقطع بيحتوي على عشرات العمليات مصورة موثقة، تستهدف أفراد وتحشيدات وآليات ومعدات ومخازن أسلحة العدو السعودي المجرم في عدد من الجبهات. طبعا الإعلام الحربي والقوات المسلحة اليمنية لم تذكر المناطق المستهدفة، ولكن هي عدة أماكن مختلفة في خطوط الاشتباك، في خطوط الحرب. فبالتالي هذه التحشيدات، تخيلوا أنه السعودي بيشتغل عليها منذ 4 سنوات، يعني من فترة الهدنة، وهو بيجهز ويعد ويسلح ويخطط وينظم من أجل الانقضاض على المناطق الحرة. يعني هو بيعتمد في هذا على عدة أشياء. الشيء الأول الحصار، يحاصر، يجوع، يجفف الإيرادات، يزيد المشاكل، تمام، هذا شغل بيشتغل من أجل أنه يثور الداخل، يثور الناس الأحرار، تمام، ويخليهم يتضعضعوا ويضعفوا وينهش بعضهم بعضا إلى آخره. شغل ثاني بيشتغل عليه في الجانب التحشيدات والتدريب والتأهيل للعناصر التكفيرية، الدواعش، تمام، من الانتحاريين، من المفخخين، من أصحاب الأحزمة الناسفة، بيشغلهم ويجيشهم وينظمهم ويعطيهم من 1000 سعودي ومن 500 سعودي ومن 1500 سعودي، تمام، على أساس الانقضاض والهجوم على المناطق الحرة، على صنعاء، على إب، على تعز، على ذمار، على حجة، صعدة إلى آخره. شغل ثالث بيشتغل عليه العدو السعودي المجرم، وهو مسألة التحريض الإعلامي، حرب إعلامية شاملة، إشاعات، أكاذيب، تضليل، التركيز على أي مسألة، مش لا التركيز على أي حادثة مثلا في المناطق الحرة، لا، خلق حوادث كاذبة ملفقة لا أساس لها من الصحة، ترويجها، تضخيمها، تكبيرها، تعظيمها، يخليها ترند، يخليها حديث الساعة، حديث الإعلام، بحيث أنه يحاول يصور المناطق الحرة أنها منهارة، فيها أزمات، فيها مشاكل، ما فيهاش دولة، ما فيهاش نظام إلى آخره. بيشتغل على هذا الشيء، وبيستخدم وسائل الإعلام الكبيرة تبعه، يعني ذباب إلكتروني، جيوش إلكترونية، إعلام كاذب مضلل. لذلك بيشتغل على 3 مسارات. كان السعودي طبعا بتوجيهات وأوامر أمريكية صهيونية بيشتغل على هذه 3 المسارات: الحصار مستمر يجوعك، تحريض إعلامي يطلع لك المشاكل ويخلي من الحبة قبة كما يقال، عندك أنت المناطق الحرة اللي تحت يدك. النقطة الثالثة بيجهز للهجوم بهذه العناصر والعصابات التكفيرية، فهو مراعي وكان منتظر للحظة المناسبة، للحظة الانفجار الكبير، وبعدين يهجم وقدل على أساس المناطق الحرة والقوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني قدوا في مرحلة ضعف بسبب الحصار، وبعدين يهجم بقوة نارية كثيفة بإسناد وبتخطيط إسرائيلي أمريكي ومشاركة سعودية، وربما يزجوا بالإمارات ودول أخرى، يعني أي نظام تبع الصهيونية بيشغلوا إذا شافوا أن به جدوائية لتشغيله، وأيضا التحشيدات والعصابات العميلة والخائنة في الداخل. ولكن أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، كل هذا تبعثر، كل هذا بفضل الله تعالى كشف. القوات المسلحة اليمنية كانت تراقب وترصد وترى وتسمع وتعد وتجهز وتخطط وتنظم وتنتهز الفرصة والتوقيت المناسب لتوجيه ضربة موجعة وصفعة ساحقة لهذه الخطط السعودية. فأتى قرار السيد القائد، أتى خطابه، وأتى قرار القوات المسلحة اليمنية
وإعلان المعادلة الاستراتيجية الكبرى، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، المقابل التصعيد بالتصعيد. إذا أنت تشي تصعد يا سعودي، احنا جاهزين مستعدين. والضرب فين عيكون؟ الضرب عيكون في الرياض، في أبها، في الدمام، في بقيق وخريص، في رأس الشيبة، في حقل تنورة، في أرامكو، في جدة، في ينبع، في إمدادات النفط والغاز، في محطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه، في مطارات النظام السعودي، في موانئه. الحصار بالحصار. وعند القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تجربة فريدة وناجحة وفعالة بفرض الحصار على العدو الإسرائيلي في معركة إسناد غزة. عند القوات المسلحة خبرة كبيرة في هذا الأمر، فلذلك تم الإعلان عن معادلة الحصار بالحصار. أنت تحاصرنا، نحن نحاصرك، فهل تستطيع صبرا أيها السعودي؟ هل تستطيع صبرا؟ إلى متى ستصبر؟ إلى متى؟ يوليو، أغسطس، الآن داخلين في سبتمبر، إلى متى ستستمر؟ المراكز الأبحاث العالمية والاقتصاديون يقولون إن السعودية لن تستطيع أن تصمد أمام الحصار اليمني. الحصار اليمني يخنق النظام السعودي بالفعل. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. أولا، السعودية كانت بتصدر جزء من نفطها عبر الخليج الفارسي ومضيق هرمز، لأن في معها مصافي وفي معها آبار نفطية من الجهة الشرقية المطلة على الخليج الفارسي، وفي معك آبار ومصافي وإمدادات نفطية ومخازن استراتيجية مطلة على البحر الأحمر ولا سيما في ينبع. طيب الآن ما بتخرج ولا سفينة نفط واحدة سعودية وخليجية أيضا، ما بتخرج ولا سفينة سعودية من فين؟ من مضيق هرمز. ليش؟ بسبب العدوان على إيران والرد الإيراني على أمريكا وأدواتها وأذيالها. طيب الآن السعودية حاولت بعد العدوان على إيران أنها تنقل جزء من صادراتها النفطية المليونية. يعني السعودية كانت تصدر 12 مليون برميل من النفط يوميا، رقم هائل، رقم مرعب. يعني تقريبا السعودية حوالي 15% إلى 20 تقريبا، أو 15% تقريبا من إمدادات النفط إلى آسيا، إلى أوروبا، إلى أمريكا من السعودية. الآن مغلق الحنفي، مغلق. حاولت أنها تحول إلى البحر الأحمر، فجاءت المعادلة اليمنية الحصار بالحصار، ومنعت السفن السعودية والطريق البديل لتصدير النفط السعودي من البحر الأحمر. مغلق خلاص. الآن مغلق عليك في مضيق هرمز، ومغلق عليك فينا في باب المندب في البحر الأحمر. طيب الآن حاول السعودي أنه خلاص ضربت عليه سفينة بعد سفينة في البحر الأحمر عندما كانت تريد العبور عبر باب المندب، فتحول إلى شمال البحر الأحمر من ينبع إلى قناة السويس، ومن قناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط، ومن البحر الأبيض المتوسط يلف يلف يلف ويرجع المحيط الهندي ورأس الرجاء الصالح، وبعدين يسير من أماكن بعيدة من أجل يصدر نفط إلى أين؟ إلى باكستان، إلى الصين، إلى دول آسيوية. يعني مسافة كبيرة جدا. ارتفعت كلفة التأمين، يعني أنت السفينة اللي بتجيب لها كذا مليون دولار، مليون دولار مثلا، مليون دولار تمام، أنت بتضاعف الرقم 3-4-5-6 مرات، مبالغ باهظة. إضافة إلى أن بعض الشركات امتنعت لأن سفنها دمرت، استهدفت، ضربت، وبعضها أغرق في البحر. طيب الآن المعادلة الجديدة، قبل فترة كان هناك عملية في ينبع، وصرح العميد يحيى سريع أنه حصار كامل، حصار مطبق على النظام السعودي، حتى عبر قناة السويس عبر شمال البحر الأحمر ممنوع، والعمليات بدأت في هذا الإطار حتى يصل السعودي إلى مرحلة إيش؟ لن تخرج قطعة
قطرة نفط واحدة من السعودية. طيب السعودية عبارة عن إيش؟ السعودية عبارة عن برميل نفط. بدون برميل النفط هذا السعودية ستعود إلى مخيمات، إلى جمال، إلى رعي الإبل. هذا مش مبالغة يا جماعة. النظام السعودي أساسا قبل يومين، قبل 3 أيام تم فضحه، إن السعودية هذا، السعودية اللي بيسموها السعودية العظمى، بدأت تقترض يا جماعة. السعودية بتقترض، تستدين 8 مليارات دولار السعودية. ليش؟ بسبب إيش يا نظام يا محمد بن سلمان؟ أنت اللي قلت أتقدم $1 تريليون لترامب. أنت الآن بتدور 8 مليارات دولار، بتدور لك 8 مليار دولار. ليش؟ ألا يكشف هذا أن السعودي الآن في ورطة وفي مأزق كبير؟ طبعا، والحديث بقيه.

طيب قبل شوية في تصريح عن وكالة سبا وإعلان من وكالة سبا اجتماع موسع بالحديدة يدعو المغرر بهم في تحشيدات العدو السعودي للعودة إلى صف الوطن. إذن اجتماع موسع بالحديدة يدعو المغرر بهم في تحشيدات العدو السعودي للعودة إلى صف الوطن. أي واحد متورط، أي واحد مودف، أي واحد يشتي يبيع روحه يقرح راسه مقابل 500 سعودي ولا 1000 سعودي، عد روح عند أمك، وهذه 1000 سعودي والألفين سعودي عنخرجها من من من بين عيون السعودي، نقلعها قلع بإذن الله تعالى. ثرواتنا، نفطنا، غازنا، إعادة الإعمار، جبر الضرر بإذن الله تعالى، كل هذا سيعود إلى اليمنيين جميعا، وثرواتنا لنا، والسعودي سيدفع مئات المليارات من الدولارات ورجله فوق رقبته. لذلك أي واحد متورط، أي واحد لعبوا بعقله، أي واحد حرضوه، عد إلى بيتك قبل ما يقرح راسك. أنت بتشوف طائرات رجوم، مسيرات رجوم، بتشوف العمليات، ما بش معك منجا، ما بش معك مهرب، ما بش معك مكان تختبئ فيه. يعني طائرات مسيرة اليوم من المشاهد حتى قدي بتلاحق الأفراد، ما حد بتلاحقش بس التحشيدات. في طائرة مسيرة في في في في قذيفة ألقتها مسيرة رجوم على واحد، على مرتزق واحد، قسمتها نصفين، قطعتها تقطيع. طيب ما الفائدة إنك تروح للجبهة تخون بلدك، تخون وطنك، بتشتغل مع السعودي؟ ليش بتشتغل مع السعودي؟ المعركة أعلنت في البداية على من؟ على النظام السعودي، وقالت القوات المسلحة ستضرب السعودية وستحاصر السعودية. أنت ليش بتحشر نفسك؟ أنت ليش بتكون محرقة؟ أنت ليش بتكون حطب لهذه المحرقة؟ طيب محافظ الحديدة ندعو المغرر بهم لتحييد أنفسهم وعدم الاستمرار في خدمة مخططات العدو السعودي. محافظ الحديدة يدعو المغرر بهم لتحييد أنفسهم، يعني جنب أنفسهم، حنا الآن بيننا وبين من الحرب؟ بيننا وبين من؟ بيننا وبين النظام السعودي. ليش؟ السعودي محاصر، معتدي، محتل بلادنا، حنا نشتي نكسر الحصار، ننهي هذا الاحتلال والعدوان، ندعس على رقبة بن سلمان ونخليه يدفع وينسحب من بلادنا ويعيد الإعمار ويجبر الضرر ويدفع التعويضات ويسلم قيادات الخونة والمرتزقة لمحاكمتهم في صنعاء لينالوا جزاءهم الرادع. أنت ليش بتحشر نفسك؟ طيب ليش؟ طيب محافظ الحديدة أبناء المحافظة، يعني الحديدة، في جهوزية لرفض الجبهات ومواجهة أي تصعيد للعدو. نائب وزير الداخلية يقول السعودية غارقة في الدفاع عن مصالحها وليست معنية بالدفاع عن أدواتها، وهذه نقطة مهمة جدا. وين السعودية؟ وين أنظمتها الدفاعية؟ ليش ما ترسلها إلى معسكرات التحشيدات التابعة لها؟ ليش؟ السعودية مش قادرة تحمي نفسها، أمريكا بكلها مش قادرة تحمي نفسها. قال لك عاد يقول لي السعودي يحمي المرتزقة والخونة والتحشيدات التابعة له، أمريكا بتضرب، أمريكا بكلها، إيران بتدعس، أمريكا دعس، قواعد أمريكا في الكويت، في البحرين، في الإمارات، في الأردن، في السعودية، حتى في عمان، في قطر، في العراق، في كردستان، بتضرب هذه القواعد، بتضرب ضرب موجع، ضرب منكل. إسرائيل نفسها بتضرب، كانت بتضرب من اليمن ومن إيران ومن حزب الله ومن حماس ومن المجاهدين في فلسطين ومن العراق. طيب الآن السعودي حاول أنه يشتي يعمل له حلف مكة، قال يسمى نفسه سماه حلف مكة، مع أنه حلف إبستين، مش شو حلف مكة، حلف مكة التي خانها بن سلمان، مكة التي دنسها اليهود، مكة بلاد الحرمين التي قام ابن سلمان باستقدام العاهرات والراقصات والمغنيات الفاجرات إلى بلاد الحرمين لينشرن الرذيلة والفحشاء والمنكر وشرب الخمور والدعارة ويفسخن ويفسدن الشباب والشابات السعوديات.
هل هذا حلف مكة؟ مكة التي قام النظام السعودي المجرم بقيادة بن سلمان بإهداء كسوة الكعبة المشرفة والمكرمة والمطهرة للمجرم الشيطان مغتصب الأطفال وآكل لحومهم اليهودي الخبيث جيفري إبستين. مكة التي قام النظام السعودي بقتل آلاف الحجاج فيها بالدهس بالرافعات بالحوادث بالقنص من الحجاج الإيرانيين واليمنيين والباكستانيين والمغربيين والإيرانيين إلى آخره. مكة التي حولها النظام السعودي إلى منبر للتحريض الطائفي والطعن في ظهر فلسطين ونحر المقاومة الفلسطينية ومعاداة والتأليب والتحشيد ضد كل من يقاتل أمريكا وإسرائيل. هذه مكة، مكتنا نحن، وستفتح مكة من جديد بإذن الله تعالى. أما بن سلمان فهو أبعد ما يكون عن مكة وقدسية مكة، مكة العظيمة. نحن أهل مكة، نحن قوم مكة، نحن جنود مكة، نحن أنصار مكة. نعم نحن اليمن، يمن محمد، يمن الحكمة والإيمان. أما النظام السعودي فهو عبد إسرائيل وأمريكا. طيب، بالنسبة لهذا التحالف مع باكستان وتركيا، هل حمى السعودية؟ هل حمى السفن السعودية؟ هل حمى النظام السعودي الذي الآن يمكن أن يقال إنه يصفع بالصندل؟ والله العظيم إنه بتلقى صفعات مؤلمة. هل كان أحد يتوقع أنه عيجي يوم أن اليمن يحاصر السعودية، أن اليمن يضرب النفط السعودي والسعودية ما تجزم، ما تسطاء، ما تتجرأ ترد؟ هذا كان مستحيل، هذا كان معجزة، هذا كان خيال. السعودية اللي أتت بقضها وقضيضها في 2015 ترعد وتبرق وهي تقول سيطرنا على الأجواء، احتللنا، حاصرنا اليمن، قصفنا، دمرنا، فعلنا، سوف نحتل صنعاء في أسبوع. تذكروا هذا النخيط والزنط اللي كان بيطلع به العسيري ومحمد بن سلمان ووسائل إعلام النظام السعودي والمحللين السعوديين، كانوا يملؤون الفضائيات ووسائل الإعلام صراخا ونباحا وتهديدا، عن افعل، عن اقضي، عن احتل، سوف نسيطر، سوف ندمر. اين انت يا بن سلمان؟ الان اليمن يصفعك، يهينك، يذلك، ما بش معك خيار. واذا اردت التصعيد فاحنا جاهزين، وهذا الذي نبحث عنه، وهذا الذي نريده، ان احنا ندخل في معركة موجعة لك وكاسرة لك باذن الله تعالى. معركة نهايتها تحرير اليمن، معركة نهايتها إخضاع وتركيع وربما إسقاط النظام السعودي بكله. وهذا ليس بعيدا على اليمنيين ولا مستحيلا.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

طيب فيما يتعلق بالحصار اليمني الخانق للنظام السعودي، قد ربما البعض ما بش عنده يعني معلومات واضحة أو كافية. إيش اللي قد عمله هذا الحصار، الحصار اليمني إيش اللي قد عمله، وهل هو مؤثر، هل هو مجدي، هل بينفع؟ طبعا أقول لكم بحاجة قبل ما ندخل فيما يتعلق بالمعلومات. أول شيء، النظام السعودي متكتم، ولا نخص ولا كلمة، زي اللي بي يعني يدعسه سكته ولا يدي كلمه.

0: انه هيقدم له 1000 مليار دولار، والان بيدور لثمانية، 8 مليار، 8 مليار. واضح المسألة؟ طيب، فلذلك السعودي يعني متحرج جدا، هو بيحاول انه يعني بيشكل له تحالفات قد ربما يقدم على التصعيد، وقد ربما يعني يمرر الهزيمة النكراء والمذلة له. سكتة في سكتة، وفي ربما هناك رسائل لصنعاء انه يعني تمام احنا هنعمل ونفعل تمام، لكن بالمجمل انا توقعي وتقديري ان النظام السعودي سيتورط في تصعيد، مش بإرادته طبعا، مش بإرادته، الإسرائيلي والأمريكي داعسين على رقبة بن سلمان، على رقبته. وطبعا اليمن الذي أذل حاملات الطائرات الأمريكية، الذي أذل أمريكا، القوة البحرية في العالم الأكبر والأفخم، الأسطورة، كلها أذلت أمام الضربات اليمنية. اسألوا عن هاري ترومان، اسألوا عن أبراهام لينكولن، اسألوا عن إيزنهاور، اسألوا عن فينسون، اسألوا عن روزفلت حاملة الطائرات والمدمرات التابعة لها، اسألوا عن F-18، اسألوا عن MQ-9، كيف أذلت أمريكا أمام اليمن، وسألوا إسرائيل، سألوا الكيان الصهيوني ماذا حدث لميناء ما يسميه إيلات وهو أم الرشراش، ماذا حدث له؟ تعطل، وقف، غلق، تصحر هذا الميناء اللي كان ميناء شقال قرعة، ميناء بحري هام واستراتيجي. يعني تعطل بسبب الحصار اليمني. اسألوا عن مطار بن غوريون، اسألوا عن يافا والضربات اليمني اللي أوجعت الكيان الصهيوني. طيب الآن بن سلمان بيتجرع الهزيمة سكتة في سكتة، قد ربما يقدم على تصعيد وقد ربما يخضع، لكن أنا في تقديري أن هذا النظام الذي تورط في سفك دماء اليمنيين واعتدى وظلم وطغى وتجبر، لابد أن تسوقه ذنوبه إلى الهلاك وإلى الهاوية وإلى الجحيم. أنا هذا تقديري، عدالة الله، هذه عدالة الله، هذه مشيئة الله. ما دمنا احنا شغالين في الميدان مع الله، متوكلين عليه، ثابتين شامخين، ما عندناش غرور، ما عندناش كبرة، ولا عندنا زنط، ولا بنعتبر انتصاراتنا لنا تمام، ما أوتيتو إن أوتيتو إلا علم، أو ما أوتيتو إلا تمام كما قال قارون، لا، هذا بفضل الله، هذا بعون الله، هذا مش مجرد ان احنا بندغدغ عواطفنا، هذه حقيقة. احنا لا شيء بالله، لا شيء، احنا من نحن امام القوة الفتاكة والهائلة اللي تمتلكها كانت امريكا واسرائيل والسعودية والتحالف الكبير؟ احنا ولا شيء مقارنة بهم ماديا من ناحية العسكرية. طيب ليش انتصرنا؟ اول شيء ليش صمدنا؟ ثم ليش انتصرنا؟ والان ليش بنوجع السعودي؟ لان احنا متوكلين على من؟ على الله سبحانه وتعالى، وهم متوكلين وراكنين على من؟ على الشيطان. ومن أقوى؟ ومن أقوى، الله أم الشيطان؟ الله هو القوة المطلقة، الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. طيب كل من بيشتغل مع الشيطان هو ضعيف، حتى وإن بدا وظهر أنه قوي وفتاك. الآن ترامب واصله ينبح، سيطرنا على مضيق هرمز، مضيق هرمز تحت سيطرتنا، مضيق هرمز تحت يدنا، أطلقنا مدري كم سفن. كذاب كذاب، إيران داعسة على رقبتك يا ترامب، ما بش معك أنت إلا تطلع وتقصف الأطفال والنساء المحتفلين في العرس والزفاف، يا مجرم، يا مغتصب الأطفال. ترامب هو شريك إبستين وبن سلمان شريكهم، الثلاثة القذرون النجسون، ترامب وإبستين وبن سلمان. ابن سلمان طبعا جارية من جواري إبستين، جارية، ما نقولش إنه صديق ولا حليف، جارية، لا شيء، لا شيء، بس متورط في الفضائح الأخلاقية، ومتورط في اغتصاب الأطفال، ومتورط في ارتكاب الجرائم المروعة، ومتورط في إرسال كسوة الكعبة المشرفة إلى إبستين. هذا بن سلمان في أوج العدوان على اليمن في 2015 و16 و17 كان به مراسلات وزيارات متبادلة بين إبستين وبين بن سلمان. إبستين كان يشرب دماء الأطفال في جزيرة إبستين وينهش لحومهم، وابن سلمان كان يشرب دماء الأطفال في اليمن بطائراته وينهش لحومهم. واليوم ترامب القذر ينهش لحوم الأطفال ويشرب دماءهم فينه في إيران وفي غزة، وكما فعلها فينه في جزيرة إبستين. هؤلاء المجرمون أدوات الشيطان. فلذلك ابن سلمان متورط ورطة لا مثيل لها. إن أقدم على التصعيد فسيواجه بكثافة نارية بفضل الله تعالى وعونه، وهجمات وضربات موجعة ستجعل نفط ابن سلمان هباء تذروه الرياح. وقد رأوا شدتنا وبأسنا في الضربات السابقات، والضربات اللاحقات ساحقات وماحقات. فليقدم، نحن نقول لابن سلمان نتحداك ونحن في الميدان ننتظرك. إن أردت التصعيد فنحن أهل التصعيد والحرب، ونحن أهل الضرب، ونحن أهل الطعن. وإن استمررت في حصارك فستتهاوى مملكة نفطك وسنحرقها ونقرأ عليها الفاتحة. رسالة واضحة: شعبنا يتغيظ، شعبنا يتلظى غضبا وغيظا وجحيما ووبالا ونكالا على ابن سلمان. والله إن هذا الشعب الذي آلمته وحاصرته وأوجعته سيوجعك، سيوجعك وسيؤلمك بشكل لا مثيل له. لذلك النظام السعودي يتهاوى. دعونا أول شيء نستمع إلى هذا التقرير اللي بيتكلم عن تداعيات الحصار اليمني على النظام السعودي.
1: اليمن يفرض على صادرات النفط السعودية الهبوط إلى أدنى مستوى لها منذ 9 سنوات وفق أحدث تقرير أصدرته وكالة بلومبرغ الأمريكية. 1.25 مليون برميل يوميا هو تقدير بلومبرغ لصادرات الخام السعودية في أغسطس، وهو أدنى مستوى في سجلات تتبعها منذ 2017، وهو رقم أولي قد يخضع للمراجعة، لكنه يكشف مسارا هابطا لا تخطئه الأرقام. فبعد إغلاق هرمز المنفذ التقليدي للسعودية تحول البحر الأحمر إلى المتنفس الأهم، لكن إعلان اليمن حظر الملاحة السعودية قلب المعادلة، فهبطت وفق بلومبرغ صادرات البحر الأحمر إلى 3,700,000 برميل في يوليو، ثم إلى 1,250,000 في أغسطس، فيما تشير بلومبرغ إلى إحجام بعض العملاء عن استخدام الموانئ السعودية الغربية مع تصاعد المخاطر على الناقلات. المفارقة أن مستوى بلومبرغ الحالي يقل بنحو 40% حتى عن قاع جائحة كورونا عام 2020، حين بقيت صادرات الخام السعودية قرب 5 ملايين برميل يوميا رغم أكبر خفض منسق للإنتاج في تاريخ أوبك بلاس. أما اليوم فالمشكلة ليست قرارا سعوديا بخفض الإنتاج فقط، بل بتضييق القدرة على تصدير النفط عبر هرمز والبحر الأحمر معا، ما يجعل رقم 2.25 مليون شاهدا على أزمة لوجستية غير مسبوقة منذ عقود. وبناء على هذه الأرقام يفوت سوق النفط السعودي عائدات ما كان يصدر قبل بدء الحظر اليمني بما يزيد عن 4 مليارات دولار في شهر أغسطس فقط، خصوصا مع صعود سعر برميل خام برنت إلى 95 دولارا. وبذلك لم يعد البحر الأحمر ملاذا آمنا للمملكة بعد أن فرض الحظر اليمني معادلة ضاغطة بأبعاد إنسانية تصب في خانة انتزاع حقوق الشعب اليمني وكسر الحصار المفروض عليه منذ أكثر من 10 سنوات. لا تفسير لإصرار النظام السعودي على تكبد كل هذه الخسائر إلا المكابرة، والكبر يقتل صاحبه.

إذن النظام السعودي في حالة من الكبر وأيضا الهزائم، هزائم نكراء، تحشيداته تضرب، نفطه محاصر، سفنه تضرب في البحر. طيب إيش يعمل الآن؟ ما بش معك إلا خيارين، طبعا حنا نشتي خيار واحد ونشتي الخيار الثاني، وأنت قرر اللي يعجبك. الخيار الأول ترفع حصارك، تنهي احتلالك، تسحب قواتك، تعيد الإعمار، تدفع التعويضات، تعتذر لليمن، ترفع يدك الحقيرة عن اليمن المفسدة، اليد المفسدة عن اليمن ترفعها، هذا اليد التي لعبت وعاثت وأفسدت في اليمن، يد النظام السعودي منذ أكثر من 100 سنة. أو ماذا؟ أو التصعيد بالتصعيد، تشتي تصعد، تشتي تقصف سنقصف، تضرب سنضرب، المسألة لم تعد كما كانت من قبل. أنت تأتي بطائراتك تفحط وكذا، وإحنا نواجه بالكلاشينكوف. بفضل الله وعونه الذي أيد وثبت وسدد وهدى وأعطى ومنح وألهم عباده المؤمنين المخلصين في الميدان، الآن فرط الصوت سوف يتفاهم. المسيرات التي كانت تدخل 7 ملايين مغتصب مستوطن إلى الملاجئ، الآن هذه المسيرات موجودة ومستعدة لتدمير آبار النفط ومحطات الوقود والكهرباء والمصافي والسفن النفطية والموانئ والمطارات، هي والصواريخ، المسيرات والصواريخ، ومئات الآلاف من المقاتلين مستعدون لخوضها حربا لا تبقي ولا تذر. على النظام السعودي أن يفهم جيدا أن اليمن بات أعتى وأقوى وأنمى وأكثر عدة وعتادا بفضل الله وعونه. نحن في معركة دفاع عن النفس، لن نموت جوعا، ومملكة ابن سلمان تسبح في المليارات والتريليونات، لن نموت جوعا وحصارا وثرواتنا منهوبة. واضح ولا مش واضح؟ طيب

من آثار الحصار استهداف وتأثير مباشر، استهداف منشآت النفط والموانئ وتهديد الناقلات يؤدي إلى اضطراب النقل وارتفاع المخاطر والتأمين. جازان شحنة الصفر، صادرات الديزل عن مصفات جازان إلى إفريقيا تهبط إلى الصفر. جيزان هم بيسموها جازان، تهبط إلى الصفر في أغسطس 2026 بعد أن كانت 163 ألف طن في يوليو. تخيلوا من 163 ألف طن في يوليو شهر 6 لا في شهر 7 عفوا إلى صفر في شهر 8، صفر صفر. ليش؟ بسبب الحصار اليمني. احسب عندك اطرح. طيب افريقيا تبحث عن بدائل. القارة الافريقية اللي بتستورد من السعودية اصبحت تبحث عن بدائل. تراجع الامدادات السعودية من الديزل الى افريقيا وارتفاع الصادرات الاسيوية لتعويض النقص. الان افريقيا اتجهت الى اين؟ الى اسيا، وفلتت السعودية. طيب كيف تفرض معادلة الحصار بالحصار؟ أول شيء استهداف المنشآت والموانئ، هذا مستمر، هذه العملية مستمرة، استهداف الموانئ والمنشآت وخصوصا النفطية، المنشآت النفطية، المنشآت النفطية سر القوة عند النظام السعودي، سر الاقتصاد وعمود الاقتصاد السعودي. طيب اثنين، تهديد الناقلات والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. أي سفينة نفط سعودية بتضرب، أي سفينة نفط سعودية بتضرب. وطبعا عندما قالت القوات المسلحة اليمنية حظر بحري على السعودي، ما حددتش في البحر الأحمر مثلا، لا حظر بحري، يعني خلوا المسألة مفتوحة، بمعنى إذا وصلت يدنا، يد قواتنا المسلحة إلى أي سفينة نفط سعودية في البحر الأحمر أو البحر العربي أو المحيط الهندي أو الأبيض المتوسط، فسيتم استهدافها وضربها. طيب ثالثا، مسارات أطول وكلفة نقل أعلى. يعني تخيلوا السعودية كم بتدي السفينة من البحر الأحمر ومشيت باب المندب ومشيت شوية في المحيط الهندي وصلت إلى الصين وإلى الهند وإلى مثلا باكستان أو أي دولة آسيوية، قريب، مسافة قريبة إلى حد ما. لا الآن ما عاد بش، الآن مضطرة تروح إلى الأبيض المتوسط، هذا إذا نجيت، هذا إذا نجت بجلدها ولم تصل إليها يد القوات المسلحة مثلا على سبيل المثال، مضطرة تقطع البحر الأبيض المتوسط تمام، وتمشي وبعدين المحيط الهندي. آلاف الأميال، آلاف الزيادة، مش آلاف، عشرات الآلاف من الأميال زيادة. تخيلوا كم تزداد الأسعار، كم ترتفع قيمة الوقود وزمن التسليم، كم تتأخر الشحنات والتأمين على هذه السفن. طيب رابعا، تراجع الصادرات وفقدان حصص سوقية. أنت مثلا، أنت ذا الحين، أنت مثلا معاك زباين بيشتروا من عندك من البقالة حقك، فرضا انك انت صاحب بقالة تمام، غلقوها عليك به بقالات جنبك او بعد منك شوية او قريبة شوية، بدأوا يوفروا خدمات، يوفروا بضائع للزبائن بشكل اجمل وافضل، انت مغلق. طيب انت الان خلاص تراجعت، تغلقت خلاص، غلقت اساسا، لكن فرضا لو فتحت ساعة ساعتين في اليوم مثلا وهولك فاتحين 24 ساعة، خلاص هولك سحبوا الزباين حقك. هذا فيما يتعلق بالأشياء البسيطة، فما بالك بالنفط، النفط والوقود والديزل والنفط الخام بشكل عام، ما هوش مسألة فورية اشتري ذا الحين، هذا بتحتاج عقود لأشهر معينة، فبالتالي هؤلاء المستوردين منك ما عيراعوا لكش ولا عيراعوا ظروفك ولا عيراعوا لما تتخلص حربك وحصارك، عيتجهوا للبدائل لأسواق أخرى ومصدرين آخرين. طيب آخر شيء قبل ما نستقبل اتصالاتكم، الخلاصة، الحصار الذي أرادته الرياض خنقا لليمن يعود إليها ضغطا على شرايين النفط،
كل يوم من التعنت وعدم الاستجابة لمطالب فك الحصار، يعني كلفة أكبر على النفط، طرق أطول، مخاطر أعلى، وأسواق تبحث عن بدائل. لماذا هي كلفة على السعودية؟ لماذا؟ أولا النفط لا تكتمل قيمته إلا بوصوله إلى السوق. ثانيا اضطراب الطرق يساوي كلفة إضافية متراكمة وفقدان أسواق للمنافسين. ثلاثة استمرار الحصار يعني استنزاف الإيرادات وتآكل المكانة في سوق الطاقة العالمية. اليمن يدافع عن شعبه ويجبر النظام السعودي على دفع الثمن.

إذن مستمعين الكرام، الآن نستقبل اتصالاتكم مشاركاتكم عن هذا الموضوع، موضوع المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي ضد التحشيدات السعودية، وهي تفتك بهم، تدمر الدبابات والآليات والمخازن، وتفتك بالأفراد الجنود الخونة وتحشيدات النظام السعودي المجرم، وكذلك أيضا عن استمرار عملية الحصار ضد النظام السعودي. 77-288-2088 من جديد، 77-288-2088 اتصال أو رسائل نصية. الاتصال من دقيقة إلى دقيقة ونصف لكل متصل، عشان نشتي يشارك أكبر قدر ممكن من الإخوة الأعزاء المشاركين والإخوات الفاضلات. وبالنسبة للرسائل النصية القصيرة بإذن الله تعالى سنقرأها في نهاية هذه الفترة

0: أول مشاركة. مرحبا.
1: كيف حالك يا أخي؟
0: حياكم الله. من معنا؟
1: معك أمين الدرحم. الدرحم من صنعاء.
0: أمين حياك يا أمين، تفضل.
1: أولا نبارك ما قام به سلاح الجو المسير والقوات الصاروخية لردع وفك محاولة لفك الحصار الذي قامت به السعودية عن
0: على اليمن.
1: على اليمن نعم. وهذا هو نتيجة تكبرهم وغرورهم، وإلا في المسألة واضحة، لا حوار والتزموا به والاتفاق ونفذوا ولا شيء، إلا تعنت وتكبر وغرور. والآن هم مفلسين حتى وإن كابروا، هم قدم يبحثوا عن من يكرههم من الدول الأخرى ليستمروا في الحرب والحصار، وهذا شيء يكبتهم خسائر أكثر.
0: وقد جربوا هذا الشيء وفشلوا. ما عد
1: نعم. والله سبحانه وتعالى فزين بقولها ثم تكون عليهم حسرة،
0: ثم
1: ولا في طريق السلم معبد يسحب قواته ويرفع حصاره ويفك الحصار عن المواني والمطار. والمسألة محلولة، ما بش حاجة صعبة، لكن الغرور والتكبر وحب العلو وحب السلطة والتسلط والطغيان، هذا شيء هو بداية سقوطهم وبداية انهيارهم بإذن الله سبحانه وتعالى. لأنه الشعب اليمني مهما كان مهما صبر لحدود يأتي.
0: أكيد
1: أنت معي على الخط.
0: أكيد
1: الله سبحانه وتعالى كفين وتكفل. قال جميل الأذن قليل غلبة الأذن كثير بإذن الله. والله ما صبر مهما أنهم حاولوا يحشدوا سواء من المغربين من المرتزقه اليمنيين او المنافقين السعوديين انفسهم. فالقياده حكيمه ناشده قالت للمرتزقه هم منخدعين في صف العدوان دفاعا عن السعوديه، تقول لهم ارجعوا لبلدكم، عودوا لاوطانكم. ما بش داعي، لانه قد حاولوا كم زحوفات كم ذا. بفضل الله سبحانه وتعالى الله مع المتقين. لأن إحنا مدافعين يا أخي ومطالبين حق، مش إحنا معتدين. هم بدؤونا بالعدوان. هم
0: سلمت أخي العزيز، حفظك الله.
1: أي قدمة أي
0: شكرا جزيلا يا
1: الله أكبر. والموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعن على اليهود والنصر للإسلام. بفضل الله سبحانه وتعالى النصر حل ما نشاء وأمره.
0: قواك ربي مع الله. 772-88-20-88-33-0-8-0-1-3-3 ماشي حماد، كن ذكرني بنسانا بدك الأرقام كلهن. 772-88-20-88. طيب محمد الغيلي مرحبا. ألو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: أصحابك يا اليوم.
0: هيا بك، أهلا وسهلا، تفضل.
2: معك الشيخ الغيلي يا أستاذ العمر الحمر.
0: حكو حياكم الله. أكيد مسجل عندنا وحافظي لأسماك وصوتك.
2: اسلم ولكم التحية في البداية. أنتم منبر الإعلام، هذا منبر الإعلام يا شبق الحر. ونقول يا أستاذي لكل من يراهن على هذا المعتوه أنه سينتظر أو يحقق له أي يعني اختراق في اليمن، فهذا حلم. هذا اليمن من قبل 20 عاما والسيد مشى من مران، واليوم يعني عين المسيرة. اليوم قاتل إسرائيل وقاتل أمريكا وهزمهم أسياد هذا الملعون. فكيف به اليوم يجمع التحالفات من جديد؟ هذا يا أستاذ الحلم. ونحن ماضون إن شاء الله، ولن سنلتف ولن نرجع مهما كانت التحديات والصعوبات. ونقول يا أستاذ يا ابن سلمان يا المعتوه ما تندم، مشتد عليك الحصار من جوها واليم، مشتد عليك الحصار من جوها واليم، مراقبين الوضع من فوق السحاب، ومهما تخفى صفركم مع التسلم. صرف نصطادها ولا بد ما تحرم، ولازم انك تاخذك ساعدات، ومهما تحشد حسودك صرف تتقلم، ومن شاتكم كلها صرف تتحطم، ومن تجند معك مصيرهم بالتراب. كيف تشاهد الواقع وما تفهم؟ كيف تشاهد الواقع وما تفهم يا ابن سلمان؟ بالخزي والعارة تتوسم، وأحيامكم كلها قصعت كالتراب، ولو تحالف معاكم كل العالم. من تعدى اليمن لابد ما يهزم، هزمنا نبلغ كل الذئاب. يا جيشنا دقا لعمدك لا ترحم، دق ولا اقتصاد وسوف يتألم. أرمتوا الأول حولها فراب، ومن سهلها والجبل عليها نتقدم. شعبنا بيحزن فوق عملتهم، حرب لو ما يعلن الانسحاب، حرب لو ما يعلن الانسحاب. وسلامتك يا
0: سامي. قواك قواك ربي، حفظك الله. مع الله. 777-788-2088. والجهاد عدد الضغوط دل من حط الحياة عاش في دله ومات والشهادة هي نجاة. طيب مشاركة عبدو عاطف، مرحبا.
3: بالخير من جهد عمك عبد عاطف.
0: مساء النور والسرور.
3: الله يحفظك ويحفظ الله يا أخي. الشاعر الشاعر الغير هذا شاعر يعني عبد القادر الله يديه الصحة والعافية من عمو عبد العاطف وعبد الله العلوى، هذا شاعر أمانة ينفع الناس.
0: قوة
3: وهو بلا من ده بدنا من ده اليوم.
0: اليوم إيش بنتكلم عن إيش؟
3: ايوه على اليهودي على الوحاد الداعشي على الاسرائيلي على الكلاب.
0: انت شفت المشاهد اللي نشرها الاعلام الحربي؟
3: لا والله ما ساعتقد تلاقي بعد العصر في المغرب.
0: طيب اليوم المشاهد نشرها الاعلام الحربي لفتك تحشيدات العدو السعودي، تدمير الدبابات والآليات والجنود.
3: الحشد السعودي هذا هو دبابة دبابة. أنا لازم الحشد السعودي هذا الوحاد التكفيري يتعذب ويعرف كم قدره ويدي حقوقنا ويدفع من بلادنا. هو الإمارات والأمريكي والإسرائيل ماذا إذا يأخذ غازي في اليمن هذه؟ إحنا ذو قوة ذو قوة شديد من فضل الله وكرمه. ويخرجوا غادي كلهم من اليمن بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: دعوني
3: وهذه اليمن الإيمان والحكمة. التحية للمجاهد في العراق وفي لبنان وفي إمام العز والكرامة. والتحية للقوة المسلحة اليمنية الباشرة اللي بتدافع على الأرض والشرف وتلقي لنا العدوان السعودي الإمارات في ضربات قاسية وفوقهم هؤلاء الكلاب بقوة بتيمية والمسالة والتكفيرية. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الموت للإسلام. يحفظك الله يحفظ الطاقم ويحفظ السيد القائد واصبح على خير.
0: مع
3: الله. عمك عبد عاطف.
0: شكرا جزيلا. 7-7-2-88-20-88 ثلاثة ماشي. يلا سمعنا. فوق نسق الطرايق لأن في سبيل الله ماضون ولا نخشى. بشير بيش. طيب ألو مرحبا.
4: يا مساء الخير والعزاء والكرامة.
0: مساء الأنوار والبركات.
4: تحياتي لك ولجميع المستمعين.
0: حيابك تفضل.
4: وأتوقع ما نجرى اليوم لإعلام الحربي للاستهداف أولئك بايعين الوطن بايعين عرضهم بايعين شرفهم. نقول لهم شود شوفوا وش لدينا اليوم من قوة. والله اليوم نحن أعيننا على للقسط ما بالك بتحرير اليمن يا مرتزقي يا بايع وطنك. والله لا ينفعك من قوة الله لا أمريكا ولا إسرائيل ولا آل سعود ولا من بعتم أنفسكم منهم. وتحياتي لليد الذي تصنع واليد العاملة في قوتنا المسلحة. سلام الله عليهم سلام ربي عليهم وعلى جميع من ساهم في دعم القوة المسلحة.
0: أحسنت حفظك الله ورعاك.
4: تحياتي لك وللعميد عسري ولسيدي ومولاي السيد عبد الملك بن بدر الدين.
0: قواك سلمت يا بشير.
4: ممكن زامل يرفع
0: على وجهه. أكيد بشير بعزك محمد حيطلع لك أجمل وأحلى زامل.
4: الله
0: سلمك وعافاك. مع الله. 7-7-2-88-20-88 إذن اليمن ينتصر والنظام السعودي ينكسر ويندحر ويخرج بإذن الله وسيخرج مرغما ذليلا صاغرا من أرضنا الطيبة المباركة. مرحبا.
5: يا مرحبا سلام ربي عليكم وحفظكم الله ورعاكم. جمعة مبارك يا أخي العزيز.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
5: الله يحفظكم ويعافيكم ونحمد الله ونشكر على هذه الانتصارات العظيمة. وهذا إنما من بركات يعني مواقف أهل اليمن وأنصار رسول الله والاحتفال بمولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أنه يمن المدد يمن الأنصار. والله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه في طواغيت الأرض قال ينفقون أموالهم ليصدون عن سبيل الله
0: فتعود
5: عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
0: الله الله.
6: مهما حشدوا مهما مكروا مهما تجبروا إنه ما هذا يجي إن شاء الله بزوالهم من الله سبحانه وتعالى. وعد المؤمنين والمستضعفين الواعين قال الله في كتابه كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها
0: الله. نعم.
6: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
0: لا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
6: والنظام السعودي العميد مشوا ما هوش ماشي من بداية العدوان على الشعب اليمني بأي شيء من قراره. تمام. وأنه البؤرة الوهابية حطتها الكيان البريطاني في الجزيرة العربية. لا لا لا العكس النظرة السيئة على الدين وعلى الإسلام وعلى القرآن وعلى رسول الله وعلى الدين دين الرحمة دين الإسلام دين اللي يحكم الأرض من مشارقها إلى مغاربها. لو في واحد في طرف أوروبا ما بيشوف من ينتمي إلى الإسلام ويجي يذبح ويقول الله أكبر وبيقول ما حيسلمش الإسلام هذا ماشي. إنهم يعني بينقل نظرة سيئة على الإسلام بأنهم أخبث من اليهود. اليهود ما بيذبح من الوريد للوريد المقدم يهود لكن هم يشتوا يعني فاقوا على اليهود.
0: هم يشتوا عليهم. هم يشتوا يا أخي أحمد الأسدي هم يشتوا أنهم ينقلوا صورة للعالم أن عاد إسرائيل أرحم وألطف من هؤلاء الدواعش. ولكن الحقيقة بانت وظهرت أنهم كلاهما وجهان لعملة واحدة كما يقال. العدو الصهيوني مجرم سفاح قتل الأطفال وأحرقهم وأماتهم جوعا في غزة وغيرها. وهؤلاء الدواعش أدوات الصهاينة وكالنظام السعودي والإماراتي كلهم هؤلاء في خانة واحدة يفتكون بالبشرية يقتلون الأبرياء يشربون دماءهم يغتصبونهم في جزيرة إبستين وغيرها. فهم مشروع واحد يعني.
6: نعم. وفي ذلك القرآن قال يعني في المنافقين هم يعني المنافقين قال هم أخبث قال يعني وفي الدرك الأسفل من النار والأعراب أشد كفرا ونفاق يعني.
0: نعم.
6: يعني حسب الله قدهم تحت من طربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله.
0: أحسنت.
6: لكن نسأل من الله السلامة.
0: الله يعجل بالنصر والفرج بإذن الله.
6: الفرج موجود والنصر موجود يعني والمؤمنين الواعين يثقوا بالله حتى الثقة مثل ما في غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. المنافقين بيقولوا وين النصر حكم وين هذا وين هذا وين كذا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. لكن المؤمنين الواعيين الذين واثقين بالله حتى الثقة قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
0: وصدق الله ورسوله. نعم
6: نعم.
0: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم. أحسن داخل يا أحمد حفظك الله ورعاك.
6: وفي هذه المرحلة هي أخطر من وقت الرسول اللي كان حول الرسول بتنزل عليه الآيات وفي وقت الإمام علي. بهذه المرحلة هي أخطر من وقت الرسول وقت الإمام علي وقت الإمام الحسن والحسين ووقت الإمام زيد الذي قال وجدت بيدي ملصقة بالثريا وأسقط على الأرض وأتقطع بطعجطع ويشتقين دين جدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هذه المرحلة مع الحرب الناعمة ومع الخبز ومع سعي أهل الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ويسعون بالأرض فساد. تمام. أخطر من هذه المرحلة بل الفساد بل الحرب الناعمة بجميع الوسائل والإمكانيات بتجي صهيونية في البحر بترسي 7 أشهر 6 أشهر يعني ما بيتعبوا في النواه. وقال يسعون في الأرض فساد لأن الناس بيتبغطلوا إلى الحد. اليهود والنصارى والمنافقين بيشتغلوا شغل ليل ونهار.
0: الله الله.
6: وصحاب الحق راقدين. تمام. إن الإمام علي عليه السلام قال إذا قد تمثل الحق بالشكل المطلوب بطبيعة الحق الباطل يزهد.
0: صحيح.
6: وبسكوت أهل الحق ضموا على الباطل منهم على حق. لكن الناس يشتوا من هممهم ويشتوا من عزائمهم ويثقوا بالله ويرجعوا إلى الله وإلى كتاب الله وإلى رسول الله وإلى ما أمر الله به وينتهوا عما نهى الله عنه ليعيشوا في العزة والكرامة الذي لن يجدوها إلا من كتاب الله واتباع رسول الله واتباع الإمام علي واتباع أعلام الهدى.
0: أحسنت.
6: من أهل بيت رسول الله
0: سلم.
6: أسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يسدد ويؤيد ويوفق المجاهدين المخلصين المدافعين عن الدين وأعراض المسلمين وحامين حرام المسلمين. تمام. أم اليهود عيتلاشوا والمنافقين عينتهوا ولو يضربوا لو يجحدوا عدى يسقط النظام السعودي. لكن تماقد الناس على أرجى درجات الوعي أن الناس الحياة لا ترجى بالفراغ. لكن تماقد الناس ارتقوا في وعيهم إلى درجة وعي وإيمان. الله بيمكن الناس الله يبكن المخلصين الله يبكن المؤمنين. وهذا ما حبينا نوصلت رسالة ونرجو من الناس المؤمنين يتقوا ويقوموا بمسؤولياتهم على أولادهم وعلى كل أعمالهم بمستوى المسؤولية والأمانة من كل الاتجاهات في التعليم وفي الحرص على أبنائهم من المستنقعات والحرب الناعمة. ونسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في حياتنا وفي الآخرة.
0: شكرا جزيلا.
6: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله. لبيك يا رسول الله. لبيك يا رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. شكرا لك. إذن الآن ننتقل إلى الرسائل. سمعنا بس ما حد تراجع وماله ما حد تخلى أبطال يا الثقات. طيب نبارك لإخواننا في الطيران المسير ونقول لهم كتب الله أجركم يا من رفعتم رؤوسنا إلى عنان السماء. أبو رشاد حمادي من جبهة حيفان في تعز، حفظكم الله ورعاكم يا رجال الرجال في كل الجبهات والمحاور.

0: ورسالة بسم الله الرحمن الرحيم. إنا على آل سعود أو بيقول أنا علي العشتوت من جبهة العزة والكرامة. يقول الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نحيي قواتنا المسلحة على ضرب تحشيدات العدو في جبهة العزة والكرامة. ونقول للمرتزقة إذا أنتم بتراهنوا على بن سلمان المعتوه خسئتم جميعا أيها العملاء والمنافقون. ونقول لسيدي ومولاي نحن جاهزون لأي مواجهة تتطلبها المرحلة. وزامل الناجي الوحيد قوة. أحسنت يا علي قواك ربي. عيدها وتعيدها
1: وتشوف من ما تقترب وتشوف من ما تبتعد من وقف تصعد أخلها.
0: كل المعطيات تشير بأن مملكة الترفيه مع العاهرات لا زالت تتظاهر بالغرور والزندقة وعدم الاعتراف بالقدرات اليمنية وأن المعادلة قد تغيرت. ولكن يا شوق شوقي عندما ندعس على خشم السعودي انتقم من عدوي انتقم من عدوي وآخذ بثاري. أبو ماهر الشيخ قواك.

الشاعر أبو عبد الله العنوى يقول لكم التحية والاحترام يا إذاعة آفاق ولكل المشاركين والمستمعين. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا. ورسالة تقول: سبحانه القيوم ذي سلط على الغازي رجوم مقذوفها زقوم من نار الجحيم الحاطمة، لنصرة المظلوم تتقارح بها روس الخصوم، ويندحر مهزوم من عاد حفيد الفاطمة. الله الله، أو يندحر مهزوم من عادة حفيد الفاطمة. تحيات الشاعر أبو بليغ البارق. قواك ربي يا أبو بليغ، صح لسانه. قواك رسالة. الله ينصر المجاهدين في جميع الجبهات، والتحية للسيد عبد الملك وزامل دسنا على أمريكا. تمام أحمد علي عبد الله يفاع، وشكرا لكم، شكرا لك. قال واحد فواز ناصر صالح المعبوش بيقول: ثلاثة لا تصدقوهم أبدا أبدا، تحالف العدوان إذا وعد، والعفاشي إذا حشد، والإصلاحي إذا سجد. وتحياتي لطاقم الإذاعة فردا فردا. تحية لك يا فواز، ولأهلنا في المفتاح حجة، ولكل بلادنا العزيزة الغالية في يمن الحكمة والإيمان والثبات. ورسالة من أبو صماد الرمادي: مساء الخير، مع المحور نجاهد كلنا يا حرار، لا يبقى رجال جالس في البيوت مع النسوان. مع المحور يقضتنا قضيتنا هي أولا فلسطين وغزة. تمام، ونطرد المحتل ونحرر المسجد الأقصى. مع لبنان مسار أكبر، ننصر أمة الإسلام. مع إيران نسندها من المندب، نعاونها. صح لسانك يا أبو صماد.

السلام عليكم، معكم جلال عسيق من دمار. شاهدنا ما تعمله الطائرات المسيرة كلها بفضل الله وتأييده، ونحن شعب مظلوم، النصر حليفنا بإذن الله، وتحياتي لكم. كنت خلي الزامل يا محمد، والله انه روعة. خلاص بعد نرجع له بعد شوي، وهذا ضخم الكل هو قال السلام عليكم ورحمة الله. والله الليلة بينضحك على بن سلمان. الله بيقول لله درك يا يمن الإيمان والحكمة. والتحية لكم في ذات أفاق على هذا البرنامج الممتع المجاهد علي الكوكباني، تحية لك.

عز ولا عزاها حان وقت التلاقي. الله ينصر المجاهدين، الله يقويهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا، اللهم نكل بعدوهم وعدوك يا رب. وانت سارع تواصل تطلب المدفعية، وانت تأمين خلفي بالنشامة والمرفق. إذن مستمعين الكرام، متابعين الأحبة في كل مكان، جمهور إذاعتنا، إذاعتكم أنتم، إذاعة الجهاد، إذاعة البصيرة والوعي والحكمة، إذاعة اليمن، إذاعة الأقصى والقضية، إذاعة المسلمين، لكم التحية، لكم السلام. دعواتكم للمجاهدين، أقول لكم هكذا بس، دعواتكم للمجاهدين، شغل نظيف بإذن الله، وبشارات قادمة كبرى بعون الله، وانتصارات يحققها رجال الله في الميدان، وننتظر الأخبار من بشير الخير وهدهد النصر، وهدهد النصر العميد يحيى سريع ناطق القوات المسلحة اليمنية في الوقت المناسب. أنتم ونحن فقط ندعو الله ونتضرع بين يديه، وكل واحد يجاهد من مكانه. النصر أقرب من مرمى حجر كما يقال. الثبات الثبات، الرباط، الجهاد، الوعي، البصيرة، كل يجاهد من موقعه ومن ميدانه. النصر قريب، وسيخضع وسيركع وسيندحر وسيهزم النظام السعودي المجرم، وسيمرغ أنفه تحت أقدامكم يا رجال الرجال ويا أعظم شعب في المعمورة.

في رسائل الآن وردتنا بس حنقرأ اسماء المرسلين لأنه غلقنا خلينا وضع طيران من المتصلين. وجت رسائل سريعة ما عاد بش وقت انتهينا مع الأسف. بيان عز الدين من الضالع تحية لكم. تحية أيضا للشاعر أبو علي القيفي من إب وتحية عطرة للجميع. أبو نجران الأعجم صوير عمران وتحية لدارس يحيى القسامي من بني حشيش. تحية أيضا لأبو بشار المؤيد وأبو حمزة السعدان. طيب تحية لكم جميعا. الوقت انتهى مع الأسف الشديد. تقبلوا خالص التحيات من كافة طاقم العمل في إذاعة آفاق. أيوب إدريس محمد الجابري والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة. ما ما ما

0: حطيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت باقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. فحين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
1: مالك مالك بتحاكي روحك؟
0: جاي حسبي معي كيف أنتي في الرياضيات؟
1: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
2: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: ثمانية وتسعون فاصلة سبعة آفاق FM تقدم.
6: أسعد لحظاتنا عندما نكون في ساحة القدوة العظمى مع عظيم العظماء وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
5: دروس في السيرة النبوية، مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. أحبتي المشاهدين والمستمعين، حياكم الله. نعود حياكم الله ورعاكم إلى حاضر، عندما اعترف والاعتراف بالذنب توبة، والندم عليه يمسح. أنا فعلت هذا وغرضي كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جبر خاطره وقال لقد صدقكم، وتفهم عذره وأنها هفوه. ولكل صارم النبوة، وإقالة عثرات الكرام من شيم الرجال. وأسوق لكم قصة لحاكم من أهل الله، حضر عنده رجل مسن وشاب في قضية أخلاقية، والقاضي الفطن هو الذي يعرف الملابسة ويعرف الناس، فهم القضية وعرف من هو الشاب ومن أين أتى، وعرف هذا الرجل، فنظر إلى الشاب وقبض على هكذا الحاكم على لحيته وقال يعني الله المستعان، تكل على الله، وأمر بإخراج هذا الرجل يعاقب بالتعزير. والتعزير كان يؤتى على ظهره بطبل ويلوى به في بعض الشوارع. فقال أحد المراقبين:

وقال عشر الله خطاكم بارك الله فيكم باقي معانا بكرة. لاحظوا لاحظوا من الناس يعني من يحتاج إلى ردع لأنه نذل دنس نعم، وبعض الناس تكفيه الإشارة. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. أول ما قال إذن قال النبي لعمر في ذلك الموقف ما يدريكم لعل الله اطلع على أهل بدر. لا بد من تعليق على هذا الحديث. أنا فسرت هذا الحديث لأن الحديث الشريف لا نبادر إلى رده. السنة النبوية غالية عندنا نعتقده وندين الله بالحفاظ عليها وبالعمل بها، هذا مسلم عندنا، ولا تصدقوا الدعايات عنا. نحن نتدين بالقرآن أولا ثم بالسنة ثانيا ثم بالقياس ثم بالإجماع ثم بعمل الصحابة بالعرف ولذلك التشويش علينا يضر. اتخذوا فرصة أن تسمعوا مني لكي ينزح عنكم كثير من الغبار والضجيج. ولا علقت على هذا الذي رواه البخاري. قلنا لو صح لو صح لكان هذا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني وقعت بدر تمسح الذنوب السابقة، طبعا ما عدا الذنوب بين المخلوقين، يعني معركة بدر أو أحد لا تغفر غصب الميراث أو الظلامة أو السرقة، تخلص منها، ولكن إذا حصل تقصير بينك وبين الله ربما مثل بدر تغفرها مثلا في ذلك الوقت. ويستأنف العمل، وليس معنى أن اعملوا ما شئتم أنه شيك مفتوح أو على بياض، لا، لأن قدامة بن مضعون شرب الخمر وهو من السابقين وأقام عليه عمر الحد نعم، وحصل من أهل بدر بعض الهفوات، ويعني لابد من معالجة هذا الحديث أنه ما هو مفتوح لأهل بدر غفر الله لهم ما تقدم وما تأخر، هذا مخصوص برسول الله معروف. وقد ورد أيضا في البخاري نفسه أنه يأتي أناس من أصحابي وأنا على الحوض فيجلون عنه فأقول أصحابي أو أصيحابي فيقول لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القاقرة. نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة. فحقيقة أنا أفسر هذا الحديث بأنه جبر لخاطر بلتع حاطب نبي بلتع وهو محرج ومستحي ومتألم، قال ما يدرك هو من أهل بدر، يعني رفع معنويته وجبر خاطره وأكرمه صلوات الله عليك يا رسول الله وعلى آله. نعم فعل وتداركها بالوحي وسلم الله سلم الله. فلا ينبغي القسوة عليه وهو من المؤمنين وقال والله ما نافقت وعرف النبي صدقه، لكن ألا دعونا مع التربية القرآنية التي تواكب المسيرة النبوية وترشدها وتثبت دعائمها. نزل جبريل بهذا البلسم الشافي ليعاتب حاطبا، ولا نفعل كما فعل حاطب. بسم الله الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، وعلى رأس المخاطبين طبعا النبي، ولكن المعني في الحادثة حاضر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، عدو لله وعدو لكم وتوالونهم. طيب بالله عليكم في عصرنا الحاضر ألا يصدق ألا يصدق ألا يجعلنا تطن في أذهاننا أن الذين يوالون أعداء الله، نحن لسنا ضد اليهودية ولا النصرانية، نحن ضد الصهيونية والصليبية الاستعمارية التي تبث الشر في ربوع الدنيا، أما اليهودية والنصرانية فأقرها ديننا وحماها وأوصانا بالإحسان إليهم إن كانوا عندنا، ما في هذا نقاش ولسنا نحن ممن يجهز الأحزمة النافسة

0: القنابل المؤقتة والسيارات المفخخة، نعوذ بالله من ذلك، نستعوذ بالله من الغدر والمكر، ونسأل الله أن يجعل كيد الكائدين ومكر الماكرين في نحورهم وأن يكفينا شرهم كيف شاء وأنا شاء. نريد مجتمعا نقيا يا إخوان، رعاكم الله. يا أيتها الأخوات ويا أيها الأخوة، حافظوا على نفوسكم ومجتمعكم ودينكم وعقائدكم من أن ترسلوا أولادكم إلى المساجد أو إلى مدارس ما، مدارس ما، ويخرجوا من فوق القرآن إلى قرن الشيطان، تحفيظ قرآن ويخرج لي قنبلة مؤقتة. نسأل الله أن يحمينا من هذا. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذا عدو تلقون إليهم بالمودة، وهذا يحضنوا العدو اللدود، وعندنا في اليمن تقبيل وتودد وتذلل، وبالنسبة لنا تنمر وكبرياء وانتفاخ. الله الله الله الله. طيب هذا كتاب الله نحتكم إليه، وأنتم مخاطبون يا من تدعون الدين بهذا، ودعوني من الدبلوماسية والأناقة، ولا هذا يراد به الدنيا. الصدق صدق، نتعامل مع غيرنا بكرامة، بند لند، حتى لو كنا فقراء وطلبنا معونة من الغير بشيء من الشرف، شيء من العفة، بشيء من مثلا. تلقون إليهم بالمودة، تواتونهم، تكتب لهم يا حاطب، ما هذا؟ وقد كفروا بما جاءكم من الحق، هذا أولا. يخرجون الرسول وإياكم، لماذا أخرجوكم من دياركم وأخرجوك أنت يا حاطب؟ ما السبب؟ أن تؤمنوا بالله ربكم. أخرجوكم لأنكم آمنتم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، مثل ما نقموا من الزيدية أن تاريخها تاريخ جهادي ضد الظلمة، بغض النظر عن هفواتنا أو هفواتناك ممن ينتسب للمذهب الزيدي، ليس حجة عليه، كما هناك من يسيء إلى الإسلام وليس حجة على الإسلام، لكن أتكلم عما أعرفه من القادة الكبار والزعماء والأئمة الذين ما أرادوا الدنيا وإنما أرادوا إقامة الحق والعدل. نعم، الهادي الذي أصبح بعض الجهلة والغوغاء والأوغاد يسبونه، لو عرفوا تاريخه وقدره وزهده وعفته وشرفه وعلمه لقبلوا الأرض التي كان يضع عليها. كان من الزهاد، من العلماء الكبار، من الرحمة، من الذين يريدون إقامة العدل في الأرض، ولم يأكل من مال اليمنيين أي شيء، وحرم الزكاة على ذرية الزهرة تحريما قاطعا، حتى لو كان من هاشم إلى هاشم، وأمرهم بأكل الميتة عند الضرورة، من الحرص ومن العفة ومن الشرف، وحفاظا على شرفه وناموسه وناموس أهل البيت، مع أن كثير من الأئمة وأئمة الإسلام قالوا يجوز أن يصرف الهاشمي زكاته لهاشمي ضعيف، من أين يأكل؟ لكن الهادي سلام الله عليه حرمها إلا على سبيل القرض أو ما شابه ذلك، مع أن الإمام مالك قالوا أجاز، لأن المناسبة التي من أجلها حرمت وهي يعني أوساخ الناس قد زالت زمان، أو لا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفرض الزكاة له ولأهله، وأخرج التمر من فم الحسن. تاريخ نقي يا إخوان، رعاكم الله. من يستطيع أن يتكلم في الإمام زيد، في الإمام القاسم، في الإمام العظام، الإمام الكبار، في أولاد الهادي، جبريل أهل الأرض، محمد الناصر، يعني ومضات في التاريخ مشرفة. إذن يخرجون الرسول وإياكم، ما السبب؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، وهذه جريمة كبيرة فادحة، أن الكفر بالله. ثم قال الله إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، مثل ما أقول الآن. إن كنت مسلما تشهد أن لا إله إلا الله، أتتوالي اليهود والنصارى الصليبيين والصهيونيين؟ تدعي الإسلام، تعتنق وتوالي؟ ما لا يمكن هذا. إن كنتم خرجتم من دياركم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة من أجل يحفظوا لكم بعض المتاع، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. لا إله إلا الله. من على من نتظاهر؟ على من نكذب؟ على علام الغيوب؟ لا إله إلا الله. يعلم السر وأخفى، يعلم ما لا تعلم من نفسك، فلنحذر سطوة الله ومقت الله. على من؟ ممكن تغالط الناس، أما أرحم الراحمين لا تقدر. يمكن الملائكة الحفظة لا يعرفون نيتك، لكن الله يعرف. فلنحذر رب العالمين، فلنخشى الله، فلنراقب رب العالمين. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ما تحدثتم به، ما كتبتموه، وما وسوستم به، أو ما أضمرتموه، بل يعلم الذي سنفعله غد وبعد غد ولم يخطر على بالنا. سبحان الله، لا إله إلا الله. ثم قال الله، وهذا روعة القرآن، كيف يرسل الوخزات والغمضات ويصول ويجول، ثم ومن يفعله منكم هذا العمل، وهي مودة أعداء الله، موالاة الفجرة الذين تنكروا لله وآذوكم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. عام ضلال وخيانة، إلا أن حاطبا لما اعترف سامحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ضل في البداية واهتدى في النهاية عندما قال نعم أنا غلط. لاحظوا النبي الكريم لم يأمر بشنقه، لم يأمر بضرب رأسه، بل دعاه بلطف. ما حملك يا حاطب؟ هل هذه رسالتك؟ نعم. هل مالك؟ قال والله ما نافقت، وإنما كذا وكذا وكذا. ومن العجيب هذه القصة هي منهج الله. إبليس الذي رفض السجود لآدم، الله يعلم نية إبليس ويعلم أنه متكبر، لكن أراد أن يظهره أمام الملأ. نعم، حتى الله ينزه نفسه من الظلم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. نعم، يجادل أنا ما فعلت، والله ما كذا، حتى تشهد أيديهم وأرجلهم وألسنتهم وجلودهم. نعم، ينكر ويحلف. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك شهيدة، عندما تشهد عليك الأرض. فيلم، كاميرا خفية، الله المصور اعترف وسامحه النبي. إبليس، ما لك لا تسجد إذا أمرتك؟ لماذا يا إبليس؟ ما ضرطه من أول أهلة، قال أنا خير من، لاحظ أعلن أنا خير من اللهب، اسجد للخلب، للتراب، خلبه جمنه، لا. فأظهر التمرد والعناد وصارت تلك القصة. لكن العجيب الآن، يعني عندما لا نتفكه، لا نتحلى بهذه إن المواقف الربانية والقواعد، لا يمكن أن تصدق من أول وهلة ما ينقل إليك. اسمع من الطرف الآخر، أي غلطة كانت اسأل لماذا فعل، لماذا. فالآن يغلب على الناس أنه وصل إليه تقرير، سبق إليه بالشكوى، اتصل به، فتصل أنت الطرف الآخر وهو أعمى معبأ. حتى مرة كنت عند للأسف وكيل نيابة، وقال متنمر مالك؟ قال عندي ملف تقرير ضدك. من؟ قال من فلان غريب، قصص يعني، مغتصب لأرضي أنا، وقلبها سبق بالكذب. أنت قلت اسمع، من كتب لك التقرير؟ قال قلت هذا ولا غرمة. قال لكن تقرير، قلت غرمة. والعدل والقانون والشرع ما تصدق الغريب، احتمال صدق هذا واحتمال الكذب، احتمال كذب وصدق، ما عقل ما عقل ما عقل أبدا. استعنت بالحاضر قلنا كلموا هذا الـ هذا الـ المخلوق تايه، يعني عبارة عن حيوان برتبة وكيل النيابة، قولوا له بأن هذا سفاهة، لو كتب التقرير ضدي نبي أو ملك لا يصدق ضدي، أنا غريب. هكذا توصل عند قسم يرسل طق عندك، هذا يمر بك الحبس دون أن يسمعك، دون أن ينصفك، دون أن يعني. نحن في عالم همجي همجي للأسف. فهذه قواعد النبي معلم من الله، والله يقول لإبليس، لإبليس لماذا لم تسجد؟ يستير يسمع وهو أعلم، قال نعم ما أنا ساجد لمدرة، ما أبدا، رفض أعلن. ثم بعد ذلك ضرطه لأنه تمرد وأصر أصر. هذا حاطب أنت؟ قال نعم أنا فعلت وفعلت وفعلت. سامحك الله صدق. لذلك المعترف من الذنب، النادم كمن لا ذنب له، فبادر رحم رعاكم الله ورحمكم. إذا غلط أحد بالتوبة أولا الاعتراف، إذا مثلا أنت يا ابني فعلت كذا، قال نعم أنا نعم أنا للما غلط أو سهيت أو عليك بالصدق والمسامح كريم. حتى يا إخوان رعاكم الله تحدث أحيانا جرائم قتل، يندم ويأتي إلى الغرماء يقول ضعوا البندق بين عيني، أنا مذنب مذنب. تطيب نفوسهم أحيانا ويقولوا عفى الله عنك، عندما الإنسان يتوب توبة نصوحا. نعم، إذن لا لا لا لسنا في عجلة من أمرنا، لأننا بحاجة إلى علاج. قد تكدرت قلوبنا وأظلمت نفوسنا وهجم علينا الشيطان يا أحباب من كل جم، من تحت ومن فوق ومن يمين ومن يسار، وأصبح الإنسان غريبا في هذا العالم. فإن شاء الله هذه الدردشة البسيطة وباللغة السهلة ستنفعني وتنفعكم إن شاء الله، راجيا منكم الدعاء بالتوفيق. وأنا أسأل الله أن يعينني على الدعاء لكم لنتضافر ونتكاتف، وسنستمر في دروسنا بعون الله وحوله، ونسأل الله أن يمد في أعمارنا إلى أن ألقاكم. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
1: أيها الأعزاء المستمعون، استمعتم إلى دروس في السيرة النبوية مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا قدست أمة لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تأخذ على يد ظالم ولا تعيل المحسن ولا ترد المسيء عن إساءته.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخابلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم.
3: يصدون. وردت هذه الكلمة في الآية 57 من سورة الزخرف، قال تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. والصد بمعنى الضجيج وارتفاع الأصوات، والمعنى إذا قريش وهم قومك يا محمد يضجون ويفرحون بجدالهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في سبب نزول الآية أن كفار قريش خاصموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قيل لهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال عبد الله بن الزبعري إذن فعيسى بن مريم في النار، لأن النصارى عبدوا عيسى فقد رضينا أن نكون وآلهتنا في النار مع عيسى بن مريم. فضج المشركون فرحا بما قاله عبد الله بن الزبعري، فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ومن الصد بمعنى الضجيج قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والمكاء هو الصفير والتصدية هي الصياح والضجيج الذي يحصل من التصفيق باليدين.
4: الجانب الروحي هو جانب أساسي في حياة الإنسان المؤمن، في حياة الإنسان المؤمن. الذكر لله سبحانه وتعالى بالقلب والمشاعر
5: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

اعتاد الناس سماع نشرات الأخبار كروتين يومي يتضمن ملخصاً لأهم الأحداث المحلية والدولية خلال يوم كامل. استحوذت أخبار الحوادث الأمنية ووقائعها جرائم قتل، تفجيرات، اغتيالات، مفخخات، مخططات أمنية على مساحة كبيرة من خارطة التغطية الإعلامية المختلفة، مؤرخة بذلك لأسوأ مرحلة أمنية عاشتها اليمن.

ظلت العاصمة صنعاء تنام على ارتدادات حادث أمني، ويستيقظ أهلها على مشاهد الجريمة والدماء المسفوكة. فيما كانت السلطات تكتفي بإعلانها فتح تحقيق عقب كل جريمة تحصل، رحلت السلطات الأمنية المئات من الملفات والقضايا العالقة والتي قيدت على ذمة مجهولين. واحدا منها كان ملف اغتيال كوادر المؤسسة الأمنية والعسكرية،

لا دولة استطاعت أن تضبط غرنا كم قد حدث التفجيرات. أنا أحد الضباط القوات الجوية، فقدت ابني في كلية الشرطة، ابني شهيد في كلية الشرطة، والآن بين أفقد زملائي أنا على الشارع.

0: شربت المنزل عاجزين غير قادرين على إدارة البلاد وعلى حماية المواطن فاشلين.
1: وش حكومة ثانية كل يوم بيقتلوا عقي؟ أصبح الجيش مستهدف والأمن مستهدف، أين الدولة حقنا؟ نقول لهم لا أنا وبس.
2: ففي العام 2014 على سبيل المثال، من بينهم 74 ضابطا. منسوب الجريمة استمر في التصاعد، وأضحت المسألة الأمنية معضلة تتصدر واجهة الأزمات التي تعصف بالبلد. في المقابل كانت تساؤلات الناس تكبر، وحيرة وقلة حيلة أهالي الضحايا تزداد. تحول الوضع الأمني إلى هاجس يلاحق المواطنين ويطاردهم.
3: أشتي أعرف أنا من هو غريم أخي العان؟ من هو الغريم حق أخي؟ أخي العان في غرفة العمليات في العناية المركزة، وأنا الآن في الشارع. من الذي يجي ينصفني ويقول لي أخوك أنا أحمي؟ أنا أبتلى غريم أخوك. أين عبد رب مصر هذا؟ أبتلى غريم أخي، روي لي غريم أخي أينه؟ أين هو؟
4: الانفلات الأمنية يحصد الأرواح البريئة، الأرواح التي لا الحق بالعيش والكرامة، ويعيش السارقون في ظل هذا الوضع.
5: هناك مؤامرة كبيرة وحلقة مؤامرة كبيرة تستهدف العقول لتصفية البلد من العقول ومن الضباط الأكفاء.
6: كانت حالة أو ظاهرة تؤرق رجال الأمن بالدرجة الأولى، لأنه إحنا المعنيين بحماية الإنسان وماله وعليه، حول اغتيالات عدد من الشخصيات الأمنية، الشخصيات الاجتماعية، القادة العسكريين يعني. وحصل انه فعلا قتل كثير من القاده والشخصيه الامنيه، قتلوا في ذيك الفتره. ما بالك من حكايه الباصات، من حكايه الطائرات، من حكايه يعني كانت فتره عصيبه.
2: وجدت قوى سياسيه في الوضع الامني المنفلت بيئه خصبه وفرصه سانحه لتصفيه حساباتها مع الخصوم الجدد من التيارات الثوريه الصاعده من خارج اللعبه السياسيه التقليديه، إذ كانت ترى في وجودها تهديداً لمكانتها وانحساراً لنفوذها السياسي والشعبي.

0: أيضا هي تخشى بالتأكيد من تيار قادم من خارج العمل السلطوي التقليدي والعمل السياسي التقليدي، وقادم من رحم ثورة، قادم من مكون ثوري يشبه الآخرين في انتماء لآمالهم وألامهم، يشبه الجماهير العريضة في انتماء لآمالهم وألامهم، ويمتلك الخبرة التنظيمية، ويمتلك التماسك الهيكلي والتنظيمي، ويمتلك قدرة مقارعة هذا التنظيم بشكل ممنهج.
1: كانت الفوضى يعني وصلت أعتقد إلى كل بيت، ليست عفوية وإنما كانت مدروسة ومنهجة، ويعني إلى حد أنه قلت لك وصلت إلى كل بيت، يعني الخوف فعلا كان موجود.
2: بلغت الجريمة من التنظيم والدقة مستويات متقدمة ومعقدة، ما دفع بالكثيرين إلى اتهام أطراف مشاركة في الحكومة بالتواطؤ مع المجرم أو الشراكة معه.
3: يا أخي أقتلوا واحد قدام عيني في جولتها بقى.
4: دقوا عليها الزجاج الذي في قدام السواق، كسروه وحاولوا يسحبوه، مرضوش، ضربوه من الجهة الثانية، حاول يهرب لحقوه لا هناك، ضربوا عليه الرصاص. آلي
5: هل جاءتم معهم آلي؟
4: أيوة معهم آلي كلهم، ثمانية، أربعة الذين نزلوا وأربعة فوق السيارة.
6: وصلوا إلى قرب الجولة، والذي في الجولة اللي بعدها أطقم و 14 ونص وأطقم مسلحة إلا أنها لم تحرك ساكن.
2: وصل المشهد في البلد ذروة اختلاله الأمني، كبرت قائمة الاحتمالات دون أن تحسم، وبقيت الاتهامات بلا إثباتات. من يقف خلف كل هذه الجرائم؟ مهمتنا في هذا الفيلم الإجابة على هذا السؤال الكبير.
7: المسألة طبعا ليست عائدة إلى خلل أو إلى ضعف في الأجهزة الأمنية، إحنا كنا في قوة في الذروة، في تستطيع تقول إحنا كنا في الذروة بالنسبة للجاهزية والكفاءة والقوة. لكن لماذا لم تحقق إنجاز فعلي ملموس؟ هذا يعود إلى تقريبا إلى أن هناك قرار سياسي مفبط.
2: حافظت القوى الثورية الرافضة للمبادرة الخليجية على وجودها الثوري في أكثر من ساحة في غير محافظة يمنية، وأمام صلابة ووضوح مطالب الثوار فشلت كل المحاولات الخارجية وتلاعبات القوى السياسية في إيقاف المد الشعبي المتصاعد.
8: هي كانت تمانع أن تصعد مثل هذه القوى الاجتماعية في أدوار عملية سياسية ومستقرة، لهذا تصاعدت العمليات الإجرامية منذ 2010 12 13 14 إلى 2015 ثم العدوان، في ظل أن الوضع كان مواتي لصعود قوى اجتماعية جديدة التي هي القوى التي نادت بالتغيير في المجتمع.
2: تداعيات اللحظة الثورية المفصلية في تاريخ البلد تتبدى على كل المستويات ومختلف الأصعدة. الثوار لا يبدون أي مرونة فيما يتعلق بإسقاط مراكز الفساد وإفراغ مكامن قوته، وهي مهمة محفوفة بالمخاطر ومليئة بالتحديات. في 14 من شهر أكتوبر من العام 2014 قام مجهولون كانوا يستقلون دراجة نارية في اغتيال العقيد في الجيش اليمني علي الداري. بعد هذا التاريخ تصاعدت وتيرة العمليات الإجرامية بصورة غير بريئة. هذه المشاهد تظهر لحظة قتل عاملين داخل مكتبتهما في شارع الدائري وسط أمانة العاصمة صنعاء. بشر القاتل الأول الضحيتين برصاصات من مسدس أعقبه الآخر بإلقائه جسيما متفجرا. الصادم في المشاهد المعروضة هو تأخر وصول أجهزة الأمن إلى مسرح الجريمة فترة طويلة رغم انتشار الخبر، وفق ما يظهر من تسجيل الكاميرا ومن رواية شهود العيان.
9: مرت الأجهزة الأمنية بعد ما سعفناها في المنشآت كانت موجودة حالة المسموم، والناس متخوفين ما رضوش يسعفوها من الناس مفجوعين، كل واحد تهرب، نوقف باص ما رضوش الباص يهربوا.
7: كانت تنتشر الفوضى، الاغتيالات، حوادث الموترات المشهورة، اغتيالات الشخصيات، ولم يكن هناك أي رد فعل أمني في الملاحقة أو الضبط أو كذا.
2: الضغط الجماهيري على حكومة باسندوة الناتج للتأييد الشعبي الواسع لمطالب ثورة العام 2014 نجحت في إرضاخ الحكومة لمطالبها الثلاثة في 21 من سبتمبر.
1: كان في صراع مريض، يعني صراع أنه الأخوان اللي بيسعوا إلى الصح أو اللي بيسعوا إلى تصحيح مسار معين أو اللي بيسعوا إلى يعني إيجاد ثورة فعالة تعني كل اليمنيين، كان لابد ما يعني فعلا كانوا يتعاقبوه خطوة خطوة، وهذا لك كانوا يدافعوا إيش كأنه دفاع عن حالة بقائهم، يعني صراع من أجل البقاء، صراع من أجل كذا. كانت النتيجة زي ما قلت أنا أنه الله سبحانه وتعالى ما أراد شوف من بقاء، يعني هكذا. وفعلا يعني اللي حصل بأنه اللي سعوا للإصلاح ولل يعني انتصروا.
2: ساحة المظاهرات نفسها نالها نصيب من ذلك.
0: بوسع أمريكا إذن أن تجري تعديل ثوري على هذا المستوى يلبي ما تريده من امتصاص احتقانات الشارع، بل سيفضي إلى تغيير ثوري حقيقي بفعل ثورة 21 أيلول في اليمن. لذلك هذا الخطر الوجودي وحد كل الأدوات التي إيش تقف في مهبة
2: الجماعات التكفيرية، وبمشيئة قادر تتوسع على هامش الفراغ السياسي الناتج عن الصراع المحتدم.
8: عندما انتقلت الثورة إلى مرحلة جديدة وعند تشكل الشأن الأمنية، كانت هناك في تلك المرحلة وضعية أمنية خطرة، وكانت هناك حالة فراغ أمني كبير، الواقع كان يشهد بذلك، مما استدعى اللجان الأمنية إلى سد هذا الفراغ.
2: تشكلت اللجان الشعبية كجزء من التشكيلات الثورية المساندة لأجهزة الدولة قبل تشكيل اللجنة الأمنية العليا لاحقا. جاءت الخطوة كمبادرة ثورية لاحتواء الحرب في وجهها الأمني التي تصوب ناحية الثوار، بالتزامن مع تواصل مسلسل الاغتيالات على نسقها السابق. أجهزة الأمن استعادت عافيتها وبدأت بالتعاون مع اللجان الأمنية في البحث والتحقيق حول عشرات الملفات والقضايا المتراكمة. إذاعة آفاق فهم، إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

نصلي عليه لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهرة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه؟ الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

0: يا رسول الله
1: كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

صلوا على المصطفى جمعة تهنى بنسل عدنان يا مولد للبشر جمعة ما

أن نعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر. لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه، وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف. مهاتما غاندي عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
4: إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن.

نصلي عليه لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهارة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن وللأسف أصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى، ترى فريقا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى فريقا يسارعون في الولاء لأئمة الكفر ويسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون إنهم يخشون أن تصيبهم مصيبة، ولن يقف معهم إلا أعداؤهم. هل وقفت أمريكا مع زعماء العرب الذين كانوا يخدمونها أشد مما يخدمون شعوبهم؟ لقد تخلت عنهم وتركتهم يسقطون ويصلون إلى أسوأ الحالات. لنعرف أن الله عندما يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما فعلنا في إرضائهم، مهما تنازلنا عن ديننا من أجلهم، مهما سكتنا عن إهانتهم لنا وعن سبهم لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم.

0: أصبح الصنعاء لبن كأس المهمارة.
1: يقول مايكل هارت في كتابه 100 رجل من التاريخ: إن اختياري محمداً ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. مايكل هارت عن النبي محمد.

عندما نستوعب وندرك هذه الرحمة وهذا الفضل سنفرح من أعماق أنفسنا، ثم نعبر عن هذا الفرح في واقعنا بكل ما يجسده هذا الفرح.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. يبصروا، طالما وقد تعلمنا الوضوء وسننه ومندوباته لابد ما نتعلم نواقض، وهي أهم من المندوبة. المندوب ما يؤجر فاعله، ما يؤجر ولا يأثم تاركه مع زيادة أجر. حينما تعمر بيت وتزيد بعض التحاف وكذا زيادة، أما النواقض لابد من معرفتها حتما حتى تجنبها. عندما بيقول عد حج، قال الله يبلغنا، قال انت بي يفضل عليك الحج، الحاذق يقول ما هو الذي يفضله حتى نتجنبه ولا ماشي. وهذا نواقض الوضوء. الأول ما خرج من السبيل، بولة وغائط قليلة وكثير. ولذا بسر كب يقول أن النبي كما رواه البخاري وغيره، إذا سمع أحدكم قرقرة في بطن بعض حنجي وبحولابي، به الحولابي ما عدرش بعض، لو سمعنا واحد غير يمني يعني بردا أصاب باطن بطنه حتى يسمع داخل بطنه صوتان، يسمع القرقر الغرغرة. قال فلا يخرج، قال إذا سمع أحدكم غرغرة في بطني فلا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا وهي الرائحة أو يجد بللا. بعضهم يقول ما يتوضأش من الريح، قال النبي حكم وحديث متفق عندنا وعندها، كيف يحكم النبي وانت تشتكي تخالف لنا حكم النبي؟ أخذانا كهمانة، ما نصدق إلا النبي وما نتبع إلا النبي حتى يسمع صوتا وهي قال لا حياة في دين الله فساء أو ضرات في حديث آخر، هذا الرائحة أو بلل خرج منه يخرج. قالوا أدبا يعمل إصبع على أنفه يسعى منه برعف حتى يعلم الناس أنه خرج لحاجة ولم يخرج يعني اعتباطا. فهمت ذا حين إذا خرج، هذا من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء. مفهوم هذا؟ ما خرج من السبيل قليل أو كثير، احفظوا هذا. أو يخرج أي شيء، ثم مرض الكلى فخرجت الحصوة من محل البول، قالت خارج انت قبل الوضوء. أو خرج دود أو دم أو قيح أو بول أو غائط، كله خارج. هيا بسروا، وزوال العقل بسروا على عجيبة. رجل توضأ وأدخلوا إلى غرفة العملية، بنجوا، البنجو إزالة الإحساس بالكلية أو بعض، أزالوا فعلوا العمل الذهن. قال الشيء صلي، قلنا توضأ، قال أنا كنت متوضي، قلنا قد أخدره، قد أزيل عقلك خلاص، إزالة العقل كالمجنو ينقض الوضوء. أو النوم، النوم المزيل العقل الذي لا يدري النائم ما يجري حوله. واحد فرضا وصل إلى نائم قال له بسم الله، قال هيا مع تصلي سير توضع، قال أنا قد توضعي، قال قد انت قد وضوك رقت، قال ما نمج، لم أنم، لم أرقل، قلنا هيا ما قلنا، قال ما قلت شيء، قلنا يا قم توضع قدك يعني قد انت قد وضوك بالتأكي، أنا قلت جنبك بسم الله. لو أنت مش نائم أنا هكذا يعني مسترخي. جاء أحد وقال لي يا عبد الله، أقول نعم، لو كنت بقوايا العقلية لو كنت نائما يقولوا ايه ادعوا ما او لا ماشوا. هذا النوم على اي حال. ولذا بيقول لنا النبي النوم وكاء الاس، سبسر والوكاء الربا، اذا معاكم قر من حق الماء كان يعملونه من جل، فاذا لم يحكم الربا والسرخية تسرب بعض الماء، وهذا قال العين وكاء الاس، فاذا نامت العين استطلق الوكاء. وبعد بسروا اخر الحديث، فمن نام فليتوضأ حكم عام. قالوا في حديث آخر كما قال أبو حنيفة ومن وافقه أنه نوم المستلقي، وأنه أخبرنا بالحالة الغالبة للنائم، لأن العادة أن النائم حينما يعني يذهب للنوم يستلقي، والحالة الأخرى أقل من ذلك أو لا ماشي. هذا هو أتى لنا ورب مثل قول الله وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيب على كل حال محرمة، وإنما هذا الصف غالب في حجوركم، أن المرأة إذا تزوجت ولها بنت صغيرة تذهب معها، فقال في حجوركم وليس بقيد، ك كذلك النوم على كل حال. بالتالي وإنما أتى لنا بالصفة الغالبة ولم تكن قيدا، والنوم في حد ذاته مبطل للوضوء، ومن نام وكان متوضئا فعلى أن يعيد الوضوء، وهذا هو الأحوط لدينه والأسلم لذاته. أيبسر. أما يعني إذا يعني أصيب بالنعاس فقط لا تأخذه سينة، السينة هي الفتور ضدها في الكشف وغيره ما يسبق النوم من نعاسه، وهو يعني مستيقظ ولو دعاه أحد لانتبه للدعاء لدعائه، فهذا ما ينقفش الوضوء. أيبسر. كذلك خروج الدم، قد سبق لكم إذا خرج من البدن أو من أي عضو قدرة كاملة، قدرة عبرت لكم فيما سبق القدرة، من أي مكان من محل واحد في وقت واحد ناقض الوضوء، كما قال الله أو دما مسفوحا. والمسفوح يقولوا سفح، أي تجاوز محله وخرج، مثل الوعاء إذا فتحنا الحنفية، احنا بلغتنا الحنفي والصحيح حنفي، فامتلأ الوعاء بعد ما يمتلئ بيجاوز الوعاء ويخرج إلى خارج، وهذا إذا خرج الدم من محله وسفح من الجلد انقضى الوضوء إذا كان قدره، أما إذا كان أقل من قدره فلا ينقض لأنه من النجاسات المخففة كما سبق لكم. وكذلك إذا طرش المتوضئ، الطرش القي بلغتنا، وامتلأ الفم وكان من المعدة دفع واحد انتقض الوضوء، أما إذا خرج أقل من ذلك فلا ينتقض الوضوء. احفظون هذا ولا هذولا مهمة، نواقض الوضوء مفهوم هذا، سواء خرج تحقيقا خرجت قدره ونحن نشاهدها، أو تقديرا خرج مع الري نص قدره ثم رأينا مرة ثانية وخرجت نص قدره ينتقض. ولذا حينما وجد النبي في أنفه بعض الدم أدخل أصبعه فنظفها في التراب ثم أدخل مرة أخرى فلم يجد دما فلم يعد الوضوء، يعلمنا احنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وكل موجب للغسل يوجب الوضوء، صار جنابه كان متوضي انتقض وضوء، قد يلزمه ولا الغسل يلزمه الغسل ثم الوضوء، مفهوم هذا. قال وكل معصية، ما المعصية؟ قد يتبطل العمل وأذية المسلم، كما جاء في حديث أنس بن مالك كنا نؤمر بإعادة الوضوء من أذية المسلم، لا تؤذي بكلام ولا تؤذي بفعل ولا تؤذيه سواء بأي شكل من أشكال الأذية، هذا تعديا. أما عند ما وهو مماطل وطلبت من المحكمة أو من أي جهة وقال آذيتني، هذا أذية ما تنقضش الوضوء، لأن أذية يستوجب بها إرداد الحق أو إجابة الجهة، مفهوم هذا. والكذب معاصي بل هو من الكبائر، إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون، سواء جانب الكذبة فإنه مجانب. والغيبة تغتاب الإنسان، الغيبة أن تذكره بما ينقص دنيا، يا قصي يا أحوال يا سواد يا مدري ما هو، أما إذا تكلمت بما ليس فيه فقد بهته، وهو أعظم مراتب الإثم وأعظم مراتب الإثم. والنميمة تحرش بين الناس مثل الإعلاء، يجي لك يكذب على الناس ويواقر بين صدور الناس ويجعل الإخوان متفرقي، هذه ما يصلح. والقهقه في الصلاة من غير علم، القهقه في الصلاة بيصلي وإذا به يضحك حتى يسمع له صوت من دون علم تفضل صلاته ووضوه، هذا مهمة قوي يلزم الإنسان أن يتنبه لها حتى يكون على بصيرة من أمره، وحتى يكون فعله، قال الإمام زيد البصير البصيرة أن تفعل الفعل على الوجه الشرعي، من حفظ ذوليه هو عالم في هذا الأشياء عالم، ويكون فعله على الوجه الشرعي، ضروري يسمح الإنسان ولو مر بعد مر ضروري، هي رأس مالنا الصلاة يا خبره، رأس مالنا الصلاة مالك. فحين التاجر جاء آخر السنة قال الحمد لله ما حصل خسارة لكن ما بشرب، قلنا رأس مالك سلم، قال قلنا يعوض الله، وهذا الصلاة هي رأس مالنا، لأن الصيام في رأس السنة، والمسافر يصح يحل لي يفطر، المريض يحل لي يفطر، الذي لا يستطيع أن يقضي يكفر، أما الصلاة يصلي قائم قاعد على كل حال، مجاهد ضاعم قائم مسافر على كل حال الصلاة، يتعلمها الإنسان والصلاة نور كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله يملأان، أو في رواية تملأان ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها من النار أو موبقها في النار. معتقها إذا أرضى الله بما أوجب، وموبقها إذا ورد نفسه في الآثى وفي الموبقة. فبعد ما فهمنا هذا كلها وأقبلنا على الله بأحكام، قبل هذا قلتوا لنا طيب بتقولوا لنا الوضوء وأن يكون الإنسان على طهارة في بدن، بمعنى ليس بجنب، والمرأة ليست يعني نفساء ولا حائض. طيب إذا كان جنابك قلنا يغتسل، وإن كنتم جنبا فطهروا اغتسلوا، وإن كنتم جنبا فطهروا، لا بد من الغسل. طيب هل الغسل له موجبات وكيف يغتسل الإنسان؟ باهر موجبات بسلوح بنقول موجبات يعني على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب مشوا على سبيل الندبة وكذا، لأنه عيجي لكم إن شاء الله هناك أمور يندبوا وهناك أمور يسنوا وهناك أمور تجبوا. هنا بنتكلم من موجبات الوضوء. الأول الجنابة بأي حال من الأحوال، قارب زوجته أو احترم في منامه أو خرج منيه بأي سبب بفعله في اليقظة أو في المنام، خرج الماء الأعظم، خرج الماء الأعظم وجب كيف كدوال أو لا ماشي وجب. والحال إذا كانت المرأة حائض وعيجي لكم عدو أفعله الله قال ويسأل عن المحيط يعني عن الحائض، قل هو أذن فاعتزلوا النساء حتى بسروا الغاية يطهرنا أي ينقضى، لم يكتفي فإذا تطهرنا اغتسلنا، فإذن الحائض من موجبات الغسل. كذلك النفساء، النفساء وعيجي لكم ما حقيقته، إذا كانت المرأة والدة ثم طهرت تغتسل. وكذلك الكافر، الكافر إذا أسلم وقد كان وقد صار ذات يوم جناب وهو كافر ثم أسلم. وكذلك الميت، يجب على الأحياء من المسلمين تغسيل الميت، تغسيل الميت سواء هذا إلا الشهيد. عدوا عجي لكم في محله، عجي لكم إن شاء الله في كتاب يعني غسل الميت في كتاب الجنائز. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وأعاذنا مما يغضبه في الدنيا والأخرى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM.
2: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها، أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

صلوا على المصطفى جمعة طه النبي نسل عدنان يا مولد للبشر جمعة ما

آفاق اف ام، صوت الهدي النبوي.

0: أعظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
0: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا مثيل ولا خلف لقوله ولا تبديل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ثم أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبارك الله لنا ولكم في هذه الجمعة المباركة في التوكل على الطاعات والاستكثار من الحسنات وترك المعاصي والسيئات، ونسأله في هذه الساعة المباركة أن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وخطيئاتنا وسيئاتنا، وأن يعصمنا فيما بقي من أعمالنا عن ارتكاب المآثم واقتراف المحارم بحوله وطوله. ثم أما بعد، فاعلموا رحمني الله وإياكم أن في آخر الزمان الذي أخبرنا عنه مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وحذرنا مما يقع فيه، حيث يقول صلى الله عليه وعلى آله: أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم، يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ما ذلك إلا لاختلاف الأهواء وكثرة الدعاة إلى النار وكثرة المغريات وتقلب أهل الشقاق والنفاق وأئمة الكفر. وهذا أمر واضح نراه ونلمسه، فالشرق والغرب هم الذين يتحكمون في أزمة الأمور، من مجلس أمن وأمم متحدة واتحادات شرقية وغربية، هم أصحاب القرار، وليس على المسلمين عربهم وعجمهم ومن غير الفريقين، ما عليهم إلا أن ينصاعوا لهذه القرارات ويطبقوها ويتفاخرون، يتفاخرون بتلبيتها. ننظر، الأمم المتحدة كأنها صارت هي الرب، صارت هي المشرع، فيتفاخر المسلمون بمن فيهم العرب بأنهم ملتزمون بقرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، ومن خالفه قيد شعرة من المسلمين فحسب، أو من ما يسمى بالشرق الأوسط، اجتمعت عليه جميع الدول والأمم وضربوه ضربة قاضية. لكن إذا كان المخالف الغرب أو أحد حلفائه فله أن يفعل ما شاء. وانظروا